0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمة الحكومية الموحد بصورة مستمرة بما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل ودعم جهود تطوير منظومة الخدمة الحكومية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شهد الاجتماع أيضا استعراضا لجهود وزارة الاتصالات في توفير البنية الرقمية اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعظيم العائد التنموي وتعميق الأثر المجتمعي لهذه التقنيات الحديثة ودمجها في عدد من القطاعات الحيوية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرت مصر أن هذه الهجمات تعد انتهاكا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة ولقواعد وأحكام القانون الدولي، كما أنها تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا وقد أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة وتضمنها الكامل مع المملكة ومع أي إجراءات تتخذها لحفظ استقرارها وسلامتها باعتبار أنها وأن مصر كل لا يتجزأ. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دهار أجرى محادثات مع نظير الإيراني عباس عرقجي حول أحدث التطورات الإقليمية، وشدد وزير خارجية باكستان على أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان مرور السفن بشكل آمن وسريع بالنظر إلى تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية، كما أكد أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة والمجدية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن توجه إدارته لتشكيل قوة مهام خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن قيامه بتعيين مسؤول رفيع المستوى قريبا للإشراف المباشر على إدارة هذا الملف الاستراتيجي. وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والأمنية لضمان استمرار التفوق الأمريكي في السباق التكنولوجي العالمي. اقتصاديا، إجراءات حجز 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي تبدأ اليوم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بواقع 15 ألف وحدة للصندوق و10 ألاف وحدة للهيئة. رياضيا، منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال يلتقي اليوم مع منتخب إفريقيا الوسطى في ثمن نهائي بطولة إفريقيا المقامة في تونس والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: فلة.
1: إني أسمع.
0: لقد لاحظنا حالة من السعادة تغمر الشارع المصري يوميا. ترى وما السبب؟
1: إنه صباحك ومطرحك.
0: أهو عقار جديد؟
1: نعم إنه عقار للسعادة، فلتسمع معي.
0: فل عليك. أصل الحكاية فيها يونس.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: صباح الخير، صباح الفل، اهلا بكل صبحيه وحلقه جديده من صباحكم مطرحك على راديو 90 90 اف ام، وبدايه اسبوع جديد يكون يا رب جايب ليكم كل حاجه حلوه. ايها الصبحيه الحلوين، يا رب يومكم جميل واسبوع كله كده اخبار تفرحكم. قولوا امين. درجه الحراره في القاهره النهارده 32 22، اسكندريه 30 23، الاسماعيليه 33 22، العريش 31 21، شرم الشيخ والغردقه 35 27. هنبدأ بحلقة جديدة من السيزن الجديد من يونس وزيتون، ويلا ابعتولي أسامي الولاد والبنات الحلوين اللي رايحين مدرسة دلوقتي على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 94. وتاني وتالت، ياريت الرسالة تكون قصيرة علشان أنا بقرأ رسالة الواتساب من برة عشان بتبقى كتير جدا، فبلاش رسائل أكتر من سطر وبلاش رسائل مكررة، خليها بس بسيطة فيها الاسم بس علشان نعرف نقرأ أكبر كم من رسائل كل حبايب يونس وزيتون. يلا بينا.
1: وزيتون،
2: ايوه انا

0: بيحبني
1: مجنون جدا زيتون
2: كولد طيب قوي.
1: اهلا وسهلا بكل اصحابنا وحلقه جديده من يوميات يونس وزيتون. تقدروا تسمعونا يوميا او تشوفوا البودكاست بتاعنا على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك. مرحبا ايها الاستاذ العظيم زيتون.
3: ازيك يا يونس يا صديقي؟
1: ازيك حبيبي؟
3: مش عارف اقول لك ايه يا يونس، بس انا مش مبسوط النهارده.
1: ليه يا حبيبي؟ ليه؟ ايه اللي مزعلك او مضايقك؟ وانا
3: امبارح في حصه البي اي كنا مقسمين نفسينا فريقين. الفريق اللي قصادنا كان جامد قوي وكنا متعادلين 2-2. فجت في دماغي فكره جهنميه. عايز تعرف ايه الفكره؟
1: انا بسمع، مش لازم اقول لك ايه هي. أيوة. لان انا قلقان من الفكره بصراحه يا زيتون، ربنا يستر. اتفضل قول.
3: جيت قدام الجون بتاعهم، قمت مثلت اني بقى على الارض ومسكت رجلي وقعدت اقول يا رجلي. فاول على اسلام. يا حكم احسب بلنتي يا حكم. ايه رايك في الفكره دي؟
1: وبعدين لا مش مهم رايي، وانا ليا رايي. قول انت الراي، رايك كمل.
3: الحكم بقى كان مستر عادل مدرس الالعاب.
1: اوكي.
3: صفر بالصفاره ان مفيش فاول ولا حاجه ولا بيلنتي، وقال لي قوم يا زيتون وبطل تمثيل، محدش جه جنبك. قام اسلام عمل هجمه مرتده وجاب فينا جون، والماتش خلص 3-2 واتغلبنا يا يونس.
1: شكلك وحش، طلعت كذاب وبتمثل واتقفشت وكله عرف ان زيتون بيمثل وكذاب.
3: كل زمايلي في الفريق زعلوا مني وقالوا لي ما كانش لها لازمة يعني الحركة اللي انت عملتها دي، الافضل انك كنت بصيها الانس وهو كان هينفرد ويجيب جون. بصراحة يونس انا ندمان على الحركة دي.
1: في حاجات اهم بكتير من اننا نمثل. تهد وزي ما انت قلت كان هنبصي الكوره وهنجيب ان شاء الله جون، لكن ان انا اضيع وقتي في اني اكدب وامثل، ما هو ده كدب برضو يا زيتون على فكره. لا يا زيتون، انت موقفك مش نايس.
3: فكره مش جهنميه ولا حاجه.
1: لا هي فكره وحشه.
3: كنت ساعات اشوف انا في الماتشات كده لعيبه بتقع فقول يا ده شكلهم بيمثلوا، فقلت اعمل انا كمان زيهم كده.
1: والله يا زيتون انا ما اعرفش بيحصل جوه الكوره ايه، عشان انا مش رجل كروي قوي بصراحة. بس انا اللي بنتعلمه احنا في برنامج يونس وزيتون ان احنا ما نكذبش يا زيتون.
3: صح.
1: وده نوع من الكذب يا زيتون برضو.
3: تمثيل ملوش اي لازمة.
1: تنصح صحابنا بايه بقى النهاردة؟
3: لا يا اصحابي ما تعملوش الحركات دي تاني، اجتهدوا والعبوا بجد واجتهاد، والرياضة مكسب وخسارة. صح يا يونس؟
1: ايوه. واجيب نتيجة بشرف اني جايبها بصدق مش بكذب وتمثيل.
3: خلاص يا يونس انا اتعلمت الدرس. سلام يا اصحابي.
1: سلام يا حبيبي.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله، المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
5: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: انا عايز انام. صباح الخير. صباحك امك راديو سعيد تسعين. صباح الخير.

0: like a crazy
1: وبعد ما سمعنا حلقة يونس وزتون يلا نصبح على كل أصحابنا اللي بعتولنا أسمائهم علشان نصبح عليهم يا حلوين. كريمة عمر صباح الفل، كايلة صباح الفل، كمان يامن صباح الجمال، ميزو صباح الفل، بافلي صباح الجمال، حنين صباح الفل، أدام ولوجيني وكارما وبهاري وروز صباح الفل برضو، ريتال ويحيى وأحمد صباحكم جميل، يروج بتصبح علينا، وزيتون بتحبنا بتحبه جدا، محمود زيتونة صباح الفل، صباح الفل كمان لجود أحمد بتحبنا جدا وإحنا بنحبك يا جوجو، نور ونغم أسامة رايحين المدرسة توصلوا بالسلامة، علي العقر توصل يا علوة بالسلامة، يونس عمرو رايح المدرسة وبيحب يونس وزيتون وإحنا بنحبك يا يونس، أسر هيثم وآدم هيثم حبايبي صباح الفل، رؤى أحمد بتسمعنا وإحنا بنحبك يا رو، ألان وولندا وعليمار وايسل صباح الفل، بيشوي وكراس حبايبي توصلوا بالسلامة المدرسة يا حلوين، في كمان كارما وكندا الشهاوي صباح الفل، أنس وزين وجوليا ودانيلا ولينا صباح الفل، مين كمان برضو صبح علينا، سليم وداليا رايحين المدرسة توصلوا بالسلامة، رودينا توصلي بألف سلامة، دينا كمال وسلمى محمود ومحمد ياسر وزين وتمارا صباح الفل، كمان كريم وعمر بيحبونا جدا ورايحين المدرسة توصلوا بألف ألف سلامة، كارما رايحة المدرسة، جوليا اسلام توصلي بالسلامة يا جوجو، في مين كمان لو نسينا حد معلش ابعتوه تاني، سلمى محمود صباح الفل، كمان من على صفحة كوكب يونس وزتون اللي رايحين المدرسة مين، خديجة وحمزة واحمد ومريم وبيسان ودارين وماسا ورغد ومودي ومروج وكريم وعمر توصلوا كلكم بألف سلامة، ويوسف وليلي رايحين المدرسة دلوقتي، والشيمو شيماء رايحة المدرسة، وكمان فانا في فانا ومين كمان راحت طارت الرسالة بعتولي فانا ومين كمان وكارما صباح الفل ودينا وزين وتمارا وداء ومعلش الرسائل تبقى قصيرة يا جماعة ورسالة واحدة علشان احنا بنقرأ من برة مش بندخل جوه والله العظيم، سليم حبيبي توصل بالسلامة، سليم وفانا حبايبي توصلوا بالسلامة المدرسة في سنة كام قولولي، كمان جو جو جو جو جو كريستين وكريس رايحين مدرسة بيقولوا عندنا مشكلة في لانش بوكس ما بيرجع سليم وما ناكلش منه حاجه، طيب يبقى مش هنكبر وهنفضل كده يعني هنبقى صحتنا ضعيفه ومش هنعرف نشارك في العاب ومش هنبقى شاطرين ومش هنبقى ولاد وبنات كبار كده هنفضل صغيرين كده، لا لازم نخلص اللانش بوكس بتاعنا ولازم ماما تبعت لي تقول لي بكره ان انتوا هتبداوا تاكلوا من اللانش بوكس الجميل اللذيذ اللي ماما بتعمله، سجا رايحه المدرسه دلوقتي توصلي بالسلامه، يلا ما تنسوش تبعتوا لي صور الولاد دلوقتي حالا حالا صوروهم صور جميله كده وهم في الطريق كده رايحين المدرسه وبعتوا لنا على صفحه كوكب يونس وزتون على فيسبوك، البيج اسمها كوكب يونس وزتون على فيسبوك وبعتوا لنا الصور كلها علشان ننزلها ونديهم احلى سلام وتحيه، صباح الفل ريتال ياسر رايحه برضو المدرسه توصلي بالسلامه يا ريتال، كل الولاد والبنات اللي رايحين المدرسه صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: إكسير السعادة،
0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
5: في قاعدة أو مثل بيتقال برة في بلاد برة وليه مفاهيم كتير، وهو less is more. less is more بمعنى أن كل ما الحاجة تكون أقل كل ما قيمتها بتبقى أكبر، وعشان كده بتلاقي المطاعم الفخمة الغالية بيقدموا أطباق ضخمة جدا فيها أكل قليل جدا، طبق كبير بس الأكل قليل ومحطوط بطريقة شيك وسعره غالي جدا، رغم أنك بسعر الطبق ده ممكن تروح تأكل في أي مطعم تاني كميات ممكن 10 أضعاف اللي أكلته هناك بنص الفلوس اللي دفعتها في الطبق ده. طب ليه احنا بنقول المثل ده في اكسير السعاده وقاعده less is more؟ علشان احنا كمان لازم نطبق القاعده دي في حياتنا عشان نكون اكثر سعاده. قول لي ازاي بقى يا عم؟ اقول لك ازاي. بيقول لك حاول تدير العطاء شويه، ما تبطلش تدي، محدش هيقول كده، بس ندي على قد احتياج الموقف او الشخص اللي قدامنا، وسواء العطاء ده مادي او في وقت او في مجهود او في مشاعر او في تعاطف او مسانده، نبطل دلدقه شويه زي ما بيقولوا. والله طب قولوا لي، لما دلدقنا في مشاعرنا مع الناس اتقدر ده؟ أنا عايز الإجابة أو لا، وإحنا مع بعض هو على واتساب. لما دلدقت مشاعرك أو مشاعرك اتقدر؟ عايز إجابة، هتكتب لي أو لا، ابعتولي دلوقتي حالا وإحنا مع بعض على الواتساب 010-490-904. اتقدر أو لا؟ بيقولك كتر دلدقت المشاعر بيفقدها قيمتها، نقلل شوية كمان من توقعاتنا شوية، سواء في الناس أو في الأحداث أو العشم. لما بنحط العشم والتوقعات اللي مش منطقية هتحس بمشاعر سلبية زي القلق والخوف والتوتر والغضب وعدم الرضا والرفض. أما لو قدرت الدنيا صح والتوقعات صح هتحس بمشاعر إيجابية أكتر بكتير زي الثقة والإصرار والحماس والسعادة والرضا. بيقولك دير نفس الموضوع مع وقتك، الوقت لازم يدار بشكل أفضل من كده، يعني لما تخصص ساعتين بس في اليوم للولاد تقعد معاهم فيهم وتبعد عن الموبايل والشغل والمشاكل وأي حاجة ممكن تشتت انتباهك، تلعب معاهم وتسمعهم، يعني لو 5 دقايق هيبقوا بتوعهم يبقوا بتوعهم، هيكون أحسن بكتير لو قعدنا اليوم كامل ولكننا معاهم ومش معاهم. ودي مشكلتنا كلنا، إن إحنا معاهم ومش معاهم. صح صح. خليني أقول لك بوست عجبني على فيسبوك بيعبر جدا عن موضوع قاعدة less is more. في مثل بيقول لك المال السايب بيعلم السرقة، بس هي الحقيقة مش المال السايب بس هو اللي بيعلم السرقة، الجدعنة السايبة بتعلم السرقة، المشاعر السايبة بتعلم السرقة، العطاء الكتير وانت مش مستني مقابل بيعلم السرقة، كل حاجة بتعملها بزيادة بتعلم الناس وتديهم كده انك مضمون يعملوا فيك مهما يعملوا وانت عمال تدي تدي تدي. الحاجة اللي الناس بتاخدها ببلاش مع الوقت بتبقى ملهاش قيمة. مش لازم السرقة تكون في فلوس أو حاجة مادية، هو السرقة في المشاعر وفي الحلم وفي الأحلام وفي الطبع الحلو. عشان كده بيقولك less is more، الاعتدال حلو قوي، الاعتدال في كل حاجة علشان الحرامية اللي حوالينا يفهموا أن كل حاجة ليها حد. اتعلم امتى تدي، اتعلم امتى توقف، اتعلم امتى تقلل. يا أخي ده بيقولك حتى لو أنت بتطلع حاجة كده لوجه الله وحسيت أن الشخص اللي أنت بتطلع له الحاجة دي خلاص يعني ما يستاهلهاش، بتدور على حد تاني أو بتقلل اللي بياخده، بنعملها أكيد كلنا. فتعلم تدي مين وإمتى، وقاعدة ثابتة اسمها خير الأمور الوسط. بصوا بإجماع بإجماع بإجماع، لأ لا دلدقنا مشاعرنا والنتيجة ما تقدرناش ما تقدرناش ما عدا ساندي الوحيدة اللي قالت تتقدر. طيب صباح الفل، سيبكوا بقى من ال لا لا غير المودة. فاكرين الأغنية دي؟ فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر

0: أين تذهب today؟
1: النهاردة على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية هيكون في حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى للاحتفاء بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وده معاده 8 مساء. والنهاردة في معهد الموسيقى العربية هيكون في حفل لمركز تنمية المواهب 8 مساء، وفي قاعة النهر في سيد صاوي في حفل غنائي لفرقة الوصلة وده معهده 8 مساء. مين صبح علينا على واتساب راديو 99 من الكبار؟ يلا صبح علينا حالا 010-499-4، يلا صبح علينا وبعتوا لنا حالا. نوسة صباح الفل، أحمد سعد يا حبيبي أحمد طبعا، كمان صباح الفل الوفاء، صباح الفل مصطفى، صباح الفل اسلام، حاضر اسلام، في كمان صباح الفل هبه، صباح الفل كمان لمنار ومرام، وصباح الفل لساندي، وصباح الفل الهند، وصباح الفل لمريم وطارق ريكا وامي، وصباح الفل لوليتا ومريم الحناوي، وصباح الفل كمان لمينا، وصباح مش عايز انسى حد، والنبي صباح الفل يانوسا وعبد الله مصطفى. ازيك عبدو؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. ايوه الصبحويه الحلوين الحلوين الحلوين. عايز اصبح على عمرو ابو جبل، منور يا عمرو باشا، وصباح الفل المادونا، وصباح الفل كمان سماء، عايز اصبح على سماء من اختها وصديقتها دي، ما قلتيش اسمك. احمد العربي حبيبي احمد وحشني جدا، كمان ريما واسماعيل ويحيى، كده دخلنا في الاطفال تاني، خلاص الاطفال وصلوا المدرسه يا جماعه. صباح الفل كمان لمصطفى ابراهيم، ازيك يا درش عامل ايه؟ صباح الفل يا منسي، صباح الفل شيمو، وانا بحبك يا شيمو والله، كلكم فوق راسي والله. عامر كمال، صباح الهنا ونور، صباح الجمال والسعاده. ايوه الصبحويه، النهارده اليوم العالمي للبيتزا بالبيبروني. فطرتوا؟ انا لسه.

0: عاوز تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو سيكس.
1: وعيلة تقريرنا المروي مع زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
2: صباح الورد يا استاذ احمد يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
1: واحنا بنبدا الاسبوع الجديد كده اخبارنا ايه مروريا؟
2: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين محافظات الوجه البحري والاجري والطرق المؤديه اليهم الحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي في نطاق محافظه الاليوبيه. بعض الكثافات في الطريق الزراعي المتجه لمزرعه الشبرا الخيمه وميدان المؤسسه بيفضل اللي جاي من محافظه الوجه البحري نستخدم محور بناء الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات المعتاده معنا اعلى مناطق الخصوص والمرج واعلى مناطق باشكيل. وبعض الكثافات اللي بدات تتوافق في اعلى دلوقتي منطقه المنيب ومناطق الكنيسه وبعض الاحجام اللي بدأت تتوافد عند منطقة المريوطية. في نطاق محافظة الجيزة منزل محور صفت بعض الكثافات المرية المتجهة لجامعة القاهرة. ازاي توصل النهاردة او تحديدا اسرع طريق لجامعة القاهرة هيفضل اللي جاي من على الطرق الدائرية ونروح نستخدم منزل محور احمد عرابي. اسرع طريق وصولا لمناطق مدارس مناطق الهرم ومناطق فيصل هنستخدم النهاردة شارع فيصل هيكون بديل. اسرع طريق النهاردة هيكون بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. هنستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. هنتجنب منطقه كورنيش النيل الان اللي جاي دلوقتي من مستشفى المعاد العسكري المتجه لمناطق السلام الدولي المتجه ايضا لميدان اثر النبي. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل هو كوبري شمال ترى ونطلع منه على محور الاوتوستراد للي خارج من مناطق المعادي. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمدارس القصر العيني شارع القصر العيني وجاردن سيتي هيكون هو شارع القصر العيني. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل في نطاق مدينه نصر عن شارع المساق زهراء مدينه نصر اللي جاي من اعلى كوبري الفطيم ورايح لمدارس مدينه نصر. هنروح نستخدم النهارده محور طه حسين او محور الواحه. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمناطق شارع النزهه ومدارس مصر الجديده وشيراتون هو شيزيتو عبد الحميد بدوي. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لطريق بالبيس عند منطقه استاد البيس. بعض الكثافات هنروح نستخدم النهارده او اللي رايح جامعات العبور والشروق هنروح نستخدم محور سعد الدين الشاذلي او هنستخدم النهارده او محور طريق العبور. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمناطق مدارس سرايا القبه والامريه والزيتون هنستخدم شارع ترعه الجبل. اسرع طريق لمدارس شبرا واللي رايح لمناطق وسط البلد مدارس وسط البلد ورود الفرج والساحل هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي. باقي الحركه المريه داخل محافظه القاهره وباقي المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: شكرا صابر وصباحك جميل وزي الفل ان شاء الله.
2: صباح الورد.
3: صباحكم مطرحك استقلال.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: برج الجدي الأسبوع ده مطلوب كده وإحنا بنبدأه، وتخليك زي ما أنت كده منفض ومكبر دماغك عن أي انتقادات وإحباطات، وبتقدر تلاقي دايما طريقة تحقق بيها اللي أنت عاوزه. دوس على أي كلام يضايقك وكمل يا جدي. أما دلو من أكبر المميزات اللي هتستفيد منها كده الأسبوع ده التأقلم مع وضع أنت مش عارف تتقبله. هتتقبله يا باشا. الحوت، حاول تدلع نفسك كده الأسبوع ده وتعمل حاجة بتحبها. هتقول لي خلاص الأجازات خلصت يا عم، هو مش لازم الحاجة اللي تبسطنا تكون في الأجازة يعني في وقت الدراسة الموت يعني. لا يا عم، ابسط نفسك يا عم بأي حاجة. مش عارف، ابسط نفسك بأي حاجة. الحمل عنيد، ما تحبش تاخد أوامر من حد مهما كان مين، بس اللي يقدر يكسبك يا سلام على اللي انت تعمله علشانه. انت يعني في حد اليومين دول هيلعب معاك اللعبة الحلوة دي، فما تصرفش كتير يا حمل. قشطة. طب الدور، الحياة زي السوبر ماركت، كل حاجة بتاخدها بتقف عند الكاشير في الآخر وتحاسب عليها، فخلي بالك عشان انت هتحاسب على حاجات كتير، فاقفل بقك شوية علشان كل كلمة بتتحسب وتتمسك علينا. يا دور يا جوزاء، ما تأجلش حاجة من اللي وراك علشان كتر التأجيل والتسويف يعني خلى فيه هرم وراك وانت بتجري منه ومش عايز تبص وراك. خلي بالك لأنه هو هيجري وراك قريب. أما السرطان، ما تحاولش تلف ودور الأسبوع ده حتى لو على سبيل تجميل الحقيقة، قولها وتوكل على الله. الأسد، في موهبة كده ان احنا نقول الكلام المناسب في الوقت المناسب، واحنا ايه اللي جرالنا؟ في حالة كده غريبة ان احنا بقينا بنقول في اي وقت وندب كلام كده. طب معلش، الاسبوع ده نرجع نعود من جديد لهذا الطبع الحلو. اما العذراء، مشغول وراك حاجات كتير، بس بيقولك عارف توازن بين الحاجات اللي عليك وبتعملها باحسن صورة ممكنة، استمر. يا ميزان، الموت حلو وبداية الاسبوع شايفها كده حلوة، في انتخ شوية بس حلوة. وهو كمان البرج في الدرج بيقولك اسبوعك حلو، قول يا رب. اما العقب، مطلوب مننا الاسبوع ده ما نتسربعش وما نتسرعش ونبطل بقى لهوجه. واخيرا القوس، العلاقات القويه بتفيدنا جدا في الفتره دي، طيب عايزين نوطد العلاقات اكتر. قشطه. مين عيد ميلاده النهارده يا حلوين؟ 29، كل سنه وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص كده مفيش منه اتنين والله، وهو عارف ده، ودي من الحاجات العظيمه ان هو عارف ان هو منفرد ومتفرد ومفيش منه اتنين، عارف عايز ايه وماشي فين وماشي ازاي. يا صباح الهنا، يا صباح الفل، يا صباح السعاده. انت معانا صباح القمر، مطرحك

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى كارولين بيركت وزيرة الخارجية السابقة لجمهورية غويانا التعاونية والمرشحة لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. استمع وزير الخارجية خلال اللقاء إلى رؤية المرشحة وأولوياتها بشأن مستقبل العمل داخل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة وسبل تعزيز دور المنظمة وقدرتها على الاطلاع بمسؤولياتها في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرت مصر أن هذه الهجمات تعد انتهاكا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة ولقواعد وأحكام القانون الدولي، كما أنها تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة وتضامنها الكامل معها ومع أي إجراءات تتخذها لحفظ استقرارها وسلامتها باعتبار أمنها وأمن مصر كل لا يتجزأ. مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، بالإضافة إلى استهداف عدد من المدن الأخرى بالمملكة. ودعا مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ موقف دولي حازم لردع هذه الاعتداءات. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أجرى محادثات مع نظير الإيراني عباس عرقجي حول أحدث التطورات الإقليمية، وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان مرور السفن بشكل آمن وسريع بالنظر إلى تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية. كما أكد أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة والمجدية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية الأمريكية حذرت مواطنيها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وعبر موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي دعت الخارجية الأمريكية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. اقتصاديا، إجراءات حجز 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي تبدأ اليوم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بواقع 15 ألف وحدة للصندوق وعشرة ألاف وحدة للهيئة. ورياضيا، منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال يلتقي اليوم مع منتخب إفريقيا الوسطى في ثمن نهائي بطولة إفريقيا المقامة في تونس والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: انا نجمة ودايما في حضوري خطفة الكاميرات، اذا او تصوير مكياج عدسات عاملة لي ازمات، جبت بولي فريش بقت جاهزة في كل الاوقات،
3: اعراض الجفاف في عينيا خلاص بقت بتقل، بولي فريش خليت لي عينيا فريش خلاص ولقينا حل،
4: بولي فريش اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
5: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. لسه الصبح.
1: Spice up your day with Eunice.

صباح الخير احمد يونس معكم من راديو 90 90 Baby, let's go. It's late.

0: صباح الخير من جديد، انتوا معانا في صباحكم ومطرحك على راديو 90 افام. وبقالنا مدة كده بنسمع حملة اعلامية توعوية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبنسمع شوية معلومات حلوة، وفي جنجل كده واغنية حلوة جميلة بنسمعها كمان. فعايزين نفهم وندخل اكتر يعني جوه التفاصيل ونفهم اكتر، فاسمحوا لنا يكون النهاردة ضيفتنا دكتور دينا سليمان، مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمكتب الفني لرئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. يا دكتور صباح الفل.
1: صباح الخير عليك يا احمد وعلى جميع مستمعينك.
0: انت عامله ايه؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: صحيناكي بدري ولا بتصحي بدري؟
1: لا ده العادي، ده اليوم العادي.
0: الناس اللي بتصحى بدري كده يعني بنحس ببعض. طب خليني اسال سؤال، ليه الحمله؟ يعني اكيد في دافع يعني لاطلاق الحمله في التوقيت ده.
1: فعلا هو الفتره اللي فاتت كان في انتشار واسع جدا للشائعات واخبار مغلوطه كانت بتمس سمعه المنتج المصري، ف ده طبعا ليه اثره على الصادرات. فالهيئه ترقى ليها طبعا ان احنا لازم نفعل الدور التوعوي لدى المستهلك وزياده درايه المستهلك، لان سلامه الغذاء دي مسؤوليه مشتركه، ما ينفعش تعتمد على جهود الرقابه فقط. فاحنا كان لازم يبقى في دور للمنتج والتاجر والمستهلك وطبعا للاسره المصريه. فمن هنا بدانا اطلاق حمله التوعويه بوصول ان احنا هدفنا ان احنا نوصل رسائل مبسطه جدا للمواطن بتساعده على ان هو ياخد قرارات اكتر وعي، وده كل ده فيما يتعلق بسلامه الغذاء وتداوله وتخزينه وهكذا.
0: وفعلا يعني في شويه عارفه مصطلحات كده الناس بتسمعها وما بتبقاش يعني الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، عارفه مصطلحات اتربينا عليها بس ما ندخلش جوه تفاصيلها. ففكره ان الحمله تبقى بالتبسيط ونوصل المعلومه بالتبسيط ده، انا اعتقد انها يعني وصلت لناس كتير بما فيهم انا، يعني انا بقيت مركز قوي مع اللي بيتقال وشويه النصائح اللي بتتقال كمان. طيب التوعيه المجتمعيه انتوا شايفين انها جزء اساسي من منظومه سلامه الغذاء نفسها، ومع الرقابه مثلا والتفتيش والحاجات دي، فالتوعيه بتاعتنا احنا بقى كمجتمع دي مهمه.
1: احنا زي ما قلنا ان الرقابه وحدها مش كفايه، الرقابه بتكشف لنا المخالفات وبنشتغل على تصحيحها، لكن التوعيه بتساعد على منع الخطا من الاساس. لما يكون المنتج والتاجر على درايه بالاشتراطات، المستهلك والمستهلك كمان بيكون واعي بحقوقه وكيفيه اختياره وتداوله للغذاء، بتصبح لدينا منظومه متكامله. فبالتالي احنا بننتقل، احنا الهيئه الهدف بتاعها انها تنتقل تدريجي من مفهوم الرقابه بعد حدوث المشكله لمفهوم استباقي واداره مخاطر.
0: يعني ده اقدر اقول ان ممكن يعني ده يكون نتيجته ان احنا كمجتمع عادي ان انا خلاص ابقى فاهم اكتر وفاهم كل التفاصيل دي، وانتوا كمان تقدروا تمنعوا وقوع مثل اي كوارث ولا عزو بالله او اي مخاطر في حاجه تخص سلامه الغذاء.
1: بالظبط.
0: تمام. طيب احنا بنتكلم على اخطاء وممارسات غلط، انتوا عايزين توصلوا للناس ايه الممارسات الغلط دي عشان نبقى مذكرينها وفاهمينها، زي ما كل واحد بيبقى عايز يعرف حقوقه عموما.
1: لو رجعنا للاعلان هتلاقي ان في نسبه كبيره جدا من المستهلكين بيجذبهم العروض، سواء بقى كانت عرض على الحجم. ده كلنا تقريبا.
0: انا مستني عرض دلوقتي.
1: ما احنا بيبقى اولوياتنا ان احنا نشوف الحجم العدد الطعم، لكن ما حدش فينا بيبص على مأمونية الغذاء. فاحنا كان بالنسبه لنا ان احنا اهم الرسائل ان احنا نوجهها للمستهلك ان لازم تشتري غذاء من مصدر موثوق، وطبعا تبص على البيانات، صلاحيه المنتج وبيانات والبيانات المنتج نفسه وطريقه حفظه وتخزينه، كل دي لازم بيعتمد عليها، وطبعا ابتعاد تام عن الشائعات. لكن وبالنسبه للمنتج احنا بنوصل رساله للمنتج والتاجر ان هو لازم التزام بالاشتراطات سلامه الغذاء في التداول والتخزين والنقل والحفاظ على سلامه المنتج في جميع مراحل تداوله. دي الرسائل البسيطه اللي احنا كنا عايزين نصحح مفهومها لدى المستهلك والتاجر.
0: يبقى انا كمستهلك ابص على لازم موضوع تاريخ الصلاحيه ده شيء هام جدا جدا، واكون مطمن ان انتوا في رقابه من ناحيتكم بقى على المنتج نفسه. يعني انا دوري ان انا ابص على التاريخ الصلاحيه ده وابقى مطمن ان التاريخ ده مش ملعوب فيه.
1: طبعا تاريخ الصلاحيه وقدامك طريقه التخزين، يعني ما ينفعش منتج اساسا حضرتك عارف ان هو بيتخزن في لازم في ظروف مبرده تلاقيه محطوط على الرف بره، ده كل دي وسائل تخزين خاطئه بتؤدي ممكن لفساد المنتج لاكثر من سبب يؤدي الى عدم مأمونيته.
0: تمام. طيب لو جينا نتكلم عن مثلا انا بكلم الهيئه والهيئه دي بتكلم الاسره، فاكيد في انتوا دلوقتي من خلال دكتور دينا ان انت دلوقتي بيسمعنا الاب والام وبيسمعنا الولاد والبنات اللي رايحين الكليات وخلافه وبدايه العام الجامعي خلاص النهارده او من امبارح كمان. ايه الرساله اللي انتوا حابين توصلوها للاسره المصريه؟
1: ببساطه جدا، سلامه الغذاء تبدا من الاختيار.
0: لا اشرحي لي.
1: يعني اول حاجه، اهم حاجه بالنسبه لنا سلامه الغذاء بتبدا من اختيار الاسره او الام بمعنى اصح للمنتج. لازم تبقى اكتر وعيا بالمعلومات الموجوده على المنتج، سواء بمصدر الغذاء او بطريقه حفظه، وتبعد تماما عن تداول او نشر اي معلومات غير موثوقه بالمتعلقه بالغذاء. تمام. ولازم احنا من اهم الاهداف عندنا ان العمليه دي بعد ما تشتري المنتج تفضل محافظه عليها داخل خلال الحفظ والتخزين والتداول داخل المنزل. فبنوصل بالاسره ان هي بقى عندها منتج سليم ومن اختيار موثوق.
0: يعني احنا ممكن يكون اصلا شاريينه سليم واحنا اللي نبوظه في البيت.
1: بالظبط، ممكن تبقى شاريه سليم
0: وتبقى
1: يعني ممكن يبقى سليم، ممكن طريقه التداول تبقى مش سليمه، فبالنتيجه النهائيه فساد للمنتج.
0: طيب احنا هنروح فاصل ولسه ضيفتنا دكتور دينا سليمان، مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمكتب الفني لرئيس الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، والكلام ده مهم ومفيد للاسره كلها، خليكم معانا.
2: مع هيئه سلامه الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، السلامه في العلامه.
3: السلامه في العلامه.
4: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
7: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
8: الراديو 99.9.
9: مطرحك

0: you decide. Not stop music.
1: Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك get a shit on.
2: لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 افهم، وبنتكلم عن سلامه الغذاء والهيئه القوميه لسلامه الغذاء، والموضوع مهم واسئله كتير الواحد بتبقى في دماغه، وبنبقى عايزين نطمن لانه كلنا بننزل نشتري حاجات وكلنا عايزين نعرف ايه الحاجات اللي لينا وايه اللي علينا وايه اللي المطلوب نبقى عارفينه. كانت لسه دكتور دينا بتكلمنا فيما يخص الاسره، وده كلام عظيم ومهم جدا، واتمنى يا رب تكونوا مركزين معانا. طيب انا بقى عايز اعرف دور الهيئه في الرقابه بقى على المنشات الغذائيه الرسميه والغير رسميه، انتوا بتعملوا ايه؟ يعني الرقابه بتتم ازاي؟ عارفه هو سؤال حشر شويه، بس انا عايز اعرف بيحصل ازاي.
3: مبدئيا احنا عندنا منشات طبعا مسجله ومنشات غير مسجله، فاحنا بنحاول نقدم حوافز كتيره جدا لجذب القطاع ده للانضمام للتسجيل ويبقى تحت مظله الهيئه لضمان وصول منتج آمن للمستهلك، ده الهدف لنا كلنا. فالهيئة قدمت حوافز كتيرة جدا لجذب القطاع ده، عملنا قوائم تفتيش مبسطة، وعملنا 50% إعفاء للمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر من الرسوم التسجيل، و 50% برضو لجذب المطاعم السياحية. الهدف كله احنا طبعا الهيئة بتعمل رقابة على جميع أنواع المنشآت الغذاء سواء مصانع مطاعم أيا كان. المهم هنا ان الهدف احنا في الهيئة مش بهدفنا ان احنا بنحرر مخالفة او نعمل محضر، او احنا اهم حاجة ان احنا بنتأكد من ان المنشأة دي بتطبق اشتراطات سلامة الغذاء، واحنا بنساعدها، بنساعد المنشآت وبنساعدها على التأهيل. لو في منشأة عندها اخطاء بسيطة احنا الهيئة بدون اي مقابل بتقوم بتأهيل المنشأة دي وتساعدها للامتثال للاشتراطات بدون اي مقابل. فاحنا بنساعد بعملنا الحوافز وبنساعد على تأهيلهم، كل ده لدمج القطاع الغير رسمي ودخوله في منظومة سلامة الغذاء.
2: تمام جدا. طيب ممكن يعني من نفس الكلام اللي حضرتك بتقوليه المخالفات بقى، يعني انت بتقولي احنا مش رايحين نعمل محاضر ومش ده الهدف الاول، طب لو لقيتي مخالفات بقى؟
3: طيب انا هقول لك على هي احنا عندنا حاجه، عندنا حسب نوع المخالفه يعني بدرجة خطورتها. احنا عندنا مخالفات ممكن تكون مخالفات بسيطة بإجراء تصحيحي بنصحح فيها الأوضاع، دي ممكن يتم الإجراء التصحيحي في وجود مفتشين الهيئة والموضوع بيتقفل على كده. لكن طبعا في خطر داهم بيمس صحة المستهلك، فده بيبقى عندنا حاجتين، بنبتدي استدعاء للمنتج لو اكتشفنا ان في منتج فيه مشكلة، بنبتدي استدعائه من جميع منافذ تواجد المنتج ده سواء السوبر ماركتس او المحال ايا كان. والاجراء التاني بنعمل غلق سواء لخط الانتاج لو منشأة ليها اكتر من خط انتاج، او غلق المنشأة تماما، مش احنا المسؤولين عن الغلق، احنا بنبلغ الجهات المعنية بالغلق سواء التنمية الصناعية او المحليات، فبنبلغهم وبيتم غلق المنشأة تماما. بس ده طبعا بناء على نوع الخطر.
2: يعني زي ما قولوا كده الموضوع تدريجي زي ما حضرتك قلتي، بيبقى ممكن يتم حله في أسرع وقت ممكن، ولكن لو هو يصل لدرجة الخطورة على حياة المستهلك غلق،
3: بيبقى فيه إجراء حاسم بالغلق.
2: تمام. طيب أنا بقى يعني أكيد فيما يخص بقى المنتج المصري دايما وحتة التنافس ومع المنتج في التنافس في المحليات والتنافس العالمي شوية، انتوا بيبقى ليكوا دور في حاجة زي كده؟
3: طبعا احنا في خلال الثلاث سنين الهيئة قامت بخطوات رائعة. يعني مبدئيا هقولك بالأرقام، حجم الصادرات مصر في سنة 25 أغلق على 11 مليار دولار بحجم 10.8 مليون طن، بالمقارنة من 3 سنين كان لا يتعدى 8 مليار دولار. تمام. في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول الهيئة قامت بفتح أسواق دولية زي كيرغستان العراق، سوق الأسماك البحرية بعد الاتحاد الأوروبي بعد غلق دام أكتر من 3 سنوات، والسوق الأمريكي للمنتجات ذات الأصل الحيواني. كل ده الهيئة قامت بيه للمساعدة في تنافسية المنتجات المصرية، وكمان الهيئة بتشارك في البعثات التجارية اللي بتساعد على تسهيل، يعني بنسهل مع الجهات المناظرة لينا على تيسير وتسهيل الصادرات. كل دي خطوات بتقوم بها الهيئة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
2: اسمح لك هنخرج الفاصل وهنرجع تاني نكمل.
3: أوكي.
2: خليكم معانا لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 90 FM.

0: صباح الفل من جديد، انتم معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام، ومكملين كلامنا واسئلتنا للدكتور دينا سليمان، مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمكتب الفني لرئيس الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. والموضوع بسطناه، وهي الحقيقه بسطته لنا، وبدانا يعني نعرف شويه حاجات مهمه جدا عن ما يخص هيئه سلامه الغذاء. طيب انا عندي سؤال، يعني ازاي بقى المنظومه فيما يخص موضوع سلامه الغذاء انعكاسها على المنتج المصري بيتمثل في ايه يعني؟ وهل برضو بيكون ليها دور في موضوع الثقة للمستهلك والمستورد؟ ممكن برضو بالطريقة الجميلة بتاعتك دكتور دينا البسيطة توصل لنا المعلومة؟
1: طيب انا هقولك ان قوة وصرامة النظام الرقابي المطبق كان ليها دلالات كتيرة ابتدينا نحس بيها في الفترة الأخيرة. مبدئيا لوجود دي منظومة محكمة لسلامة الغذاء خلت عندنا بالنسبة للمنتجات اللي بنصدرها انخفاض عدد اختراقات الرفض. احنا كل سنة طبيعي كل الشحنات اللي بتخرج للسوق الخارجي بيجي منها ممكن اختراقات رفض، احنا انخفض عندنا اختراقات الرفض على منظومة رصف. المنظومة دي منظومة اسمها منظومة الانذار السريع للأغذية في الاتحاد الأوروبي، انخفض جدا الأعداد مقارنة من سنة للتانية. تاني حاجة نسب رفض الرسائل المصدرة انخفضت، هقولك رقم، من 15% عام 24 ل 2.1% عام 25.
0: الرسائل او الحاجات المرفوضة.
1: تمام. الرسائل المرفوضة ده بيدل على صرامة والرقابة الداخلية اللي بناء عليه طلعت
0: خلاص الرسائل الرفض عمالي اللي تمام.
1: احنا كمان بنحاكم النظام ده ان احنا بنستخدم شهادات صلاحية المنتج للتصدير، دي مؤمنة ومراقبنة بتمنع أي نوع من أنواع التلاعب. فالمستهلك هيلاقي نفسه إن المنتج الموجود أمامه بيخضع لمنظومة رقابية واضحة، والمستورد بيلمس ده إن وجود نظام رقابي موثوق فيه والتزام من المنشآت. ده كل ده بيساهم في تعزيز الثقة في المنتج المصري. فكل منشأة ملتزمة هي مش بتحمي منتجها فقط، هي بتساهم في بناء صورة أفضل للمنتجات المصرية بشكل عام.
0: انا بقى كواحد انا مستهلك بقى، وكل اللي بيسمعونا دلوقتي كلنا مستهلكين، واحنا يعتبر برضو جزء لا يتجزأ من سلامة الغذاء عموما والمنظومة دي. انتوا كهيئة شايفين احنا مطلوب مننا ايه نعمل ايه يعني؟ برضو ايه دورنا وحضرتك دايما من الاول بتقولي لا دور المستهلك مهم جدا،
1: ده شريك اساسي. المستهلك ده يعتبر شريك حقيقي فعلا في منظومة سلامة الغذاء. دوره ببساطة جدا اختيار الغذاء من مصدر موثوق. تاني حاجة ان هو يبص على بيانات المنتج وصلاحيته، وطبعا حفظه، طريقة حفظه وتداوله سواء في المكان السوبر ماركت او مكان محل الشراء او داخل المنزل. وطبعا اهم حاجة ان يكون عنده وعي بحقوقه، ولازم يستخدم القنوات الرسمية للبلاغ عن اي مشكلة واجهته او ممارسات ممكن تهدد سلامة الغذاء، لان هو العين التانية للرقابة.
0: طيب انت قلتي حاجة حلوة جدا، حقوق واستخدم القنوات الرسمية لو في مخالفة.
1: تمام.
0: انا شفت مخالفة اعمل ايه؟
1: في قنوات رسمية، رئاسة الوزراء، شكاوى مجلس الوزراء، وفي الهيئة فيها رقم ساخن للتواصل 19565
0: 19565 للإبلاغ عن ما يخالف فيما يخص المخالفات الغذاء،
1: للمخالفات، للاستفسار. يعني ممكن حد يبقى شايف منتج، شايف ان هو عايز يعرف هل الشركة بتاعته مسجلة مش مسجلة. اي استفسار واي شكاوى احنا بنتلقاها يوميا، والموضوع في خلال 48 ساعة بيتم الرد على الشاكي وبنتواصل معاه بحل المشكلة.
0: دكتور دينا انا بشكرك، ويعني بسطت لنا حاجات كتير ومصطلحات يمكن بتعدي علينا كده وما بنبقاش مركزين في تفاصيلها، واتمنى يكون في لقاء تاني وتالت مع حضرتك ان شاء الله.
1: ميرسي ليك وشكرا، وانا اللي استمتعت جدا باللقاء.
0: صباحك جميل ان شاء الله. خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحها، هنتقابل ان شاء الله بكره 7 صباحا. خليكم دايما على راديو 90 دقائق، وتبقى معاك وفاء شابور والدقيقه الاولى، وبعد كده فادي عبير اكيد هيكون معانا وحلقه جديده لسه الصبح. يلا باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى كارولين بريكتا وزيرة الخارجية السابقة لجمهورية غويانا التعاونية والمرشحة لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. استمع وزير الخارجية خلال اللقاء إلى رؤية المرشحة وأولويتها بشأن مستقبل العمل داخل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة وسبل تعزيز دور المنظمة وقدرتها على الاطلاع بمسؤوليتها في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرت مصر أن هذه الهجمات تعد انتهاكا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة ولقواعد وأحكام القانون الدولي، كما أنها تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة وتضمنها الكامل مع المملكة ومع أي إجراءات تتخذها لحفظ استقرارها وسلامتها باعتبار أمنها وأمن مصر كل لا يتجزأ. مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض بالإضافة إلى استهداف عدد من المدن الأخرى بالمملكة. ودعا مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ موقف دولي حازم لردع هذه الاعتداءات. وزارة الخارجية الأمريكية حذرت مواطنيها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وعبر موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي دعت الخارجية الأمريكية إلى تواخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. اقتصاديا، إجراءات حجز 25,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكية تبدأ اليوم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بواقع 15,000 وحدة للصندوق و10,000 وحدة للهيئة. ورياضيا، برشلونة فاز على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسة الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده من النقاط 21 في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 13 في المركز الخامس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

0: عبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10 كالعادة كده. عبير بسيوني وفادي إبراهيم. عبير النهاردة أجازة فموجود معاك فادي إبراهيم، وانتوا أكيد موجودين معانا كده في بداية الأسبوع. نتمنى يكون بداية يوم حلو ولذيذ وحلو كده علينا جميعا، وبداية أسبوع موفقة لكل الناس اللي سمعنا في كل مكان. يا رب تكون مصحصح، أو يعني تدينا فرصة إن احنا نصحصحك ونفوقك ونخلي مودك حلو كده. لو أنت مقريف شوية ولا أي حاجة كده أو كده، فتسيب لنا بس المهمة دي خلال الساعة اللي جاية، سمعك مزيكة حلوة وندردش مع بعض ونفوق مع بعض، ممكن نلعب كمان لعبة نتأكد منها ان انت فوقت ومركز كده، وتكون بتشارك معنا على رقم تليفوننا 2-18-10-8-66، او كمان على رقم الواتساب على 010-490-90-4. طيب الاسبوع بيعدي مننا بقى بسرعه دايما، يعني دايما كده اللي هو احنا النهارده مثلا يوم الاحد فجاه تلاقي انشغلت يومين ثلاثه كده، فجاه انت لقيت نفسك في نهايه الاسبوع. فتعال نرجع للاسبوع اللي فات سريعا واسالك على حاجه حصلت وسط الزحمه وسط الدوشه وسط الحاجات دي، حاجه ما كانتش ألذ حاجه بالنسبه لك، حاجه ضايقتك مثلا وعايز بقى تبدلها الاسبوع ده بحاجه بقى مختلفه. يعني مثلا اتدبست تدبيسه كده او كده وعايز تبدل ده بخروجه حلوه تخلي مودك احسن مثلا الاسبوع ده، فتبدا تجهز لها النهارده. كسل، كنت مكسل مثلا في حاجه الاسبوع اللي فات، فعايز ان انت ما تكسلش الاسبوع ده وتبدل الكسل ده بحاجه تخليك نشيط او انجاز حتى لو بسيط قوي. خناقه مثلا عملتها، فتبدل الخناقه دي بقعده حلوه ورايقه كده من غير ما يبقى فيها اي مشاكل مع الشخص اللي انت شديته مع بعض شويه. يعني تعال نفكر كده الحاجات اللي ضايقتك الاسبوع اللي فات، اختار حاجه واحده واختار بقى حاجه واحده الاسبوع ده تبدلها بيه. يعني عارف اللي هو تزق كده الحاجه الوحشه دي خلاص تبدلها بحاجه تكون كويسه. دايما يعني خلال الايام دي تلاقي نفسك ايه ده سهران زياده شويه، وتبقى نفسك ان انت تظبط نومك وتظبط اليوم حلو وتبدا بدري والحاجات دي كلها، بس عادي برضو ممكن نحاول نبدل الحاجات دي خلال الاسبوع ده. شارك معايا على رقم الواتساب على 010-490-90-4.

بير باسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90-90، هواها مصري.

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: بما اننا لسه الصبح، فعندك فرصه كده ان انت يعني في بدايه اليوم تزق اليوم كده مع نفسك وتخلي مودك حلو وزي الفل. لو انت يعني مودك مش احسن حاجه، ولو انت مودك حلو عادي ان انت تبقى طماع في ان انت تبقى يعني اليوم حلو كده ولذيذ من غير ما اي حد يضغطك، لان شعارنا الدائم لو اي حد ضغطك كده او كده بنقول له ايه؟
2: واحده واحده بتجري ليه؟
1: واحدة واحدة
2: ورانا ايه؟
1: بالظبط،
2: على مهلك يا حبيبي.
1: دايما تقول الجملة دي لأي حد بيضغطك، هتلاقي الدنيا ايه؟ لا هديت كده، يحس ان هو ايه ده، هو انا ليه بضغطك؟ ما واحدة واحدة ورانا ايه؟ واحدة واحدة بنجري ليه؟ وعلى مهلك خالص وكل حاجة. سألتك كده من شوية ايه الحاجة اللي حصلت لك الأسبوع اللي فات وعايز تبدلها الأسبوع ده بحاجة أحلى، يعني حاجة ما كانتش كويسة بالنسبة لك الأسبوع اللي فات، ضغطة شغل مثلا، نزولة كده أو تدبيسة ما كنتش حابب ان انت تدبسها، مشوار كله زحمة وكله دوشة وعايز ان انت تبدل ده بحاجة تكون رايقة جدا الأسبوع ده، ونقرر بقى ان احنا نعملها. يعني تعال نقرر كده انت تعمل الحاجة اللي هتفكر فيها النهاردة دي خلال الأسبوع ده، حدد لها معاد أو شوف ترتيبها عامل ازاي. آية صباح الفل عليكي، بتقول عايزة أبدل الشغل اللي أنا قصرت فيه الأسبوع اللي فات، كنت بكسل جدا وعايزة أعوض بقى في الأسبوع ده واشتغل كل يوم جامد جدا علشان في تارجت لازم يتحقق، وزمايلي في الشغل برضو زعلانين مني، أو زميلي في الشغل زعلان مني عايزة أصالحه النهاردة بس مش عارفة أصالحه ازاي. لا احنا ممكن نصالحه، احنا يعني نتدخل بقى، نتدخل نشغل حاجة كده تكون اهداء لي. وزعلته بعض في ايه؟ في شغل ولا عاملة مشاكل اكتر من كده يا آية؟ وحاولي بس ان انت يعني بتقرري ان انت الاسبوع ده يعني تحققي كل حاجة، عارفة بدأي بخطوات بسيطة. يعني دايما بيجيلنا الوقت بتاع انا عايز اعمل كل حاجة الاسبوع ده، فتلاقي نفسك ما عملتش اي حاجة. فابدأ بحاجة صغيرة، يعني تارجت بسيط شوية قادر ان انت تحققه، هتلاقي ان انت قدرت تتخلص او تقرب شوية للي انت عايزه. في كمان مباركة بقى لعمر ايمن علشان خطوبته لمنى، مليون مبروك، وكمان مليون مبروك لمامة العروسة اميرة، ده من اهداء من مدام زوزو. ماشي، صباح الفل عليكم وربنا يفرحكم اكتر واكتر كده ويفرح كل الناس جميعا. صباح الفل، الاسبوع اللي فات كان لذيذ واللي جاي احلى علشان بحضر لتخرج ابني من الكليه وخلاص الوقت ازف بقى، وبتهيالي الايام اللي جايه هتكون حلوه. ده من جيهان من اسكندريه، صباح الفل عليك يا استاذه جيهان وايامك كلها فرحه كده. في بقى صباحكم سعيد، عايزه ابدل راسي بس كده خالص، هي سبب الدوشة بس يعني. طب نحلها ازاي دي؟ طب تبدلها بايه؟ يعني فكرة ان انا عايز ابدل نفسي خالص ده تمام. طيب بالكلام على ان انت تبدل الشغل، فمن الوقت للتاني كده دايما بنسأل على حاجات لي علاقة بالشغل بتاعنا، وبيبقى جوانا انا الشغلانة دي لايقة عليا اكتر، الشغلانة دي شبهي اكتر من الشغل اللي انا فيه مثلا، او من الحاجة اللي الظروف حطتني فيها، وبتبقى جواك الطاقة بتاعت الحكاية دي. فايه الشغلانة اللي انت شايف نفسك فيها اكتر من اللي انت بتعمله؟ ولو انت شايف نفسك اللي انت بتعمله دلوقتي فتمام، قول لنا برضو على رقم الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: مرة تانية بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، ولسه ندردش مع بعض في أكتر من حاجة. وكلمتك أو سألتك من شوية على الحاجة اللي انت عايز تبدلها من الأسبوع اللي فات بحاجة أحسن، يعني تبدل كده يوم كان شوية ملخبط بالنسبة لك الأسبوع اللي فات، أو حاجة حصلت يعني خلتك مودك مش أحسن حاجة، فعايز تبدلها بحاجة تكون مختلفة. وهنا بقى قرار ليك، يعني دايما عارف اللي هو الجمل اللي بتعدي عليك كده، السعادة قرار، الحاجات اللي هو انت اللي بتختار انك تعمل الحاجة دي. لو قعدت فعلا تركز في الموضوع ده، انك ازاي تبسط نفسك، ازاي تقرر ان انا النهاردة قايم مبسوط، خلاص انا النهاردة مقرر انه مفيش حاجة هتضايقني، مفيش حاجة هديها اكبر من حجمها، مفيش حاجة هخليها تغير طريقتي او تخليني اتعصب مثلا. فتلاقي نفسك انت اللي قررت كده، فلما هتعدي بقى عليك حاجة المفروض انها بتعصبك جدا، تقول لا انا مقرر الصبح، ما انا قلت لنفسي. فاستغل كده في بداية اليوم انك تقرر قرار حلو، يعني يخليك تكتسب مهارة شوية انك تبقى اهدى شوية، تقلل عصبية، تقلل انفعال ممكن يكون بيستهلك من الطاقة بتاعتك. يعني احنا ممكن ننفعل انفعالات عادية جدا على حاجات بسيطة قوي، بس تلاقيك ان هو بعد شوية انت طاقتك خلصت، انت فجأة ريحت كده، او اللي هو اليوم بالنسبة لك ما بقاش حلو زي ما كان بادئ. سألتك كمان على الشغلانة اللي انت شايفها لايقة عليك اكتر، ففي صباح الفل عليك يا انا هدير، والاسبوع اللي فات كان حلو، كفاية ان انت عملتولي عيد ميلاد، احنا احتفلنا بيكي على الهواء. بالظبط يا هدير، كل سنه طيبه مره كمان. وتقول الشغلانه اللي كان نفسي فيها ان عايزه اكون مضيفه، بس الشغل اللي انا فيها دلوقتي حلوه. ماشي، يعني الشغلانه اللي انت فيها ربنا يوفقك فيها يا رب، وتحققي فيها كل النجاحات. احمد نصر كالعاده صباح الفل عليك، وعايز يعني والله كلام كبير قوي، شكرا ليك انت يا احمد، واتشرف دايما ان انت موجود معانا على طول. في كمان صباح الفل عليكم، انا بسمعكم من التجمع. ماشي، صباح الفل عليك، وقول لنا بقى انت يعني انت قاعد في التجمع ولا رايح مشوار او حاجه، رايح شغلك، قربت على شغلك، طلبت تسمعوا حاجه تبقى روقان شويه كده، فقلبي عاشقها. روقان مفرفش، مش روقان اللي هو يخليك هادي ولا اي حاجه. فعلي الراديو 90 90 وخليك معانا في لسه الصبح.

0: بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. لسه موجود معاك فادي ابراهيم، ومعايا تليفون من هدير. يا هدير صباح الفل.
2: صباح الجمال،
1: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: تمام الحمد لله.
1: متاخره عن شغلك ولا
2: تكلمني وانا تحت الشغل؟
1: طب متاخره ولا ايه؟
2: لا لا لا احنا تمام،
1: رايحين بدري يعني.
2: رايحين بدري.
1: انت قلت لي ان انت بتحبي الشغلانه اللي انت فيها الحمد لله، لكن كان نفسك تبقي في شغلانه تانية خالص.
2: بالظبط.
1: طب
2: عايزه ابقى مضيفه.
1: حلو، وسعيتي فيها ولا كنت عايزه بس اللي هو انا كان نفسي وخلاص؟
2: لا ده عارف اللي هو ذكريات الطفوله، بيبقى دايما انت بتسافر كتير، فاهلك بيسافروا يعني في سفريات كتير وكده، فانت بتشوف ان المضيفه دي حاجه جميله.
1: سافر بقى ببلاش بقى وبتشوف العالم والحاجات دي،
2: كل حاجه.
1: يعني عايز اقول لك انه عايز اقول لك انه من اصعب الشغلانات بجد، اصعب الشغلانات. وليهم يعني تحيه كبيره جدا مضيف طيران او مضيف الطيران، من اكتر الشغلانات اللي بيكون ارهاق جدا في فكره تغيير الوقت. احنا لما بنسافر من بلد لبلد وهتقعدي بس تغيري الوقت، تخيلي بقى ان ده شغلك اليومي، او انت في الاسبوع بتغيري ساعتك البيولوجيه كده. هصحى بقى اصحى الساعه 10، هنام الساعه 8 بالليل.
2: بالظبط، ما كل يوم عندهم تغيير، وكل يوم عندهم تغيير في المواعيد وفي طريقه السفر. وهنا مثلا هنا الجو حر، هنا الجو برد، فبيبقى فيه. لا
1: اكيد ليها مميزاتها وليها اللحظات الحلوه فيها، لكن برضو شغلانه صعبه ومجهده جدا. انت يعني مسؤوله بقى عن سلامه الناس ومسؤوليات وحاجات كتيره ومذاكره كتير قوي على فكره. يعني بحكم معرفتي شويه كواليس على الموضوع ده، بيذاكروا كتير جدا جدا، وامتحانات بتكون صعبه علشان يكونوا مستمرين في الشغل بتاعهم ويكملوا. ف يعني
2: انت بقى كانت طموح صغيره كده، وبعد كده خلاص يعني راحت لحالها. يعني
1: كنت هتعملي مجهود كبير والله
2: برضه. قلت لا لا خلاص بقى بلاش منها. وبعدين بقى قلت لا، طب انا عايزه ابقى ضابط. عارف انت في حاجات كده وانت طفل بتبقى حاطط.
1: طب انت دلوقتي في مجال ايه بقى؟ يعني
2: انا دلوقتي نتورك.
1: حلو برضو، حاجات برضو يعني مش سهل. حاجات ومسؤوليات.
2: ذاكرت برضو وتعبت والله.
1: ربنا يوفقك يا دكتور. طب تيجي نلعب لعبه سريعه بقى قبل ما تطلعي الشغل كده؟ يلا بينا. انا هقول لك على حاجات واللي هيجي في بالك على طول تقولي لي. يعني احنا بنشوف الحاجات اللي كانت موجوده معانا الاسبوع اللي فات، وتشوفي الاسبوع ده تبدليها ولا لا، ماشي؟ او يعني تسيبيها مكانها ولا لا، ماشي؟ فانا هقول لك حاجات سريعه كده واللي يجي في بالك على طول بقى.
2: ماشي.
1: يعني المنبه مثلا تسيبيه ولا تشيليه من الاسبوع ده؟
2: الاسبوع ده اشيله.
1: تشيل المنبه. زحمه الطريق، لو كان طريق زحمه الاسبوع اللي فات.
2: لا هي مش زحمه، يعني الاسبوع ده ما كانش زحمه، والاسبوع ده ربنا يسهل الزحمه برضه.
1: السهر، ان انت سهرتي مثلا الاسبوع اللي فات، تفضلي سهرانه عادي الاسبوع ده ولا تنامي بدري؟
2: لا لا لا لا ما بحبش السهر.
1: شغل يوم الجمعه او يوم الاجازه
2: ما بحبوش. يا رب لا.
1: تشيلي
2: يا رب لا.
1: الموبايل اول ما تصحي، تستخدمي الموبايل اول ما تصحي، دي حاجه تسيبيها زي ما هي ولا تشيليها؟
2: انا بشحنه اول ما وانا نايمه، وده غلط جدا.
1: لا الموبايل تستخدميه اول ما تصحي مش تشحنيه.
2: استخدمه. بس
1: اول ما تصحي.
2: لا مش عايزه اعمل كده.
1: مش عايزه تعمل كده، ماشي. طيب الشخص اللي ممكن يكون بيرخم عليكي تسيبيه زي ما هو؟ لا ليه كده؟ طيب الاوفر تايم مثلا في الشغل، حاجات تاسكات زياده عن العادي، تسيبيها زي ما هي وتمام مستمتعه ولا تشيليها خالص؟
2: لا مستمتعه، انا باخد فلوس.
1: جميله جميله يا هدير والله. طيب الاجتماعات اللي ملهاش لازمه. يلا نعمل ميتنج، يلا نخلص الميتنج.
2: ما بنخشش ما بنعملش حاجه والله،
1: بنتكلم مع بعض.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يلا عايزين حاجه يا جماعه؟ لا طب يلا باي باي بقى.
1: يا هدير انا بشكرك جدا ونورتيني، ويومك حلو يا رب.
2: يا رب وانت كمان والله، وشكرا على المكالمه بتاعت كل يوم دي. انا كده هحاول.
1: نورتينا نورتينا وبتتعودي، وده مكانك على طول، ودايما تكوني موجوده معانا. اشكرك يا هديره قوي.
2: باي باي.
1: انتوا كمان ابعتوا لي حالا على الواتساب على 010 400 90 90 4، وارجع كلمني كمان على 2 18 10 8 66. بندردش مع بعض في اكتر من حاجه ونكمل اللعبه دي بقى، نشوف كده نقول لك حاجه ونشوف انت عايز تسيبها زي ما هي زي الاسبوع اللي فات ولا تبدلها. لسه الصبح على الراديو 90 90، موجود معاك فادي ابراهيم.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16 420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.
2: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي، واقف بربش بعنيه، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06206.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: قبل ما نمشي من حلقات النهارده، بما اننا يعني لسه في بدايه الاسبوع، وسالتك كده ايه الحاجات اللي انت عايز تبدلها من الاسبوع اللي فات بحاجه تكون افضل وتكون اروق كده بالنسبه لك الاسبوع ده، فخلينا متفقين على حاجه اساسيه، ان انت مش بايدك تغير كل حاجه، يعني لا تغير تصرفات اللي قدامك ولا تغير كل حاجه انت موجود فيها او الظروف كلها اللي موجوده، لكن من وقت للتاني انت بتحاول ان انت تشيل الحاجات اللي مضايقاك وتبدلها بحاجات افضل شويه. فخلي كده الاسبوع ده يبقى يعني واحده واحده، يعني زي ما بنتكلم دايما، تكون انت بتشيل الحاجات اللي مضايقاك او الحاجات اللي تقدر انك تغيرها، وابدا غيرها واحده واحده من غير ما تضغط نفسك، لانه كفايه الضغوطات اللي علينا، فما تبقاش انت كمان بتضغط نفسك. سيب الحاجات اللي بتفرحك، سيب الحاجات اللي بتخليك مبسوط وبتشحن الطاقه بتاعتك منها، شيل اي حاجه بتتعبك على قد ما تقدر كده، ابعدها خالص. لو مش قادر تشيل الحاجه دي او مش قادر تلغيها، فعلى الاقل ما تدوش اكبر من حجمه. يعني لو الحاجه دي مضايقاك او مشكله بسيطه جدا في الشغل او اريافه يعني من ضغط شغل او حاجه، خليها زي ما هي، يعني خليها بسيطه زي ما هي، ما تكبرهاش، تقعد تفكر فيها بزياده عن اللزوم فتلاقي ان الحكايه بقت كبيره قوي معاك. فناس كتير بعت لنا رسائل، لكن يعني بنصبح عليكم جميعا، وهنتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه دايما كده، تكون موجودين مع بعض في لسه الصبح على الراديو 90 90، علشان نفكرك ان انت في بدايه اليوم تقدر تغير حاجات كتير قوي، وتقدر ان انت يبقى عندك فرصه تخلي يومك حلو ولذيذ كده. فهنتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه، وكنت موجود معاك فادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير شهد الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 والذي نظمه قطاع النقل البحري بمدينة الإسكندرية بالتزامن مع احتفال المنظمة البحرية الدولية. وفي كلمته خلال فعالية الاحتفال أكد وزير النقل أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية متكاملة ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتساهم في اندماجها في الممرات الدولية المختلفة. وأوضح وزير النقل أن الموانئ المصرية حققت طفرة كبيرة

0: في مجال تداول البضائع واحتلت مكانة متميزة عالميا في مؤشر تواصلية شبكات الشحن البحري المنتظم، حيث تقدمت للمركز 19 عالميا مقابل المركز 23 في عام 2024 والمركز الأول من بين الدول الأفضل في إفريقيا والمركز الثاني عربيا. وزارة الإسكان أهابت بالمواطنين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات أو أخبار أو بيانات بشأن المشروعات والخدمات والقرارات التي تخص الوزارة والجهات التابعة لها. وأكدت الوزارة أن المصدر الرسمي للمعلومات هو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الجهة المختصة صاحبة الشأن، كل في نطاق اختصاصه ومن خلال قنواته الرسمية المعتمدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى مع نظير التنزاني محمود ثابت كومبو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما وجه وزير الخارجية دعوة للجانب التنزاني للمشاركة في منتدى العالمين إفريقيا المقرر عقده خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر بمدينة العالمين الجديدة. من ناحية أخرى بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظير التنزاني ملف الأمن المائي، حيث أكد عبد العاطي رفض مصر للإجراءات الأحادية مشددا على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة. مجلس الأمن الدولي أدان بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، وطلب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما جددوا إدانتهم للتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت بحث مع وفد من احدى الشركات البلجيكية اوجه التعاون المشترك في مجالات تحلية مياه البحر وضمة المعالجة الكهروكيميائية للمياه الجوفية المالحة. كما تم خلال اللقاء بحث الاستثمار في الرواسب الناتجة عن عمليات التحلية واستخلاص عدد من المركبات والمعادن منها. رياضيا، برشلونة فاز على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 21 في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 13 في المركز الخامس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا متابع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هتشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بنفكركم رقم تليفوننا 2-18-10-8-66، رقم الواتساب اللي عايز يبعت لنا اي مسج 010-490-90-4. سؤالنا لحضراتكم النهاردة: مين اللاعب الافضل في الدوري حتى الان؟ احنا لعبنا 5 جولات من دوري اورا الدوري المصري الممتاز، فبعتولنا بقى على 010-490-90-4 وكلمونا على 2-18-10-8-66، قولولنا مين اللعيب الافضل في وجهة نظركم حتى هذه اللحظة في بطولة الدوري في اول 5 جولات. منتخب مصر بيواصل تدريباته، انتوا عارفين ان التوقف الدولي من 21 سبتمبر ل 6 اكتوبر، ولكن كابتن حسام حسن بيستغل دايما وابدا اي 48 ساعة اي 12 ساعة فاضين يجمع فيهم اللعيبة. فهو اول ما الدوري خلص راح مجمع كل اللعيبة المحلية دخلهم المعسكر تاني يوم على طول. ففي 15 لعيب موجودين دلوقتي، اللي هم مين؟ مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، احمد فتوح، مروان عطية، زيزو، امام عاشور، علي محمود، زيكو، محمود صابر، كريم حافظ، مهند لاشين، وطارق علاء. تمام، دول موجودين لسه. بقى هينضم اليهم مين بقى؟ محمد صلاح ومرموش وحمزة عبد الكريم، لان طبعا دول مرتبطين بانديتهم بره، مش هيقدروا يجوا غير مع بداية الاجندة الدولية. طبعا كابتن حسام عنده ماتشات مهمين جدا في التوقف ده. عندك ماتش يوم 25 قدام انجولا، ده هيبقى هنا في مصر، والاتحاد على فكرة اعلن عن اسعار التذاكر امبارح: درجة تالتة 20 جنيه، درجة تانية 50، درجة اولى 150، مقصورة 300. يعني ده طبعا دي تصفيات امم افريقيا، عايزين ان شاء الله الجمهور يكون موجود بكثرة في هذا اللقاء، لانه احنا خلاص يعني بعد الاداء المميز اللي منتخب مصر عمله في كاس الامم، بعد المشاركه في كاس العالم يعني باداء فوق الهايل، فبقى اتعودنا واحد من اهم المكتسبات بتاعه الفتره السابقه ان بقى في كم جماهير رهيبه بتحضر في الماتشات. خلي بالكوا فتره من الفترات كان بقى في عزوف عن متابعه ماتشات المنتخب، مش بس في الملعب ده، حتى في التلفزيون. كل الناس بتحب البلد، وكل الناس بتحب المنتخب، وكل الناس بتحب مصر، بس كان خلاص المنتخب بعد فترات طويلة من الأداء السيء خلى جمهور الكرة يبقى عنده عزوف عن المتابعة. واحد من أهم وأكتر المكتسبات اللي اكتسبناها خلال الفترة اللي فاتت هي أنه بقى فيه رجوع تاني، الناس بتحب تتفرج على المنتخب، تحضر ماتشات المنتخب. في رب إن شاء الله ماتش أنجولا يشهد بقى مرة أخرى عودة جمهور كبير لمؤازرة المنتخب في هذا اللقاء اللي هيكون على استاد القاهرة. ده يوم 25. بعد كده عندنا بقى يوم 29 ماتش تاني قدام جنوب السودان، ده هيبقى خارج مصر. وبعد كده عندنا يوم 4 اكتوبر ماتش ودي قدام جنوب افريقيا، ده هنا هيبقى في مصر. لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عن العقوبات الخاصة بالجولة 5. انتوا عارفين خلاص ان احنا متعودين بقالنا فترة على انه الرابطة او لجنة المسابقات بقت بتطلع العقوبات 48 ساعة بعد الايه، بعد نهاية اي جولة. فالغرامات اللي طلعت بعد الجولة 5 كالتالي: طلاع الجيش وسموحة، ايقاف مصطفى الدمرداش لاعب فريق طلع الجيش مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه 2500 جنيه عشان اتطرد بسبب حصوله على الانذارين في نفس المباراة، عمرو محروس لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه عشان حصل على الانذار الثالث، سيراميك كليوباترا والبنك الاهلي، ايقاف سامي شيشيني مدير الكرة البنك الاهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد بسبب حصوله على انذارين في نفس المباراة، بترول اسيوط ومودرن سبورت، ايقاف احمد السيد لاعب فريق بترول اسيوط مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه عشان الطرد بسبب حصوله على انذارين في نفس المباراة، وادي دجلة والمقاولين العرب، سيف طاقة لاعب وادي دجلة توقف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه عشان أخذ الإنذار الثالث. شادي حسين لاعب المقاولين مباراة واحدة وغرامة مالية قيمتها 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار برضو الثالث. بنفكركم رسائلنا 010-490-904 والتليفونات 2-18-10-866. لا مش طالع ما تلقش أنا معاك لسه قاعد راضي. في بقى عقوبات تانية كتير جدا، غزل المحلة والزمالك وقال عبد الرحيم مدرب عام غزل المحلة برضو إيقاف ماتش و10000 جنيه عشان الطرد، غرامة مالية على نادي غزل المحلة 100000 جنيه عشان السباب الجماعي من الجماهير، لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة 100000. هو حكاية لفت النظر عم أحمد في إيه عم أحمد؟ لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100000 جنيه بسبب قيام جميل غزل المحلة بإلقاء الحجارة والزجاجات المياه داخل الملعب على الحكم المساعد. تاني زد وقناة إيقاف محمد شوقي المدير الفني لزد ماتش واحد وغرامة مالية قيمتها 5000 جنيه عشان أخد إنذارين. يعني بص هو كل الماتشات تقريبا بلا استثناء فيها إيقاف وطرد وغرامات مالية. طيب نروح إلى سان داونز يا جماعة. سان داونز الهيمنة الإفريقية مستمرة. سان داونز كسب أهلي جدة السعودي 2-2 عشان يبقى بطلا لكأس القارات الثلاث أمام أهلي جدة السعودي. لعبوا امبارح بطولة كأس الانتر كونتيننتال وسان داونز سجل في الدقيقة 17، بعد كده الأهلي تعادل في الدقيقة سان داونز سجل في الدقيقة 17، الأهلي جدة تعادل في الدقيقة 19 بعديها بدقيقتين. في الدقيقة 79 سان داونز سجل الهدف الثاني عن طريق نونو سانتوس اللي هو كان سجل أصلا الهدف الأولاني وقدر أنه يكسب أهلي جدة عشان سان داونز كده يكسب الانتر كونتيننتال اللي لو تفتكروا كان كسبها قبل كده الأهلي وكان كسبها قبل كده سان داونز، كان كسبها قبل كده بيراميدز. سان داونز كسبها بقى المرة دي عشان يتأهل لمواجهة الفائز من مباراة ديربي الأمريكيتين، وده الدور المؤهل فيما بعد لنهائي كأس الانتر كونتيننتال اللي بتلعب أمام بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان. يعني باريس سان جيرمان بصي عندك الأمريكيتين بيلعبوا ديربي، اللي كسبان منهم بيلعب مين؟ بيلعب الكسبان من بطل أفريقيا وبطل آسيا اللي هو سان داونز في حالتنا وأهلي جد. الكسبان بقى من اللقطة دي من أفريقيا وآسيا والأمريكيتين بيروح يقابل مين بقى؟ بطل دوري ابطال اوروبا اللي هو باريس سان جيرمان. فباريس سان جيرمان قاعد بنس باشا قاعد ما بيعملش اي حاجه، مستني بقى ايه خلصوا انتوا الخناقه دي بتاعت افريقيا واسيا والامريكتين وكل حاجه وبعدين تعالوا لي لعبوني بقى ايه في الفاينل. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، ابعتوا لنا رسائلكم على 010-490-904 وكلمونا على 2-18-10-866.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على راديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15-641، تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 332-474-623.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. رقم تليفوننا 218-10-8-66. المسجز الرسائل بعتولنا على 010-490-90-4. طب ناخد رسائل حضراتكم. أولها من إنعام رقم آخر 66 بتقول صباح الخير صباح الورد يا إنعام. هو مش واخد محمد الشناوي، هل محمد الشناوي هيعتزل نهاية الموسم؟ طب خلينا اقول لحضراتكم خبر حصري، محمد الشناوي يفكر جديا في الاعتزال دوليا. محمد الشناوي عنده بعض الاختلافات، ماشيها اختلافات في وجهات النظر مع الكابتن حسام حسن، ومحمد الشناوي يفكر جديا في اتخاذ القرار بالاعتزال دوليا يا انعام. طيب رقم اخره 58 و91. انا فرحي النهاردة وبسمعكم، ده ايه الجمال والهنا اللي احنا فيه ده اندرو؟ انت بتسمعنا في الفندق؟ والله قلب ده بعت لنا صورته كمان، وهتجوز روسية، وبعت لي صورته هو ومراته، وليها مش هتفهمك روسية بس فهمت اندرو، اسمها فيرونيكا. الف مليون مبروك يا اندرو، الف مليون مبروك يا فيرونيكا. ربنا يا رب يتمم لكم يا رب على الف خير، وصباح الورد والجمال عليك يا رب، انت اللي احلى بحد في الدنيا، ربنا يسعدك ويحفظك يا رب. طيب نروح للاستاذ تامر. بص بقى بعت ايه، بقولك صباح الخير يا ابراهيم، الرساله دي لساري قلل الفواصل عشان في اكتر من برنامج ردي في نفس التوقيت، وانا مش عايز اغير المحطه. طب مبدئيا هو المهندس راني اللي معانا النهارده، بس احنا هنقول لهم الموضوع ده. بيقول من وجهه نظري احسن لعيب في الوقت ده هو عبد الله السعيد، احسن لعيب في اول خمس ماتشات او اول خمس جولات من الدوري المصري الممتاز هو عبد الله السعيد. ده راي تامر جمال وهدان، صباح الفل عليك يا تامر. صلاح بيكلمنا او بعت لنا من السعوديه رقم اخر 31 91. السلام عليكم، معاك صلاح سويلم، صباح الورد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ صلاح. افضل لاعب مروان عطيه، افضل حارس المهدي سليمان. كلام مقنع، وجهه نظر جميله. طيب نروح بقى الى محمد صلاح. محمد صلاح مبهدل الدنيا بقلاوه تركي في تركيا، يعني عامل شغل في طرابزون مش طبيعي، يعني البقلاوه التركي عامله معاه شغل جامد، والمشاوي التركي عامله معاه شغل جامد. جاب امبارح هاتريك في جلطة سراي، اللي هو طبعا عم عموم تركيا، يعني جلطة سراي ده يعني ملك تركيا المتوج على مستوى الأندية. وطبعا بقى في كتيبة من اللعيبة الأسماء بقى الرهيبة يعني، تمام، وكلهم اكس فرق جامدة جدا، اللي جاي من ميلان واللي جاي من الدوري الإنجليزي واللي جاي من يعني كلهم لعيبة تقيلة قوي. ولكن قدر صلاح ان هو يقود ترابزون سبورت على ملعب بابارا بارك اللي هو ملعب ترابزون، ان هم يكسبوا جلطة سراي 4-0، وهو سجل 3 وصنع هدف. يعني يوم من ايام الدوري الانجليزي، يوم من ايام ليفربول كده قدام مانشستر يونايتد، لما كان ليفربول وصلاح بيروح يعلم على مانشستر يونايتد زي السلام عليكم. فهو محمد صلاح استدعى النسخة دي، استدعى المستوى ده، وروق امبارح جلطة سراي، جاب هدف، بعد كده صنع التاني، وبعد كده جاب التالت، وبعد كده بقى الثلاثية او الهاتريك بتاع صلاح هجمة مرتدة بتفكرني بالجوال بتاعت صلاح لما كان في فيورنتينا. فاكرين مش كان صلاح لما راح فيورنتينا كان جاب كم هدف كده هجمة مرتدة، كرة تتلعب له تلاقي صلاح راح مسقط نقلة وضرب سبرنت وبص على الناس كلها في مرايه العربية، لأ الناس كلها وراه. جاب جول كده في اليوفي، وجاب جول كده في كذا فرقه في ايطاليا. اهو الجول الثالث للي ما شافش الماتش، يعني ما شافش الاجوال، الجول الهاتريك بتاع صلاح في جلطة سراي نفس الشكل ده كده، هوب كره مرتده صلاح راح ضرب سبرنت في اخر الماتش خالص يعني. وراح ركن الكرة بمنتهى الشياكة والأناقة. فصلاح عامل شغل غير طبيعي في ماتش امبارح، رجع الناس كلها للنسخة الأسطورية بتاعت صلاح للدوري الإنجليزي. رسالة جاية من محمود رمضان رقم آخره 2234. صباح الفل يا أستاذ إبراهيم، صباح الورد عليك يا حودة. امتى هنشوف مدرب جديد للاهلي، وليه الاداره مش وصل لها النعموته؟ ما عندوش اي لمسه حتى لاي تكتيك او تاثير على مستوى لاعب واحد حتى. هقول لك ابو حميد، بص يا حوده، هو اكيد اداره الاهلي بكل العمالقه اللي فيها على مستوى الكوره، اولهم كابتن خطيب، بعد كده عندك الاستاذ ياسين منصور، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن وائل جمعه، اكيد واخدين بالهم، واكيد هم قبل ما يكونوا مسؤولين في الاهلي هم اهلاويه، فيعني هم جمهور اهلاوي، فهم اكيد شايفين الاداء، واكيد شايفين الوضع، واكيد شايفين المستوى، واكيد مش عاجبهم زي ما مش عاجب كل الاهلاويه. بس في نفس الوقت هو في كرسي المسؤوليه، فقراراته لازم تبقى بحسابه، ما تبقاش قرارات انفعاليه. ما ينفعش النهارده ياخد قرار كده، طب ماشي سير عموته، جيب مدير فني تاني، قال لك لا طب انا مش مختار اللعيبه دي، ده انا لسه ببتدي الموسم، ده لازم اتعرف على اللعيبه، انا ما عملتش فتره اعداد، فيروح طاير منه 3 4 ماتشات كمان، فالانتاج تبقى زي الزفت، فالدوري يروح، فتقول له مشيه، فيروح ممشيه، فيروح جايب واحد تاني. ما هو مش هيقدر يعمل كده، لازم حتى لو هيغير عموته يصبر لغايه لما يتاكد ان هو ده القرار الوحيد والاوحد ومفيش قرار غيره. يعني مش هيعرف ياخد قرار غيره، وده القرار دلوقتي اللي لازم يتاخد، ما فيهوش اي خيارات تانية، ما عندوش اي خيارات تانية ان هو ممكن يفكر فيها او ياخدها. طب ده هيحصل امتى؟ قناعتي الشخصية ورأيي انه مش هيقدر يعمل ده قبل ما يخلص ماتشات بيراميدز والزمالك. هيخلص الماتشين دول، يبتدي بقى في التوقف الدولي بتاع شهر 11، يبتدي ساعتها لو عايز يفكر، لو عايز يعني يقرر، لو عايز يعدل اي حاجة على مستوى اسم المدير الفني، هيعملها في التوقيت ده. لازم يكون عنده توقف دولي عشان يقدر يدي مساحة للراجل الجديد ان هو يخش ويتعرف بس على الفرقة، حتى لازم يكون تأكد تماما ان الراجل ده خلاص زي ما احنا بنقول كده بالبلدي بالمصري، يعني ايدك منه والارض، مش هيجيب اي حاجة. لكنه حتى هذه اللحظة هم مدين للراجل فرصة، قناعتي الشخصية هتبقى فرصة أخيرة بعد برضو أنا مش بقولك معلومة هنا، أنا هنا يعني موضوع الشناوي أنا بقولك معلومة، لكن هنا أنا بقولك رأيي الشخصي للأمور في النادي الأهلي وكيفية إدارة الأمور داخل النادي الأهلي، إنه إدارة الأهلي هتدي لرجل التوقف الدولي اللي احنا فيه ده، محمود توقف دولي طويل بتكلم في 3 أسابيع، يعني أولموست أكنه بيعمل فترة إعداد مصغرة، هيرجع بعديها عنده ماتش الزمالك، فماتش الزمالك ده يا تنتن، يعني كسب ماتش الزمالك انت نفسك هتقول لا خلي الراجل ده يقعد. ليه؟ لانه يوم كسب الديربي، عمل ماتش جامد، كسب بنتيجه كويسه، ده هيديله نفس يقعد له مثلا 3 4 شهور كمان. خسر هتبتدي الضغوط تزداد عليه، فبعديها لو اي لقطه حصل فيها خساره او تعادل هتلاقي عموته مش موجود. طب لو خسر لا قدر الله مثلا بالنسبه للجمهور الاهلي بفضيحه، خسر مثلا 4 ولا حاجه، لا هيمشي تاني يوم، مش هيقعد. هي الكوره كده في كل حته في الدنيا، مش في الاهلي ولا في الزمالك، في العالم كله كده. فاعتقد انه الفتره الحاليه فتره التوقف دي هتكون الفتره الاخيره او المهله الاخيره، ان لما عموته يرجع منها جمهور الاهلي يشوف حاجه تانية مختلفه، يشوف شكل مختلف يعني. عمر رقم اخره 77 95. طب ما ممكن يجيب حد حافظ الفرقه. والله يا عمر انت برنس. انا وجهه نظري وقناعتي الشخصيه، والله لسه كنت بتكلم مع حد امبارح بقول له الكلام ده، شباب كده زي العسل قابلوني في التجمع، فقعدنا ندردش مع بعض على الاهلي، فكنت لسه بقول لهم انا كان وجهه نظري ان الفريق ده في التوقيت ده كان يليق بيه كابتن علي ماهر، كابتن عماد النحاس. ليه؟ انت كده كده بالنسبه لجمهور الاهلي انت الموسم ده موسم انتقالي، يعني انتقالي يعني انت عايز اهدافك فيه دوري رقم واحد اللي غايب عنك، والكونفدرالية اقل اهمية بالنسبة لجمهور الاهلي واقل اهمية في العموم من دوري ابطال افريقيا. وانت بناء على المعطيات دي كادارة فكرت قلت ايه، لا انا مش هجيب مدير فني اجنبي بفلوس كتير، تمام، عشان ايه؟ عشان انا كده كده ما عنديش دوري ابطال افريقيا، فمش هينفع اجيب بادجت مدير فني بادجت كبير، تمام. يبقى كان الاسلم والافضل ايه زي ما عمر كان لسه بيقول، هات مدير فني حافظ الفرقه. طب مين اللي حافظ الفرقه؟ مدير فني مصري. واديله يا عم عقد لمده سنه، خليه يجرب السنه دي وشوفه. الناس بتقول دايما اصله مش عايز، ان الادارات دايما بتقول سواء الاهلي او الزمالك تحديدا يقول لك ايه اصله انتوا المديرين الفنيين المصريين او المدربين المصريين مش هيستحملوا الضغط. يا جماعه والنبي كفاك الشهادات دي، ما احنا كنا حمزه عبد الكريم اهو عندنا في قطاعات الناشئين. حمزه عبد الكريم لما كانش راح برشلونه كان زمانك هتلاقيه معار مثلا في الجونه، في مثلا وادي دجله. ليه؟ عشان ما يستحملش الضغط. فهو ما يستحملش الضغط عندنا بس يروح يستحمل الضغط بتاع الكامب نو بتاع برشلونه اللي هو ما شاء الله واكل الاخضر واليابس على مستوى العالم. تمام يا جماعه لازم نغير الادمغه. ليه ما يستحملش الضغط يعني؟ ليه ما يستحملش الضغط؟ مش عارف. منفوخ مثلا اكسجين والتانيين منفوخين نيتروجين، ما هو هيستحمل يا عم الضغط. هو لو كفء هيستحمل، مش كفء مش هيستحمل. ده على فكره ده اجنبي ولا مصري؟ هو يعني ياستروب نفع ولا ريبيرو نفع؟ ما تجيب يا عم مدير فني زي عماد النحاس لما تملى المسؤوليه ووثقت فيه قعد 6 ماتشات كسبك الدوري. علي ماهر بقاله داخل على 10 سنين ايا كان الفرقه اللي هو بيدربها، سيراميكا مودرن المصري، ما بيخرجش من المربع الذهبي. يبقى اكيد الراجل ده عنده حاجه. ما هو يعني لو عملها طفره مثلا مع نادي اقول اه يبقى جت معاه، فاهم ايه يعني بالحظ. لكن ده راجل مسك مودرن عمل منهم نسخه اسطوريه، مسك المصري نفس القصه، مسك سيراميكا نفس القصه. يبقى اكيد الراجل ده عنده حاجه يا جماعه، نديله فرصه نشتاق يا عم. ما استحملش الضغط ايه يعني؟ سنه مش هتكسب بطولات. طب ما انت السنه اللي فاتت ما عملتش اي حاجه. نفس القصه على فكره مش الاهلي بس، نفس القصه على الزمالك ونفس القصه غيره. يمكن الزمالك الظروف اجبرته انه يستعين بالكابتن معتمد جمال، وطبعا تحيه كبيره جدا جدا جدا لكابتن حسين لبيب على تمسكه بمعتمد جمال، لانه الاداره السابقه بتاعت الكوره جون ادور كان عايز يمشيه ولكنه ابقى عليه. اديله فرصته يا عم، نجح قعده، ما نجحش مشيه وهات غيره. ما هو نفس القصه انت بتعملها مع الاجنبي. فكنت انا رايي ان كان الاهلي الافضل بالنسبه له السنه دي كسنه انتقاليه، موسم انتقالي، انت عايز تنزل فيها بالسقف رواتب، عايز تعيد هيكله الفرقه من الداخل، تجيب حد مصري عارف الفرقه كويس، عارف حافظ تفاصيلها، حافظ كل حاجه، مش هياخد منك فلوس كتير، وفي نفس الوقت في وجهه نظري ما تبقاش مسكت العصايه من النص. انت لا جبت اجنبي جامد جدا يجي يعمل لك بقى ثوره في الرؤى الفنيه وفي الهويه التكتيكيه والهويه الفنيه ليك، ولا انت جبت مصري. انت جبت حد اللي هو مصري اجنبي عربي اجنبي، فاهم اللي هو عموت. فانا مع عمر تماما ان انت كنت الافضل بالنسبه لك ان انت كنت جبت مدير فني مصري حافظ الفريق. نروح لرقم عبد الله زكي، رقم اخره 966. صباح الورد عليك. عبد بيقول لي صباح الفل، كنت لسه هقول لك ما اتكلمتش ليه عن صلاح. طب ما نقدرش ما نتكلمش عن صلاح يا عبد، ده يعني ده البرنس بتاع مصر. عمر نسيت يا حبيبي صباح الورد والفل والجمال عليك، العمده العمده العمده، صباح الورد عليك يا ابو عمر. طيب نروح لمحمود رمضان. بيقول لي حبيبي يا استاذ ابراهيم صباحك ود، انت اللي حبيبي يا حوده صباح الفل. بيقول الفكره في التاخير ان احنا نوصل فيما بعد للست فرق اللي هتنافس على الدوري، فندخل زي السنه اللي فاتت بنقط قليله ونضيع الدوري برضو. اتمنى الليمت بتاعه يبقى ماتش الزمالك بس، وجرب تدي فرصه كامله بقى لمدرب مصري زي ما حضرتك قلت، فرصه دعم كامل. متفق معاك 100% يا محمود، واعتقد ان ماتش الزمالك هيبقى فيصل كبير في استمراريه عموته من عدمها. هنطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
1: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
0: كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. احوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 39 ليلا 25، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 28% ليلا 56%، ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 41 ليلا 29، الغردقة نهارا 39 ليلا 28، بورسعيد نهارا 34 ليلا 25 وأسوان نهارا 47 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 FM.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: مرة في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. تامر بعت لنا بيقول لنا صديق أسامة مختلف معايا في اختيار عبد الله السعيد وبيقول أفضل لاعب زيزو مصطفى البدري واقتنعت بكلامه ماشي تيمو. نروح للأستاذ صلاح. لما يكون مستوى الأهلي بهذا الشكل من العام الماضي سواء مع المدرب الإسباني أو المدرب التاني توروب والأم عموتة تفتكر الخلل فين؟ أتمنى أن يجلس الكابتن محمود الخطيب بمفرده وأشدد بمفرده وتحتها 100 خط مع كل اللاعبين ويستمع لهم لاعب لاعب وبعدها سترى نتيجة. معلش تقلت يا أستاذ صلاح، ده أنت على رأسنا من فوق. برضو على فكرة وجهة نظر اللي بيقولها أستاذ صلاح دي وجهة نظر مهمة جدا. ليه؟ لأن هو هنا بيتكلم أن ممكن تكون في مشاكل داخلية جوه الفريق محتاجة تدخل، بس أعتقد أن الكابتن سيد عبد العفيز وكابتن وائل جمعة بيقوموا بالدور ده دلوقتي، وأعتقد دي النقطة اللي كان يقصدها كابتن وائل جمعة لما صرح بعد آخر ماتش قدام أبو قير لما قالك إحنا بس يا جماعة محتاجين شوية وقت. فأعتقد أن فترة التوقف اللي جاية دي هتكون الوقت اللي ممكن يكون محتاجه كابتن وائل جمعة عشان جمهور الأهلي يشوف شكل مغاير، شكل مخالف للأداء يعني اللي حصل الفترة اللي فاتت. بص يا معلم بقى، أختم بقى بإيه؟ انتهت الرحلة، الزمالك بيعلن رحيل بيتزيرا الشباب إلى شباب أهلي دبي. بص أنا ما عنديش مشكلة خالص إن الناس تختلف مع بعض وكل واحد يبقى ليه وجهة نظر مغيرة، لأن ده طبيعي، إحنا ما إحناش قطعية واحدة، يعني كل واحد فينا ليه وجهة نظر. طالما انت بتتكلمش على الثوابت، على الحاجات اللي هي ثابته، ما ان ربك واحد خلاص، ده بالنسبه لنا كلنا عارفينه، ما حدش هيختلف على القصه دي. غير كده في الكوره هي كلها اراء، يعني عادي انت هتقول رايي انا هقول رايي ونتكلم مع بعض ونقول وبتاع، ما فيش مشكله عادي يعني. لكن انا اللي بستغربه ايه هو فكره ان انا عشان اكسب لايكات، عشان اكسب تسقيف، اروح قايل اراء انا نفسي ما بعملهاش لمجرد بس ان انا اقول الحاجة اللي ترضيك اللي انت عايز تسمعها فتسقف لي يا معلم. لأ، هو انا على فكرة ممكن اكون ما بعملش فضيلة معينة واكلمك عليها، بس لا انكر بقى على اللي ما بيعملهاش برضو. يعني ايه؟ اقول مثلا انا والله يا جماعة راجل بتعصب مثلا، خلاص بقى انا بقى جماعه انا بس ده، بس انا على فكره يا جماعه سيدنا محمد لما حد عليه افضل الصلاه والسلام لما حد جه راح ساله وقال له اوصيني يا رسول الله، قال له لا تغضب، بس يعني ما قالوش اي حاجه، قال له لا تغضب. فهنا انا بكلمك على فضيله، حتى لو انا كبني ادم ممكن اكون برتكب الغلطه دي او الخطا ده، نحن كلنا بني ادمين، مفيش حد مننا معصوم، بس ما ينفعش اشاور على احمد اقول ايه لا ده احمد ده وحش، ده احمد ده بيغضب. يا عم طب ما انت كمان بتغضب، يعني انت يعني اتكلم على حاجة الصح، بس من غير بقى ما تغلط احمد، ما نبقاش جادجمنتال، ما نقعدش بقى نقول ده وحش وده وحش وده وحش واحنا اوحش الوحشين كمان، ده احنا بنعمل انيل من كده، بس ده ما يمنعنيش ان انا اتكلم على الصح برضو. فاهم قصدي؟ اللفة الطويلة العريضة اللي انا الفرشة اللي انا بفرشها دي كلها ليه؟ تلاقي حد طالع يقول لك ايه مجلس ادارة الزمالك ده لازم يتحاكم، ده لازم يتحاسب، ده ازاي فرطوا في بيتزيرا، دول مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا، ده اللعيب ده خاين، ده اللعيب ده عميل، ده اللعيب ده مش عارف ايه، ده اللعيب ده كذا، ده اللعيب ده كذا، ده اللعيب ده كذا.

جون كسبوا دوري وصلوا فاينل الكونفدراليه، والواد قافش ومش هيلعب، يعني مش هيلعب وماشي وخلاص ومش هيجي، يبقى طلع منه اكبر استفاده ممكنه، وجبته لغايه مصر ورجعته لغايه مصر وبعته بالطريقه وبالشروط اللي انا عايزها، فانا كده قفلت الدنيا. ده وجهه نظري انا، شايف ان هم مش مخطئين. جيت انت قلت لي لا والله ابراهيم كلامك غلط، هم مخطئين، ده المفروض كانوا يعملوا كذا كذا كذا، حقك مفيش مشكله، بس ما ينفعش انت تبقى بتقول لي ان هم مخطئين وتبتدي تتكلم على على بيتزيرا انه ازاي يعمل كده وازاي يعمل كده وازاي وازاي، واصلا انت لما كنت بتتحط في نفس الموقف وانت بقى ابن النادي وانت واحد من نجوم النادي كنت بتعمل زيه واكتر. طب يبقى في هصدقك ازاي؟ يبقى انت هنا بتقول في وجهة نظري انا، استقبالي للكلام ده هبقى حاسس ان انت بتقول الكلام ده لمجرد ان انت تستعطف مشاعر الناس وعواطف الناس عشان تقلبهم على اللاعب او على مجلس الادارة، مش هاخدها غير كده عارف. لكن لو قلت مثلا مجلس اداره هنا مخطئ عشان بس عشان انا رايي كان يعمل 1 2 3 4 فول ستوب، خلاص ده وجهه نظرك تمام حقك، لكن ما ينفعش اجي انا اقول لك ايه العصبيه غلط، او ما العصبيه غلط المفروض ما تغضبش، اه صح المفروض ما تغضبش، ده كل لغايه انت تمام، بس شوف احمد بقى بيغضب ومش عارف. طب يا معلم، طب ما انا لما بتحط في نفس الموقف بتاعه بغضب اكتر منه 60,000 مره، فاروح اكلم نفسي الاول بقى قبل ما اكلم احمد، ولا ايه يا عم احمد؟ صح ماشي. خلصت حلقتنا النهارده من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكوا يوم الثلاث باذن الله في نفس الميعاد، احنا برنامجنا بقى حد وثلاث وخميس من 10 ل 11، نشوفكوا يوم الثلاث ان شاء الله على الف خير في نفس الميعاد على راديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس اعتزاز مصر بما يجمع البلدين من علاقات ممتدة ومتميزة تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، مشيدا بمستوى والتشاور القائم إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحات الدولية. كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية ومعالجة جذورها بصورة شاملة بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق غدا بمكتبة الإسكندرية فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية.

0: حضور راسخة ورؤية متجددة. يستهدف المؤتمر التأكيد على أهمية ترسيخ قيم الهوية المصرية وبصفة خاصة لدى الأجيال الشابة. ويشهد المؤتمر مشاركة نحو 450 شابا وشابة ليكونوا شركاء حقيقيين في صياغة رؤية متجددة لشخصيتهم الوطنية. وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير شهد الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 والذي نظمه قطاع النقل البحري بمدينة الإسكندرية. وفي كلمته خلال فعالية الاحتفال أكد وزير النقل أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستيات متكاملة ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وأوضح وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة تستهدف وصول الأصول التجارية المصرية إلى نحو 40 سفينة بحلول عام 2030 تكون قادرة على نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنويا. وزارة الأوقاف أكدت أن ما تم تداوله بشأن إزالة مئذنة المسجد الكبير بقرية صالحجر في محافظة الغربية جاء تنفيذا لقرار هندسي رسمي عقب معاينات ودراسات فنية أجرتها الجهات المختصة بالوزارة. وأوضحت الأوقاف أن المسجد ومئذنته يعود تاريخ إنشاؤها إلى عام 1925 وكان قد صدر بشأنهما قرار هدم بعد ثبوت وجود تصدعات إنشائية أوجبت الإزالة وإعادة البناء حفاظا على سلامة المصلين. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه تجرى حاليا أعمال الإحلال والتجديد وإعادة بناء المسجد والمئذنة بالجهود الذاتية وتحت الإشراف الهندسي المختص. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع نظير التنزاني محمود ثابت أكونبو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما وجه وزير الخارجية دعوة للجانب التنزاني للمشاركة في منتدى العالم إفريقيا المقرر عقده خلال الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر بمدينة العالمين الجديدة. مجلس الأمن الدولي أدان بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، كما جددوا إدانتهم للتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المنطقة بما في ذلك الممر الملاحي في باب المندب. وقال غوتيريش إن الهجمات التي تستهدف السفن السعودية أمر مرفوض تماما، كما أدان بأشد العبارات هجمات ميليشيا الحوثي على البنية التحتية في السعودية. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت بحث مع وفد من احدى الشركات البلجيكية اوجه التعاون المشترك في مجال تحلية مياه البحر وانظمة المعالجة الكهروكيميائية للمياه الجوفية المالحة. كما تم خلال اللقاء بحث الاستثمار في الرواسب الناتجة عن عمليات التحلية واستخلاص عدد من المركبات والمعادن منها. ورياضيا، أتلتيكو مدريد يستضيف ريال مدريد في 6:15 من مساء اليوم ضمن منافسة الجولة 7 من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى.

0: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا في 25 من الشهر الجاري بافتتاح تصفيات أمم إفريقيا. محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود طرابزون لفوز كبير على جلطة سراي 4-0 بالدورة التركية. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم يلتقي في 3 عصرا برموث مع ليفربول، وليدز يونايتد مع كريستال بالاس، ومانشستر سيتي مع سندرلاند. مانشستر يونايتد يستضيف فولهام في 6:30 مساء بالدوري الإنجليزي. وأخيرا أتلتيكو مدريد يستضيف ريال مدريد في 5:15 مساء بالجولة 7 من الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: الملك وحش الشاشة ملك الترسو فريد شوقي عنده تاريخ في السينما متعدد ومتنوع، مش بس تاريخه التمثيلي، مع انه تقريبا مفيش حد عنده ربع التاريخ ده. فريد بيه زي ما كانوا بينادوله عمل افلام مع مخرجين كتير من كل الاجيال ومن كل المدارس، واشتغل على مدار 50 سنة من غير انقطاع خالص، وكل مرحلة عمرية كان بيعرف ياخد الادوار اللي تناسب هذه المرحلة، وقدر يغير لونه التمثيلي اكتر من مرة، وباختصار كان ابن البلاتو البار. استني بس يا مدام اسعاد، استني، انت قلتي ايه؟ عنده تاريخ متنوع مش بس تاريخه التمثيلي، يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يا سيدي، احنا بنقول ان تاريخه السينمائي اكبر بكتير من تاريخه التمثيلي لانه متنوع، لانه ما كانش بس ممثل، هو كان كمان مؤلف ومنتج وحاجات كتير اكبر من الحصر. والله العظيم زي ما بقولك كده. عايزين نقف بقى هنا شوية عند تجربة ليه في الكتابة مثلا، تجربة اكتر من مهمة. فريد شوقي كان له اخ ضابط اسمه احمد شوقي، فالضابط حكى للفنان حكاية لواحد من المتهمين، حكاية كانت اكتر من مؤثرة الحقيقة، فيها تعاطف كبير جدا مع المتهم، حتى لو في اعتراف بانه مذنب ويستحق العقاب، انما كان ممكن جدا لو كنا ارحم شويه معاه ما كانش اساسا يرتكب الجريمه. الحكايه دي شغلت فريد شوقي قوي، وقال في عقل باله فعلا احنا محتاجين نغير شويه في القانون، بس هو كفنان يقدر يغير ازاي؟ يعني انه يعمل عمل ناجح، والعمل الناجح مؤثر وصوته عالي، يعمل قضية رأي عام يعني. وبالفعل شاف إنها لو اتعملت سيمة ممكن تبقى عمل ناجح جدا، فاشترك مع المنتج المعروف رمسيس نجيب في كتابة هذه الحكاية، وكانت فيلم جعلوني مجرما. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

فعلا الفيلم اتعرض ونجح وكسر الدنيا، والكلام ده كان سنة 1954. اللي اخرج الفيلم عاطف سالم. ما اعتقدش بقى ان في حد فينا ما شافش الفيلم، لكن اللي عايزين نقوله ان الفيلم تسبب فعلا في تغيير القانون، وكان اول فيلم يعمل كده. شوف بقى الفن لما يعمل دوره، او خلينا نقول دور من ادواره. الناس دخلت الفيلم واتبسطت بالحكاية، وشافت شوية أكشن على قد الفترة بتاعت الأكشن يعني ساعتها، وده طبعا دور مهم للفن اللي هو إيه؟ التسلية. لكن كمان جنب التسلية في أهداف تانية. خلينا أحكي لك الحكاية. الحكاية إن مصلحة الأحوال المدنية كانت بتسجل السوابق الإجرامية للمواطنين اللي بنعرفه باسم إيه؟ الفيش والتشبيه، واللي كان لازم تقدمه لأي شغل أنت عايز تلتحق بيه، وعشان يتأكدوا من إن سجلك نظيف وما ارتكبتش جرائم قبل كده. جزء كبير من مأساة بطل الفيلم لو فاكرين إنه بسبب ظلم عمه ليه وقع مع شوية عيال ولاد حرام فارتكب جريمة، ولما طلع من الإصلاحية ملقاش حد يشغله فانحرف، وفي الآخر قتل عمه وبقى مجرم بجد. بعد عرض الفيلم وزارة الداخلية المصرية قررت شطب السابقة الأولى من سجلات مرتكبي بعض الجرائم، على أساس يعني تديله فرصة إنه يبدأ حياة طبيعية ونظيفة. فشوف بقى هنا فريد شوقي الملك، مش بس كممثل لكن كاتب ومنتج، بيفكر إزاي وبيعمل إيه، ويحدد لنفسه وللناس كلها أكتر من هدف عظيم، ويحقق النجاح في الأهداف دي كلها في الفيلم ده. الله يرحمك يا فريد يا شوقي، يا مالك يا جميل، يا ابن حواء وآدم، قادر يا كريم.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.
1: أحبك وودك وموت وموت بهواك،
2: هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية لما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتليف، وذلك بحضور الوزير حسن رشيد رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بما يجمع البلدين من علاقات ممتدة ومتميزة على مختلف الأصعدة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيد الرئيس أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما تطرق اللقاء إلى الأزمة السودانية، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بمحافظة بني سويف وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية. وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة تنفيذا لتكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف العمل لتطوير منظومة الرعاية الصحية وضمان توفير أفضل خدمة طبية ممكنة خاصة لغير القادرين.

بجميع محافظات الجمهورية. وزارة الأوقاف أكدت أن ما تم تداوله بشأن إزالة مئذنة المسجد الكبير بقرية صال حجر في محافظة الغربية جاء تنفيذا لقرار هندسي رسمي عقب معاينات ودراسات فنية أجرتها الجهات المختصة بالوزارة. وأوضحت الأوقاف أن المسجد ومئذنته يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1925، وكان قد صدر بشأنهما قرار هدم بعد ثبوت وجود تصدعات إنشائية أوجبت الإزالة وإعادة البناء حفاظا على سلامة المصلين. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه تجرى حاليا أعمال الإحلال والتجديد وإعادة بناء المسجد والمئذنة بالجهود الذاتية وتحت الإشراف الهندسي المختص. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المنطقة بما في ذلك الممر الملاحي في باب المندب. وقال غوتيريش إن الهجمات التي تستهدف السفن السعودية أمر مرفوض تماما، كما أدان بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على البنية التحتية في السعودية. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت بحث مع وفد من احدى الشركات البلجيكية اوجه التعاون المشترك في مجالات تحلية مياه البحر وانظمة المعالجة الكهرومائية للمياه الجوفية المالحة. كما تم خلال اللقاء بحث الاستثمار في الرواسب الناتجة عن عمليات التحلية واستخلاص عدد من المركبات والمعادن منها. ورياضيا، مانشستر يونايتد يواجه فولهام في 6:30 مساء بالدوري الانجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني لحد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لوحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الممتدة والمتميزة مع الولايات المتحدة على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السودانية أكد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها. من ناحية أخرى أكد الرئيس السيسي مجددا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية المناحة الدولية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتكثيف العمل لتطوير منظومة الرعاية الصحية وضمان توفير أفضل خدمة طبية ممكنة خاصة لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية. تصريحات مدبولي جاءت خلال استعراضه تقريرا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بمحافظة بني سويف بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره التنزاني محمود ثابت كومبو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. كما وجه وزير الخارجية الدعوة للجانب التنزاني للمشاركة في منتدى العالمين أفريقيا المقرر عقده خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر القادم بمدينة العالمين الجديدة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المنطقة بما في ذلك الممر الملاحي في باب المندب، وقال غوتيريش إن الهجمات التي تستهدف السفن السعودية أمر مرفوض تماما، كما أدان بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على البنية التحتية في السعودية. اقتصاديا، المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أعلن أن صادرات القطاع سجلت نحو 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026 رغم التحديات التي واجهت حركة التجارة العالمية نتيجة التطورات في منطقة الشرق الأوسط. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا في 25 من الشهر

0: الإخباري بافتتاح تصفيات أمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزمن.

لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الممتدة والمتميزة مع الولايات المتحدة على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السودانية، أكد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضي تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها. من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي مجددا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن ملف تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل مختلف التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال بما يسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود تحفيز الانتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، وذلك بحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية. وخلال الاجتماع أيضا أشار رئيس الوزراء إلى أن تمكين القطاع الخاص والارتقاء بتنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات الوطنية والوصول بها إلى مستويات نوعية غير مسبوقة بالتوازي مع ترشيد الفاتورة الاستيرادية. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت جميع مداخل ومخارج محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة عقب عملية إطلاق النار في نيفيتسوف شمال غرب رام الله. وفي قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,910 شهداء و174,935 إصابة منذ بدء العدوان في أكتوبر عام 2023. اقتصاديا، المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أعلن أن صادرات القطاع سجلت نحو 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026، رغم التحديات التي واجهت حركة التجارة العالمية نتيجة التطورات في منطقة الشرق الأوسط. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا في 25 من الشهر الجاري بافتتاح تصفيات أمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى

0: ضد علي خير على الراديو 90 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: أهلا بكم. بعتبر أنه واحدة من أفضل المشروعات القومية اللي تمت السنوات اللي فاتت هي مشروعات الإسكان اللي بتعملها إيه؟ الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي. النهاردة بقى إضافة إلى ما تم من إسكان اجتماعي إلى آخره، عندنا مشروع محترم بصراحة، وأدعو السادة المواطنين اللي يعني يتمنوا الحصول على شقة التقديم على هذا المشروع. وزارة الإسكان النهاردة فتحت باب الحجز للمشروعات المتعلقة بالإيجار والإيجار التمليكي. كنت قدمت لحضراتكم في حلقة سابقة كل التفاصيل التي تتعلق بهذا المشروع. النهاردة عندنا إيجار وإيجار تمليك. طيب النهاردة فتح باب الحجز بالنسبة لكل مواطن مصري من متحدي الإعاقة، بداية من يوم 28 الجاري 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر لمدة شهر، هيبقى فتح باب الحجز بالكامل لكل السادة المواطنين. طبعا تم استثناء الفترة الأولى للمواطنين من متحدي الإعاقة. وزارة الإسكان طرح نوعين من المشروعات، طرح إيجار 3 سنين ثم 3 سنين، ثم طرح مرة أخرى النوع الثاني إيجار تمليكي. الطرح حاصل في المدن الجديدة في أغلب محافظات الجمهورية. الشقق مفروض بالنسبة للإيجار، الإيجار فقط اللي هي 3 سنين في 3 سنين، ده يبدأ السن من 21 حتى سن 35 سنة. وقلت إن رب الأسرة اللي تجاوز سنه 35 يقدر يقدم باسم زوجته، ماشي كده، بشرط ألا يزيد دخل الأسرة عن 16000 جنيه شهريا، يعني كلاهما بياخد الحد الأدنى للأجور. طيب بالنسبة للإيجار الذي ينتهي بالتمليك، بتقعد تدفع إقساط، يعني الإيجار الشهري ده هو قسط لمدة 20 سنة. الشقق طبعا مساحتها مختلفة، في بادئ من 56 لحد 156 متر، أوضتين وصالة، 3 أوض وصالة متشطبة. وزارة الإسكان هتطرح 10,000 شقة دفعة واحدة كاملة التشطيب في مشروع الإيجار التمليكي. مجرد ما هتتعاقد هتاخد عقد ابتدائي كأنك بتشتري شقة من مطور عقاري. طيب بعد ما هتخلص 20 سنة تروح مدي يحيينا ويحييك ربنا، تدي العقد ده للوزارة وتاخد بيه عقد تمليك. إذن المبلغ اللي انت بتدفعه شهري هو مبلغ مخصوم من سعر الشقة، وليس إيجار رايح عليك وبعد 20 سنة وزارة إسكان تقولك ادفع لي تمن الشقة. طيب بالنسبة للإيجار التاني اللي هو 3 سنوات في 3 سنوات، هذا المشروع هو إيجار فقط، لكن الوزارة قالت يحق للمستأجر بعد مرور سنة إذا أراد أن يتملك الشقة يتقدم لوزارة الإسكان ويقول أنا عايز أتملكها، ساعتها هيسعروها ويقول لك هتقسطها إزاي. إذا كان عمر المتقدم في الإيجار العادي 3 سنين في 3 سنين يبدأ من 21 ل 35، فالوزارة حددت عمر المستفيد من شقق الإيجار التمليكي من سن 21 لسن 45. وهنقول نفس المثل، افرض حضرتك قلت ان انا عندي 50 سنة، هقولك خلاص قدم باسم زوجتك عندها 42 43 وهكذا. طيب الوزارة طرحها 10,000 شقة أجار تمليك دفعة أولى، 5,000 إيجار العادي 3 سنين في 3 سنين. أنا بقول لك فرصة ليه؟ لأن بصراحة شديدة لن يستطيع المواطن، يمكن 80% فأكثر من المواطنين، أن يحصلوا أو يتملكوا على وحدة سكنية النهاردة في مصر إلا من الحكومة. عشان كده بعتبر من أكبر إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وجهد مشكور من رئيس الوزراء للأمانة والزراعة التنفيذي للحكومة وزارة الإسكان هو المشروعات القومية للإسكان، لأن هي الباب الوحيد، هل تخيل الباب الوحيد للمواطن أنه يحصل على شقة. زمان يا أخي كان بسهولة لو معاك قرشين تقدر تجيب شقة تشتريها من مقاول في الشارع، من جارك بيعلي دور، فاهم؟ النهاردة الكلام ده كله بقى صعب. وبعدين المطورين العقاريين أسعارهم إيه؟ مش في السماء، ما بعد السماء يا باشا. فإذن الملاذ النهاردة أمام المواطن هو الحصول على شقة من الحكومة، من وزارة الإسكان. عشان كده ببدأ النهاردة الحلقة وبقول لكم اوعوا تنسوا تسجلوا. هتخش على منصة مصر الرقمية، هتعمل لنفسك حساب، ملكش في الليلة كده، روح لأي سايبر جنبك اديله البطاقة خليه ينشئ لك حساب. في تفاصيل اكتر هنتعرض ليها لكن بعد الفاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

الحكومة بتطرح مشروعات أو وزارة الإسكان في بعض النصابين، هيعملوا حملات إعلامية وإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، يقول لك نساعدك للحصول على شقة بالإيجار التمليكي، املى البيانات، حول لنا مبلغ مثلا 10,000 جنيه هنسهل لك الإجراءات. اعرف ان ده حرامي رسمي وتبلغ عليه النيابة، واعرف انه نصاب. الجهة الوحيدة التي ستتعامل انت معها هي وزارة الإسكان. الكلام ده مهم قوي يا اخوانا، الكلام ده مهم قوي. يعني بلغ بيهم النصابين درجة من الفجر والنصب ان وزارة الاوقاف طرحت شقق لموظفيها، فاهم؟ فدخلوا وعملوا صفحات وقال لك حجز شقق وزارة الاوقاف عندنا. يا نهار ابيض، طب ونحجز عندك ليه؟ طبعا المواطنين غلابة يتصور ان ده عادي يعني. لا، انا بقول لك على الهوى، ارجوك، وزارة الاسكان حذرت في بيان مهم ليها من كام يوم، حذرت السادة المواطنين من انهم يذهبوا الى هؤلاء النصابين ويحجزوا شقق من عندهم. المكان الوحيد لحجز شقة الايجار او الايجار التمليكي او حتى الاسكان الاجتماعي اللي هنتكلم عنه، هو المكان الوحيد هي وزارة الاسكان. فبرجاء من السادة المواطنين اللي سمعني، ياريت يبلغوا دايما اصحابهم، اقاربهم، زمايلهم، يعني التعامل مع وزارة الاسكان والنبي. ليه؟ عشان شقة العمر بتاعك، انا قلقان عليك وخايف عليك، والجنين النهاردة بيتعمل بصعوبة، ما تسلمش دقنك ورقبتك، لن تتعامل إلا مع الحكومة. مش عارف، اسأل، افقع مشوار كده واركب مواصلات، روح لصندوق الإسكان الاجتماعي أمام مجلس الدولة واسألهم، روح ليه وزارة الإسكان، راسلهم على الصفحة. يعني وزارة الإسكان محذرة ليه؟ لأنها عارفة في ناس هيطلعوا كمان شوية ويقول لك ايه، احنا بقى نسهل لك، يلا تعالى الكلام ده يعني. والنصب ده بيحصل في حاجات كتيرة، وبيحصل كمان في الاسكان الاجتماعي. فبرجاء يعني وبتوصية شديدة جدا، ارجوكم رقم واحد، استفيدوا من هذه المشروعات لانها مهمة وهي فعلا لصالحك بصراحة شديدة جدا يعني. ده انا كمان عايز بقى ايه، اطمع اكتر واقول لوزارة الاسكان ارجوكي، او للحكومة بمعنى اصح، او للسيد رئيس الجمهورية بمعنى ادق، يا ريس لو سمحت عايزين مثل هذه المشروعات تستمر الناس ما بقاش عندها فرصة للحصول على شقة الا من خلال الحكومة، لان القطاع الخاص قلنا الاسعار ضربت فوق. طب انا عايز بعد الوحدات دي نبني تاني. خلي بالك ان الوزارة تطرح 10,000 وحدة سكنية متشطبة دفعة واحدة، ده رقم كبير بالمناسبة، انت ممكن تكون مستقله، وقلت لك قبل كده هو

واحنا بنتكلم النهاردة على مشروعات الإسكان الاجتماعي، يعني أو المشروعات اللي قدمتها الدولة، برضو بنقول إن من أهم المشروعات اللي ساعدت فيها الدولة، ودي ربما نخصص ليها حلقة كاملة فعلا، هو القضاء على العشوائيات. يعني ملف الإسكان ملف محترم قامت به الحكومة في عهد الرئيس السيسي. عارف كان دايما على طول الأفلام تروح طلعة وعلى مناطق عشوائية، ويلا صور لنا كم فيلم والمشاكل وبتاع. أنا دلوقتي أعتقد أن كتاب الدراما هتقابلوا مشاكل، هيصوروا منين يعني؟ تم القضاء فعلا على العشوائيات وعلى المناطق الخطرة. لقينا حي الأسمرات، حي راقي، أهلينا قاعدين فيه، بتستلم شقة مفروشة متوضبة، بتدفع لها إيجار شهري 300 جنيه، مش مطلوب منك حاجة، في ملاعب، في مساحات خضراء، أهم حاجة بس اللي حافظ عليها. أهم حاجة أنت كمواطن مستفيد بهذا المشروع حافظ عليه، مش هيتكرر صدقني، مش هيتكرر. تكاليف بقت عالية قوي. كان عندنا مشروعات أخرى، غط العنب في اسكندرية، يعني رغم الدولة في هذه التوقيتات كانت بتواجه إرهاب، بتواجه أيضا ظروف قاسية اقتصادية، لكن للأمانة نجحت في ملف القضاء على العشوائيات. بص، الحق أحق أن يتبع. يعني الواحد ليه بيتكلم بقلب جامد؟ لأنه حاجات شافة على الأرض الواقع، ولأنها مباشرة بتصب في صالح هذا المواطن. يعني أهلينا اللي قاعدين في الأسبارات، أهلينا اللي قاعدين في غط العنب، أهلينا اللي مستفيدين من كل شوية الإسكان الاجتماعي، فرحانين مبسوطين. عارف يعني قابلني مرة حتى على القهوة، بقول له أستاذ خير أنا خدت شقة إسكان اجتماعي، قلت له حلو نفاد، أصلها في حتة بالطرفة. يعني أنت بفكر مثلا في حتة أرض فاضية في الزمالك، فالدولة أو الحكومة هتاخدها تبليها؟ ما هو لازم تبلي في الأطراف، ما هو العمق ما بقاش موجود، مفيش أراضي يا حبيبي، مفيش أراضي. ده أنت هنا في القاهرة الكبرى، أنت عارف المشكلة في البقى في الأقاليم. يعني روح محافظة زي الغربية أو الدقهلية، مفيش قطع أراضي. الحكومة اللي في ساعة تبني للمواطنين، مفيش قطع أراضي. فالدولة هنا بتتوسع وبتزود الرقعة المعمورة، وبتقول دول شباب. أي نعم، بتلزمهم لازم تبقوا قاعدين في الشقة، حقها. حقها ليه؟ علشان حاجة واحدة، ان ما حدش يسمسر فيها يعني. لكن اشتكوا من البعض، يعني البعض للأمانة خاصة في مناطق زي اكتوبر، يعني انهم عايزين خدمات اكتر. بس ربما لما هتزداد الكثافة السكانية

الخدمات تزداد. بس ده بقى دور الحكومة ككل، يعني احنا عملنا المشروعات دي عايزين نكثف الخدمات جنب السادة المواطنين. وانا بني حلقتي النهاردة بدي اطلاق المشروع القومي المتعلق بالإيجار والإيجار التمليكي. أدعو وزارة الإسكان تكثف حملاتها الإعلامية عن هذا المشروع، برجاء برجاء برجاء عدم التعامل مع أي وسيط. الجهة الوحيدة اللي تتعامل معها هي وزارة الإسكان. خش على صفحة وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي، الصفحة على الفيسبوك، هتلاقي كل التفاصيل. لازم تلجئ ليك حساب على منصة مصر الرقمية. يا رب الخير ليكم، ويستمر هذا الخير دائما وأبدا يا رب، ويحفظ بلدنا من كل سوء. حلقتي انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الممتدة والمتميزة مع الولايات المتحدة على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السودانية، أكد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها. من ناحية أخرى، أكد السيسي مجددا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة، وذلك بحضور وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. كما تناول الاجتماع استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر عقده الشهر المقبل، ليكون منصة وطنية للرد على استفسارات وشواغل الرأي العام إزاء القضايا والملفات المختلفة، وكذا شرح ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة وصياغة الرؤية المستقبلية حيال مختلف القضايا. وخلال الاجتماع تابع رئيس الوزراء مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والذي يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستقر يقوده القطاع الخاص ويعزز التصدير وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. من ناحية أخرى، استعرض رئيس الوزراء تقريرا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بمركزي البداري وأبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك على مدار الفترة من 14 وحتى 17 من سبتمبر 2026. وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في تنظيم القوافل الطبية في مختلف القرى على مستوى الجمهورية وجهود العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للمساهمة في تنظيم تلك القوافل بمختلف المحافظات. خلال مشاركته في الاحتفال باليوم البحري العالمي، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس أثبتت كفاءة في تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الدولية والإقليمية، مشددا على أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة وجميع الخدمات تعمل بكفاءة وفق أعلى مستويات الأداء والجاهزية. وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الهيئة حرصت على التعامل مع التحديات المختلفة بنهج متوازن، وذلك من خلال توطين الصناعة البحرية وتوسع منظومة الخدمات البحرية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار جهود الوساطة والمشاورات الثنائية لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح سليمان جنبلاط أكد أن الوزارة تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وزيادة الاعتماد

0: المعتمده على المكون المحلي، وذلك لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفات التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030. ورياضيا، ليفربول يحل ضيفا على بورنموث في الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى.

يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة بداية الاسبوع، حلقة يوم الاحد 20 سبتمبر 2026. كل التحية لحضراتكم، اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم، اخبار الويك اند ايه؟ يا رب يكون كله تمام وعال العال، واخدتوا اجازة، ريحتوا، انبسطتوا، قابلتوا صحابكم، خدتوا كده بريك من الروتين، ونرجع تاني بقى بنشاط وحيوية نبتدي الاسبوع ببداية كده قوية ان شاء الله. كل التحية ليكم، معاكم شيماء حافظ، مع بعضينا ساعتين على الهوا هنسمع احلى الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها، وهندردش في مواضيع كتيره جدا جدا، وهنعرف اهم الاخبار. لو عايز تسمع اي اغنيه ابعت حالا ودلوقتي على اس ام اس 199، او كلمنا على 2 18 10 8 66، كمان الواتساب بتاعنا 010 490 90 4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. ايا إن كان انت فين ابعت لنا، قول لنا بتعمل ايه ورايح فين، وهنسمعك كل الاغاني اللي انت نفسك تسمع معها. عادة كلنا بيبقى عندنا مغامرات كتيرة جدا مع الأكل والدايت، دايت ورياضة ورياضة ودايت زي ما بيقولوا. يمكن ما فيش حد فينا مهما كان رفيع إلا وعدى على مرحلة الدايت أو تظبيط نظام أكله عامة، ومش شرط عشان رفيع ما عملش نظام صحي للأكل، لا، لازم يكون عندي كده نظام أمشي عليه علشان ربنا يكرمنا كده وتنجح التجربة ونعدي الموضوع ونوصل للوزن أو الصحة اللي احنا عايزينها. طبعا ناس كتير مننا اللي اشترك في الجيم ودفع وراح يومين وما كملش وبيروح عليه اشتراك السنه دي، بتحصل على طول. والناس الناس هيقول لك انا مش هدفع اشتراك سنه، انا هدفع اشتراك شهر عشان التزم، برضو بيروح عليك. يعني مش فاهمه ايه القصه، وفي معادله غريبه يعني. وفي اللي يغير الاكل اللي في التلاجة كله ويقول لك انا هوزع كل الاكل ده علشان ما يبقاش نفسي في حاجه ومش هشتري الحاجات اللي بحبها، وبرضو يفشل، وتلاقي الساعه 12 يروح متصل على طول بكل انواع الدليفري اللي في الكوكب علشان يبعتوا له الاكل اللي هو ممنوع فيه. وطبعا في اللي بيروح لدكاتره ويدفع عندهم استشارات ويروح يتابع مع الدكتور ويوصل للوزن المناسب ليه، وفجأة كده الإرادة بتروح في سفرية طويلة إلى المالديفز أو أي حتة بعيدة، ويبتدي يأكل تاني ويرجع تاني للوزن اللي هو كان مش عايز يفضل فيه. تجارب كتيرة جدا عدينا بيها عشان نوصل لمرحلة من النضج الغذائي زي ما بيقولوا كده، وتبقى ملتزم وعارف ايه الصح وايه الغلط، تاكل ايه وما تاكلش ايه. وفي ناس بتنجح في كده ويبقى عارف ان هو عنده نظام صحي، لايف ستايل. هو الدايت يا جماعة مش حاجة مؤقتة، هو لايف ستايل هتعيش عليه طول عمرك. هتعرف تاكل ايه امتى وما تاكلش ايه، وايوه هتعرف تاكل كل اللي نفسك فيه بس بطريقة معينة. عشان كده النهارده هنتكلم في الموضوع ده، وهنقول لكم على شوية نصايح ازاي تقدر تلتزم بدايت وتوصل للوزن اللي نفسك فيه بدون ما تتعذب، بدون حرمان، بدون ما تتضايق. بس كل ده لما نسمع حمائي ونرجع على طول نكمل كلامنا. بس انا مستنيه منكم تقولوا لي تجاربكم، عملتوا كم مره دايت ونجحتوا وكم مره وفشلتوا، عشان نشارك مع بعضنا الخبره والتجارب دي قد تنفعنا. هنرجع على طول بعد ما نسمع حمائي.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

مروة بتسمعنا ومعاها في العربية بناتها جانا وفريدة. كل سنة وانتو طيبين عقبال مليون سنة عيد ميلادهم النهاردة. وبتقول كنت عايزة اسمع لون البنات اهل الأغنية دي عشانكم مخصوص. سؤال بيدور في بال كل بنت وكل ست، هما ليه الرجالة احيانا بتخس اسرع من الستات؟ ده سؤال بيتكرر معانا مع اي حد بيبتدي دايت. يعني لو مثلا واحدة بتبتدي دايت مع جوزها هتلاقي ان هو خس اكتر واسرع من هي، فبتحس ان هو ليه بيحصل كده، انا مستنية قدام الميزان ده ان انا اللي خس اسرع منه، ده انا قافله بقي على الاخر. الموضوع يا جماعة مش معناه انه جسم الست بيرفض يخس، لكن في اختلافات طبيعية في تركيب الجسم والهرمونات وطريقة توزيع الدهون. كل الحاجات دي ممكن تخلي رحلة فقدان الدهون عند بعض الستات ابطأ او اكثر تعقيدا. اولا بسبب العضلات، في المتوسط الرجال عندهم كتلة عضلية اكبر ونسبة دهون اقل من الستات، والعضلات دي بتستهلك طاقة، وبالتالي كل ما زادت الكتلة العضلية زاد احتياجات الجسم من الطاقة في المتوسط اثناء الراحة. ودي من الاسباب اللي بتخلي ان الراجل بيشوف نزول اسرع في بداية رحلة فقدان الوزن اكتر من الست. لكن في مفاجأة، الست ممكن تقدر تزود كتلتها العضلية هي كمان، وده بيحصل ازاي؟ مع تمارين المقاومة والاوزان مع التغذية المناسبة اكيد. يعني الجيم في الحالة دي مش بس عشان نشد الجسم، لا، الجيم هنا علشان نبني عضلات وكتلة عضلية دي هتساعد انها تحرق الدهون. فعلشان كده الناس اللي بتحس ان انا عاملة دايت جامد جدا بس مش بخس، ابتدي دخل الجيم في الخريطة او في الخطة بتاعتك، هتلاقي فرق كبير جدا جدا في نزول الوزن. ابعتولنا شايفين انه فعلا الستات بتخس اقل والرجالة بتخس اسرع ولا لا، ومواقف حصلت كلكم مع رحلة نزول الوزن على 1-9-9. روبي نسمعها ونرجع على طول.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا في 25 من الشهر الجاري بافتتاح تصفيات أمم إفريقيا. الزمالك يواصل تدريباته غدا استعدادا لاستئناف منافسات بطولتي الدوري وكأس عاصمة مصر. وعالميا باريس سان جيرمان في ضيافة أولمبيك مارسيليا في 10:45 بكلاسيكو الدوري الفرنسي. ليفربول يحل ضيفا على بورنموث في 14 ضمن منافسات الجولة 5 بالدوري الإنجليزي. النرويجي إيرلينغ هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ساندرلاند في 14 بالدوري الإنجليزي. وأخيرا مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 15:45 مساء بالدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله عاليه.

0: الشبكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي ولسه طلباتكم الأغاني مجابة. أحمد بعد بيقول مساء الفل عليكي، موضوع الدايت ده قتل بحثا زي ما بيقولوا كده. أنا على طول في حالة دايت مستمرة وبحب أروح الجيم محافظ على أكلي، ويمكن أخواتي البنات بيقعدوا يتريقوا عليا إن أنا الموضوع ده واخده جد جدا، وفعلا إحنا كرجالة بنخس أسرع بكتير من البنات. في كمان مروة بعد بتقول مساء الفل عليكي، أنا قصة حياتي عذاب بسبب الدايت ده، على طول أدخن وأخس أدخن وأخس، والموضوع بيبقى مستفز جدا جدا إنه نحافظ على الوزن اللي وصلنا له. أول ما بوصل للوزن المثالي على طول فجأة كده لو شربت كوباية مية بس بدخن على طول، فمش عارفة إيه الحل، هقول لك كمان شوية. وساعات كتيرة جدا هنرجع نقرا كل الكومنتس بتاعتكم، بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المروريه واعلى كوبري اكتوبر، وخاصه اللي جاي من مناطق مدينه نصر ومصر الجديده ومتجه الى مناطق وسط المدينه، ونكمل ايضا على مناطق الجيزة وأعلى كوبري 15 مايو أيضا بعض الكثافات المرورية. إزاي توصل النهاردة لو أنت خارج من القاهرة متجه للجيزة أو العكس؟ هنستخدم باقي الكباري الأخرى أو هنستخدم المسطحات الأرضية. لو أنت رايح مناطق وسط البلد تستخدم نفق لازر، لو أنت جاي من مناطق مصر الجديدة وروكسي ورايح مناطق وسط المدينة هتروح تستخدم محور روكسي الجديد، لو أنت جاي من مناطق التجمع ومدينة نصر حي السابع والحي السادس ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور جيهان السادات. بعض الكثافات المتفرقة في محور صلاح سالم، وخاصة اللي جاي من مناطق الجنوب متجه الى مناطق شيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم من خليفه المامون او هتستخدم محور النصر. بعض الكثافات في شارع المساق اللي جاي دلوقتي من زهراء العاشر وجاي من كوبري الفطيم والتجمع الاول ومتجه الى مناطق زهراء العاشر مدينه نصر، هروح نستخدم النهارده كوبري جاردينيا. بعض الكثافات ايضا في كورنيش النيل اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان عن طريق الكورنيش، هروح نستخدم النهارده كوبري الحضارات. بعض الأحجام أيضا اللي بدأت تتوافق في شارع النصر في المعادي، بعض الكثافات هروح نستخدم شارع اللاسلكي. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزة بتتوافد الآن في اللي جاي دلوقتي من كورنيش امبابة وجاي من كورنيش العجوزة ومسرح البالون وداخل على إشارة مدينة الجيزة، مستخدم شارع مراد بعض الأحجام المرية وأعلى كوبري الدقي. بعض الكثافات اللي نازل على شارع صوت ومكمل على جامعة القاهرة. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة لو أنت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم؟ تروح تستخدم شارع جامعة الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. لو أنت جاي من أعلى الطريق الدائري ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو أنت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيف او البحر الاعظم هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. بعض الكثافات ايضا عند بوابة حدائق الاهرام، بعض الكثافات المرورية طريق مصر الفيوم هيكون بديل، او وسط الدهشور هيكون بديل عن طريق الواحات اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الأحجام في منزل الصحراوي المتجه لمحور 26 يوليو، وبعض الكثافات أيضا أعلى دائري بسوس المتجه للطريق الزراعي في نطاق محافظة الأليوبية اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسة وشبرا القيمة متجه لمحافظات أقاليم الوجه البحري. بعض الكثافات في الطريق الزراعي هنروح نستخدم محور بنها الحر. إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة نطاق محافظة الإسكندرية اللي تشهد بعض الكثافات في طريق الجيش منطقة الرملة سان ستيفانو؟ وبعض الكثافات ايضا في شارع محمد فوزي معاذ ومحور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره، هروح نستخدم محور المحموديه الجديد، محور قناه السويس. بعض الكثافات المتجهه لمناطق باب شرق هروح نستخدم النهارده محور التعمير وكوبري الاداري في نطاق محافظه دمنهور. بعض الكثافات في شارع الجمهوريه وميدان المحطه وشارع محمود الوكيل هروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي امام مدينه الشرقيه الزقازيق. بعض الكثافات شارع سعد زغلول وشارع المحافظه المتجه لميدان السبع هو موقف الاحرار، هروح نستخدم شارع احمد ماهر من مدينه المنصوره. الاحجام بتتوافق في شارع جهان السادات المتجه لمنطقه حي الجامعه وشارع المشايه، هروح نستخدم ايضا شارع احمد ماهر في نطاق مدينه دمياط. الكثافات في ميدان الشعبيه المتجه الى مناطق باب الحرس وفكر زاهر هروح نستخدم النهارده الكوبري المعدني. اما في نطاق مدينه طنطا، الكثافات بتتوه في شارع الجيش وشارع النحاس وميدان المحطه وشارع الجانبيه. هروح نستخدم النهارده شارع طه الحكيم من محافظات ايضا الوجه البحري ومحافظه بورسعيد. بعض الكثافات اللي بتقابلنا في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار هو شارع اوجينا. هروح نستخدم النهارده شارع عبد الرحمن شكري في نطاق مدينه الاسماعيليه. الكثافات شارع انور السادات وشارع المدارس، هروح نستخدم شارع الجمهوريه. اما في نطاق محافظات الوجه الابني ومحافظه الفيوم بدات تتوافد بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من ميدان النبوي المهندس وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في شارع سعد زغلول. هروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر. اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتتوافد في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع يوسف رغب وشارع 23 يوليو. هروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الممتدة والمتميزة مع الولايات المتحدة على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السودانية، أكد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها. من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي مجددا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادي للفترة المقبلة، وكذلك استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر المقبل ليكون منصة وطنية للرد على استفسارات وشواغل الرأي العام إزاء القضايا والملفات المختلفة. من ناحية أخرى، استعرض رئيس الوزراء تقريرا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بمركزي البداري وأبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك على مدار الفترة من 14 وحتى 17 من سبتمبر الحالي 2026. خلال مشاركته في الاحتفال باليوم البحري العالمي، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس أثبتت كفاءة في تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الدولية والإقليمية، مشددا على أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة وجميع الخدمات تعمل بكفاءة وفق أعلى مستويات الأداء والجاهزية. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح سليمان جنبلاط أكد حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي. ورياضيا، مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 17:15 مساء بالدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد في ساعتنا التانية. لسه معاكم شيماء حافظ ومع بعض لغاية الساعة 5. طلبات كل أغاني أوامر. ماي بعتة بتقول لو سمحتي أغنية عمرو دياب الألوان عايزة أسمعها أرجوكي حالا. حاضر هتكون موجودة معانا. خالد بعد بيقول بصي مغامراتي مع الدايت دي حكايات وروايات. أي دايت بينزل جديد لازم أجربه. كيتو أوكي، طيبات أوكي، أي دايت تسمع عنه أنا جربته. بس اللي أنا متأكد منه انه لو الواحد ما قفلش بقه والتزم بنظام غذائي معين اكيد هيتخن، وايا كان الدايت اللي هو عمله هيرجع تاني لوزنه لو هو ما حافظش على الوزن اللي هو وصله. طبعا 100% كلامك مظبوط. خالد بعد بيقول مساء الفل عليكم. الدايت يعني دكتور، انا لما بعمل دايت دلوقتي ما بعرفش اخس. في كمان منا مساء الفل، الرجاله بتخس اسرع من البنات. طبعا في برضو هاجر مساء الفل، الرجاله بتخس اسرع مننا لكن احنا لو حطينا حاجه في دماغنا بنعملها. امال ايه أمري البنات لما تحط حاجة في دماغها أكيد بتعملها. طب خبر مهم جدا جدا لكل الناس بقى اللي بتحب تشتري حاجات بالتقسيط وبيهتموا جدا إن هم يقسطوا الحاجة. تعالوا نعرف قانون حماية المستهلك اللي بيحدد ضوابط البيع بالتقسيط، فعرفوا التفاصيل دول علشان لما تيجوا تشتروا حاجة بالتقسيط تبقوا فاهمين إيه اللي ليكم وإيه اللي عليكم. نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك مسألة التعاقدات. نصت المادة 30 عن أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررة. الفاتورة دي بتشمل إيه بقى؟ السعر الإجمالي للبيع، ثمن البيع للمنتج نقدا. يعني أنت مثلا هتشتري حاجة مثلا ب5000 وبعد القسط هتبقى ب7000 فرضا يعني، فلازم يبقى الفاتورة فيها السعرين، السعر الإجمالي اللي أنت خلاص هتشتري بيه وهتقسط على أساسه، وسعر المنتج نفسه لو هتشتريه كاش. كمان لازم يكون موجود العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط. يعني لازم يقول هو هيكسب منك نسبة كذا في السنة، ولازم يقول لك كمان انه توتل المكسب بتاعه او توتل الفايدة هتبقى كذا. المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما ان وجد. لو في مقدم للسلعة اللي انت بتشتريها لازم برضو يبقى مكتوب جوه الفاتورة دي. حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة اخلال اي منهما بشروط شروط الاتفاق. ايا كان مين فيكو اللي اخل بالشروط لازم يبقى فيه كمان الحقوق والالتزامات اللي موجوده عليكو انتوا الاثنين. لو انت ما دفعتش الاقساط ايه حقوق هذا المورد ده، والمورد اداك سلعه مش مظبوطه مثلا ايه حقوقك انت كمستهلك. كمان نصت المادة 31 على انه المستهلك الحق في اي وقت في سداد كل الاقساط قبل موعد استحقاقها على ان يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة ما لم يتفق على غير ذلك. ساعات كتير انت بتبقى خلاص انا عندي اقساط فضلة، لا انا عايز اكيش، فيقولك اه لا ما ينفعش تكيش لازم تكمل قسط، او يقولك ماشي كايش بس برضو كده كده هتدفع نسبة الفوائد، فبيقول لك لا ما ينفعش يحصل كده. وفقا للمادة 32 في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت او تايم شير او مشاركة جزئية في الملكية بيكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوم من تاريخ توقيعه دون ابداء اسباب ودون تحمل اي نفقات، وذلك دون الاخلال بالقوانين او القرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وبتسري احكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية او اي انظمة اخرى. هنرجع تاني نكمل اخبارنا ونقول لكم ايه الجديد وايه الاخبار اللي انتوا عايزينها. بس الكل اللي طلب يسمع عمرو دياب يلا نسمعها وراجعين على طول.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أي طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. والنهاردة بنسأل عن مواقفكم وتجاربكم مع الدايت، الرحلة دي اللي ساعات بتنجح وساعات بتفشل، ساعات بتوصل لنهاية الطريق مبسوط ومنتصر، وساعات كتيرة جدا بترجع من الأول خالص ونعيد من الأول. دايما بقولك السبب في نجاح أي دايت هو الاستمرارية وإنك تلتزم بالقواعد بتاعته. طبعا يفضل إنك تكون بتعمل دايت مع متخصص علشان يكون مناسب لحالتك الصحية، لأن كل واحد فينا مش الدايت اللي هيمشي معايا هو اللي هيمشي معاك، هو اللي هيمشي مع أختك، هو اللي هيمشي مع أخوكي، الموضوع مختلف تماما. فكل واحد ليه الحالة الصحية والبروتوكول اللي هو المفروض يمشي عليه. لكن في أبسط الحالات الدراسات بتقول إنه أي حد لو مشي على نظام معين لمدة 30 يوم جسمه يبتدي يتعود عليه وهينجح في ان هو يكمل في النظام ده. فاي حد عايز يعمل دايت انا بنصحك انه 30 يوم ما تاخدش اليوم الفري، 30 يوم ملتزم بالنظام، ويكون النظام ده انت قادر عليه. يعني ما ينفعش ان انا ابقى جعانه وانا عامله دايت، لا ما ينفعش، لازم تبقى بتاكل عدد وجبات معين. وطبعا انا مش دكتوره فهي الدكاتره بتقول، بس الدكاتره بتنصح انك تاخد عدد وجبات اكتر من الطبيعي. يعني لو انت بتاكل فطار غدا عشاء لا يبقى في سناكس في النص، طبعا كل الحاجات دي تبقى هيلثي وتكون يعني موصوفه وهي قليله السعرات. لو فضلت مستمر على الموضوع ده لمده شهر مع المشي البسيط او الرياضه، كل الحاجات دي هتخليك توصل للتارجت او الهدف بتاعك انك تبقى عايز واصل لوزن معين. عشان احافظ على الكلام ده بعد ما اوصل لازم افضل برضو محافظ على اكلي، مش هيبقى كله حلويات، مش كله حاجات دسمه واقول وانا تخنت دي، ما هو انا هتخن لان انا بقيت ادخل جسمي عدد سعرات حراريه اكثر من اللي جسمي محتاجها. فنركز قوي في النقطه دي لانها بتفرق بشكل كبير جدا علشان نوصل للوزن الصحي ونحافظ عليه، بيبقى الموضوع اصعب بكتير. في رسائل كتير جدا. محمد عبد الوهاب بعد بيقول مساء الفل عليكم، الدايت ده قصه عذاب لناس كتير جدا، بس انا مراتي عمرها ما عملت دايت وهي اصلا نحيفه جدا جدا، بتعمل حاجات عشان تتخن. ما هو سبحان الله ما حدش عاجبه حاله، غير رفيع مبسوط وانا المليان مبسوط. في كمان مايكل بعد بيقول مساء الفل عليكم، موضوع الدايت ده قتل بحثا زي ما بيقولوا، وناس كتيرة جدا بتحاول معاه، لكن هو المفروض الواحد يحافظ على أكله وما يكونش أي حاجة بعد الساعة 7. لو عرفت تعمل كده هتخس. أنا خسيت 20 كيلو على مدار 7 شهور، إن أنا بطلت أكل رز ومكرونة وسكريات، وآخر حاجة بحطها فوق الساعة 7 فرق معايا بشكل كبير. داليا بعد بتقول الصيام المتقطع بيفرق مع ناس كتيرة جدا، ممكن تجربوه. في تجارب كتيرة جدا لو اتكلمنا عليها، بس يفضل الواحد برضو يتأكد انه صحته مناسبة لأي نظام هو هيمشي عليه. هنسمع عيني لحميد الشاعري وهشام عباس ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

لسه نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. وقرار جديد لحماية الأطفال أقل من 15 سنة من مخاطر السوشيال ميديا، قرار مهم جدا جدا. أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار مشترك يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال والنشأ في البيئة الرقمية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. بيستهدف القرار الأطفال والنشأ دون سن 15 عام من خلال وضع ضوابط مختلفة بحسب الفئة العمرية، مع إلزام المنصات باتخاذ الإجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الحدود العمرية، مع مراعاة مبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق. وبموجب القرار تنقسم الفئات العمرية المستهدفة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى تضم الأطفال دون سن 13 عاما، حيث تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم. أما الفئة الثانية فتشمل الأطفال من سن 13 عام وحتى أقل من 15 عام، ويجوز للمنصات إتاحة الحسابات لهذه الفئة على أن يتم تفعيل نمط الاستخدام الآمن سيف مود بصورة تلقائية وإلزامية، ولا يكون بإمكان الطفل تعطيله بشكل منفرد طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية. كما يلزم القرار المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحد العمري، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها خلال عمليات التحقق. ويشمل القرار أيضا مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح وفق آليات موثوقة أنها تخص مستخدمين دون سن 15 عام، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حالات الخطأ. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. فضل شاكر وراجعين، خليكم معنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. ملوك الكورة مع محمود الفقي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

أهلا أول وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين استنونا، كنت معاكم شيماء حافظ، هسيبكم دلوقتي مع حنائي بيقولوا لك ايه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإنسانية.

رئيسية للتدريب المشترك ميدوسا 15 نفذت بدولة اليونان على مدار عدة أيام، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة في اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا. شارك في التدريبات عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود والاستطلاع والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة المصرية. خلال مشاركته في الاحتفال باليوم البحري العالمي، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس أثبتت كفاءة في تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الدولية والإقليمية، مشددا على أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة وجميع الخدمات تعمل بكفاءة وفق أعلى مستويات الأداء والجاهزية. اقتصاديا، المهندس رافت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مع توقع ارتفاع صادرات الخدمات الرقمية في مجال التعهيد إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029. ورياضيا، باريس سان جيرمان يحل ضيفا على أولمبيك مارسيليا في العاشرة إلى الربع بكلاسيكو الدوري الفرنسي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: أي بنت تتعرض للابتزاز الإلكتروني لازم تتصل فورا بالخط الساخن 15 115 لمكتب شكاوى المرأة. ده خط مشورة اجتماعية وقانونية كمان.
2: يعني البنت اللي يحصل لها تهديد أو ابتزاز إلكتروني لما تتصل يتقدم لها استشارة قانونية
3: ومجانية.
2: ممكن
3: يتيحوا للبنت ممثل لها في المحاكم أو يتابع تنفيذ الأحكام، لأن في شبكة محاميين متطوعين بمكتب شكاوى المرأة.
2: الله، حلو جدا. أهو كده أنا هخلي نيرة بنت مدحت تتصل ب15 115. بس أنا لغاية دلوقتي مش عارفة مدحت ناوي يعمل إيه.
3: بغض النظر عن اللي عاوز يعمله مدحت، لازم نيرة تضمن حقوقها القانونية. ده غير إنها لازم تيجي معايا فرع المجلس، لازم نرجع ثقتها.

0: نفسها تاني وتتجاوز اللي حصل ده نفسيا.
1: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: العدوني يا ناس، غيتوني يا ناس، يا خربتك يا معجول.
3: ايه بس
2: يا عيني على عمرك اللي ضاع يا معجول.
3: مالك بس مالك يا معقولة، بتعيطي على ايه؟ مالها معقولة يا حاتم؟
4: والله ما عارف، انا بقالي ساعة واقف قدامها اهو مش فاهم اي حاجة. مالك يا بنتي تقول يا خربتك يا معقولة؟ يا بنت تكلم، يا بنت تقول يا سواد ليلك يا معقولة.
3: جرى ايه يا حاتم؟ طب انت ما سألتش جعفر ليه؟
4: اهو جعفر واقف قدامك اهو. اسأليه حيرد عليك ويقولك
5: بصراحة. ما خابرش.
3: امال معقولة بتعيط ليه؟ روتينها اليومي ده، صحيت الصبح ما لقيتش حاجة تعملها، قالت لما قوم عيط.
2: انا هحكي لك يا زدي.
3: يا ريت يا ريت، ده لو ما فيهوش يعني خطورة على حياتك.
2: انا هقول.
3: قولي.
2: انا جالي مرسال الصبح.
4: ايوه جالك مرسال منين؟ من البلد؟
2: لا، على الموبايل يا حاتم بيه. فتح مخك معايا، ما تبقاش زي البعيد جعفر.
5: ايه يا بنت؟
4: ترمي نفسك.
5: ايه يا بنت؟ ما تقوليش على شي حاتم انه زي جعفر يا بنت. ايه؟
3: ابوس ايديكوا تسكتوا. انا ما صدقت تقول اول كلمة يعني، ولا اول جملة تتكلم. كملي كملي كملي. معقول؟
2: اقول اني لقيت رسالة بتقولي، استني عشان انا حافظها اهو.
3: قول. ايوه.
2: تم ايقاف حسابك البنكي مؤقتا لأسباب أمنية لتحديث بياناتك وتفعيل الحساب فورا. اضغط على الرابط التالي.
4: اوعي تكون ضغطت على الرابط التالي.
2: الواد جعفر قال لي اضغطي.
3: هو اللي قال لك كده؟ إله يضغطوا على نفوخك يا بعيد، ده هاكر.
5: هاكر؟
3: ايوه
5: هاكر. ده بواب زميل يعني؟
4: يا عم انت هاكر. هاكر ده يسرق كل الحسابات البنكيه بتاعت معقوله يعني؟ انت دمرتها.
3: الرابط اللي بعته ده فيك، مش حقيقي، ده فيروس. البنك لما بيطلب تحديث بيانات بيطلب منك تروح الى اقرب فرع للبنك، مش اونلاين ولا على الموبايل.
5: طب خلاص خلاص يا معقوله، ما تزعليش. اقول لك خد الموبايل والهاكر وروحي به لأقرب فرع هناك، وهم هيعملوا اللي انت عايزاه.
4: عقبال ما يروحوا بيك لعشماوي يا بعيد.
6: شوف يا حاتم، شوف يا مدام صفصف.
3: نعم.
6: أنا خطتي بدأت فيها بالفعل وماشية كويس قوي.
3: طب إيه هي الخطة يا مدحت؟ بلغت مباحث الإنترنت؟
6: أنا هبلغ طبعا هبلغ، بس الأول يعني لازم أخلص الجزء الأهم من الخطة. أنا أخدت موبايل نيرة بنتي وابتديت ألاغي المجرم ده، أجريه يعني في كلامه على إن نيرة بنتي يعني.
4: يا ابن الدزينة، يا ناصح أنت ناصح. أمال نصاحتك دي مش باينة في الشركة ليه؟ ها؟
6: كلام نيرة صحيح يا حاتم، كلامها كله طلع صحيح. الولد ده طلع مجرم بالفعل ومحترف خالص في الموضوع ده. عرفت منه يعني انه بيبتز بنات كتير وبنفس الطريقة، بيستخدم برامج الجرافيكس وبيركب صور عريانة على وشوش البنات المساكين اللي بيبتزهم، وللأسف الشديد فيه بنات بتتفاعلوا بالفعل.
3: برافو عليك يا مدحت. الشات اللي بينك وبين المجرم ده دليل ضده.
6: انا كمان يا مدام صفصف سجلت له سكرين فيديو علشان لما ابلغ مباحث الانترنت يكون معايا الدليل.
7: خطة ذكية ومش بطالة.
3: اللي عجبني في تصرف مدحت انه كأب قرر يواجه وبكل شجاعة.
4: بمناسبة المواجهة صحيح والشجاعة يعني، انزلي يا اختي حل الحرب اللي بدأت بين جعفر ومعقولة.
3: حلها انت،
2: ما حدش يعملها غيرك يا بعيد.
5: يا بنت عجلي،
2: انت اللي وراها، انت الهاكر اللي مأجر الهاكر دي عشان تسرق فلوسي، وخليته يبعتلي مرسال في التلفون يا بعيد.
5: يا بنت داني اصلا معرفش يعني ايه بنك، يعني ايه تلفون من اساسه.
3: سيبيه يا معقولة، الغلط من عندك انتي، انتي اللي دستي على الرابط من غير ما تعرفي فيه ايه.
4: انتي اللي سيبيهم يا صفصف، سيبيهم يخلصوا على بعض عشان نخلص منهم، نخلص من الاتنين مع بعض.
3: حرام عليك،
5: ان شاء الله الرابط اللي جاي تدوسي عليه تنفجر يا بعيدة.
1: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربعاء من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات. يا رب يكون النهارده كده وبكره وبعد كل الايام اللي جايه تكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. قبل ما نروح هنعمل ايه النهارده؟ زي ما انتم عارفين احنا يوم الاحد كده بيبقى عندنا موضوع لطيف ظريف كلنا ممكن نشارك فيه، كبار صغيرين، ولاد، بنات، رجاله، ستات. عندنا النهارده موضوع حلو هنقعد نتكلم فيه على مدار الساعتين، وده اليوم الوحيد اللي بيبقى عندنا فيه موضوع. بقيه الاسبوع بقى بيبقى عندنا مسابقات وفقرات وميكسات واغاني وحاجات كتير قوي. فالنهارده اول اسبوع بنقعد كده نتكلم زي الكبار. بس قبل ما نتكلم انا عايز اشكركم، انا عايز اشكر كل مستمعين الراديو 90 طبعا. الناس اللي بتتابع طبعا دايما الراديو 90 عارفين كويس الحمد لله ان احنا يوم الجمعه حصلنا على جائزه افضل اذاعه في مصر من مؤسسه دير جاست. وطبعا يعني الحمد لله الاذاعه دي او عفوا الجائزه دي هي الحمد لله دايما بتكون من نصيبنا. يعني دايما الحمد لله الراديو 90 ما بيسمحش ان اي حد تاني ممكن ان هو ياخدها من دايما. الحمد لله بنحافظ على مستوانا، بنحاول دايما نطور من نفسنا عشان نفضل دايما عند حسن ظن حضراتكم. بس انا يمكن انتم بتباركونا بقالكم كام يوم، بباكل كل مذيعين الراديو 90، بس هو المفروض ان احنا اللي نبارك لكم الحقيقه. يعني المفروض احنا اللي نقول لكم مبروك، لان لو مش انتم اللي بتسمعونا، ولو مش انتم اللي بتشجعونا، ولو مش انتم اللي عملتوا لنا تصويت، ما كانش الجائزه دي هتكون موجود. فانا اللي عايز اقول لكم مبروك، مبروك عليكم. الجائزه اللي انتم بتحبوها والاذاعه اللي انتم بتحبوها خليتوها دايما رقم واحد، وان شاء الله تفضل دايما رقم واحد بيكم وليكم. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى عايز ابارك لاختي الغاليه. انتوا عارفين غلاوتها عندي قد ايه، يعني من الناس القريبه جدا جدا جدا جدا مني، ومن اجمل الناس اللي انا قابلتها في حياتي، ومن اجدع الناس بجد اللي انا قابلتها في حياتي، وشفت منها مواقف كتير كتير كتير كتير حلوه. زميلتي العزيزه واختي الغاليه قبل ما تكون زميلتي العزيزه، داليا الخطيب. عايز ابارك لها على جائزه افضل مذيعه راديو في مصر. الف الف الف الف مبروك، وعقبال كل سنه، ودايما في تقدم، ودايما في نجاح، ودايما في كل حاجه حلوه كده. واشوفك دايما فرحانه على طول زي ما شفت كده فرحانه يوم الجمعه. يا رب دايما ايامك اللي جايه كلها افراح. هروح بقى، انتوا عارفين بنبدا دايما الاول نقرا الرسائل وبعدين اقول لكم الموضوع، وبسرعه بسرعه بسرعه. بس معلش يعني ايه، هتستحملوني عشان في رسائل كتير وفي حاجات كتير متاخر. في احلى مسا عليك يا حسين غالي، دي حنان محمد، وبتقول الف مبروك على التكريم، وربنا يخليكي، ميرسي على كل الكلام الحلو. تقول ان شاء الله اشوفك احلى مذيع في التلفزيون، ربنا يكرمك يا رب. والف مبروك لكل مذيعين الراديو 90 ودايما متالقين، وبشكرك جدا جدا على الصوره الحلوه اللي انت عاملاها. يسرية عمران، ميرسي على دعواتك الحلوه، وبتقول حلقه جميله باذن الله، وممكن ايهاب توفيق منك ولا مني اغنيه تسلم. والله الاغنيتين في منتهى الخطاره اللي في الدنيا. وقلتوا له حشتنا من يوم الاربعاء، والف مبروك على الجائزه، احسن اذاعه، ودايما من نجاح لنجاح، ربنا يخليك يا رب. اسلميلي حماده المصري، حبيبي منور الدنيا، ويلي مساء الجمال والطاقه الايجابيه، الف مبروك الجائزه والتكريم، تستاهل كل خير، موفقين دائما ومن نجاح لنجاح. حبيبي حماده، ربنا يخليك ليا يا رب، تسلم على ذوقك. كمان انا ما بغيرش الاذاعه، انا ما بغيرش الراديو 90، ومساء الخير عليك ومنور الدنيا، والف مبروك على الجائزه، ومن نجاح لنجاح، وتستاهلوا دايما كل خير. دي رحاب، بشكرك يا رحاب جدا. كمان بدور على الاسم بس، مين امل، مدام امل منوره الدنيا، بتقول مساء الفل على الغاليين، وحشتنا من يوم الاربعاء، ومنور الدنيا كلها، الف مبروك على التكريم، وفعلا تستحقوها، من نجاح لنجاح، ربنا يوفقكم ويكرمكم، ان شاء الله نشوفك في التلفزيون قريب يا رب، اللهم امين. ضحى بتقول يا رب تكون بدايه، تكون خير حلقه خير وحلقه عالميه ان شاء الله، والف مبروك ليكم وليك، وفخورين بيكم جدا جدا. ولو سمحت عايزه اغنيه عمري انت ما بتغيبش دي. ضحى حاضر، عنايه الاثنين، كل الاغاني اللي انتوا عايزينها هتكون موجوده. وفاء منوره الدنيا كلها، الدعوات الحلوه، بشكرك بشكرك بشكرك. ومرسي على الكلام الحلو قوي اللي انت كاتباه ده، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول يعني ربنا يبارك فيكم يا رب، ما يحرمناش من وجودك ابدا. تسلمي لي يا وفاء والله، ومرسي على كل الكلام القمر كالعاده. لسه في رسائل كتير بس مش عايز اطول عليكم، هنقول الموضوع، هنرجع نكمل قرايه الرسائل وبعدين نشرح بقى الموضوع. دلوقتي النهارده عندنا في جمله موديانا كلنا ورا الشمس، يعني كلنا بلا استثناء، كبار صغيرين ولاد بنات، يعني كلنا بنقول الجملة دي. وللأسف لما نيجي نقعد نركز الجملة دي بتأثر على ايه في حياتنا، هنلاقي ان هي بتأثر على كتير. بس ساعات ما بنبقاش واخدين بالنا، وساعات بنبقى واخدين بالنا ومطنشين، وساعات بنبقى واخدين بالنا وبدأنا هناخد قرار او هنبدأ نقفش. ايه هي الجملة دي؟ الجملة بتاعت يعني هي جت على دي. تاني، ايه الجملة؟ يعني هي جت على دي. اللي انا بقى بفكر فيه معاكم النهارده، تخيل لو الجمله بتاعت يعني هي جت على دي، لو
اتلغت من حياتك، حياتك هتتغير وهيبقى شكلها عامل ازاي؟ طب الموضوع من الموضوعات اللي اتقال عليها بحرها واسع، صح؟ عشان كده هنرجع بقى نشرح بالتفصيل. بس نسمع كده اول اغنيه، اهداء ليكم واهداء لراديو 90 90، واهداء لداليا الخطيب، واهداء لينا كلنا وليكم قبلنا كمان. يلا هتبعتولي على صفحه الراديو 90 90، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب هو 010 400 90 90 4. هنرجع نبدا الاسبوع ونبدا الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصر. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. هنبدا بقى نشرح الموضوع بتاعنا بتاع النهارده عندنا موضوع يطول شرح وموضوع بحوره واسعه، كل حته منه وكل تفصيله منه محتاجه ممكن نقعد نتكلم عنها في حلقه، بس هنحاول نلم كل ده النهارده بقول لو بطلت جمله يعني هي جت على دي، ايه اللي هيتغير في حياتك؟ طيب دي بقى اللي هي ايه؟ دي بقى حاجات كتير قوي. هي الاول خلينا نقتنع ان الجمله دي هي تنازل، يعني طالما انت قلت الجمله دي فانت اتنازلت بقى عن جزء من راحتك، اتنازلت عن جزء من نفسيتك، اتنازلت عن جزء من حياتك، من دماغك، من روقانك. المهم ان هي الجمله دي بصراحه من غير زعل لينا كلنا، يعني هي جمله فيها نوع من انواع التنازل، لان انا من الاخر كده ايه بفوت، عديت المره دي ويعني جت على المره دي، يا عم ما انت ياما عديت عدي دي كمان، يا سيدي ما انت ياما فوت فوت دي كمان. تعالوا بقى نبداها من الامثله او من الافكار اللي ممكن تكون سهله وبسيطه. للمهم طبعا اول حاجه ممكن تيجي في بالكم حاجتين، خلاص لاي حد طبعا بيفكر يعمل دايت وهمي اللي هو يقولك انا طول الوقت انا عامل دايت وبتاع، بس واقعيا ما فيش، الميزان بيزيد ما شاء الله، يعني ما في، يعني تلاقيه مثلا يعني هو بيقول قدام صحابه ان هو عامل دايت خلاص، لكن هو ولا في دايت ولا في بتنجان ولا في حاجه، وتلاقيه متعشي مكرونه وبتاع وحلق يعني مش اوضاع طبيعيه، اقول لك حمرت معاهم شويه ستريبس كده خلاص، وبس بكره ان شاء الله هبدا، بس انا عامل دايت، انا من جوايا الحمد لله، يعني انا الحمد لله عامل دايت اسلامي، باكل كل حاجه وادعي ربنا خس، بس يعني هو النيه موجوده، سيبكم التنفيذ مش مشكله، دي فكره اليات يعني حاجه بسيطه، ولكن النيه موجوده. فتلاقي يقول لك بقى ايه، طب يعني هي دي اللي هتخني، يعني هو يعني ما هو الميزان بايظ كده يعني هي جت على دي، طب يعني ما هو مره مع عشان الرجاله بس والشباب وبتاع، وبعدين انا معزوم هيقولوا مش عايز اكل عندنا، وبعدين الشباب طالبين اكل، طب ما اكلش معاهم، يقولوا مش عايز يقعد معانا ومتضايق مننا. ما ينفع بنقعد نلاقي نفسنا شويه مبررات وشوية محللات عشان نقدر ان احنا نحلل الكلمتين اللي احنا بنحاول نقنع نفسنا بيهم. فمثلا ده على سبيل المثال، طبعا طبعا طبعا حاجات اللي ليها علاقة بالشراء، سواء بقى شراء اونلاين، شراء من محلات، شراء من بتاع، انت عارف ان الميزانية ما يعلم بها الا ربنا، وعارف ان الفلوس اللي معاك مش هتكفي لاخر الشهر ولا حتى هتكفي النص الشهر، وعارف ان انت جبت حاجات كتير، وعارف ان مش وقته ولا اوانه ولا زمانه، ومش حاجة ضرورية يعني اللي هو هيجرى لك حاجة لو ما جبتهاش، فتلاقي نفسك رحت مبوظ كل ده، وانت بقى تقول اللي هي ايه، يعني هتمشي على راي محمود العسيلي، كده كده بايظه وخلاص على كده، وتروح ايه رايح جاي بالحاجه دي او تعمل اوردر بالحاجه دي. طيب وتقول يعني هي جت على دي، وتقعد بقى تغني ظلموه على مدار ايام وليالي، وتقعد تندم. طب الحاجه دي لو كانت اتاجلت لاول الشهر، لو اتاجلت لغايه اول ما تاخد مصروفك، لو اتاجلت لغايه ما ربنا يسهل، هل كان هيجرى حاجه في الدنيا؟ لا كانش هيجرى حاجه، بس برضو يبقى عندنا شويه مبررات، يقول لك اصلها عليها سيل، اصلها هتخلص، اصل ممكن ما لقاهاش، اصل مش عارف انا عملت كده ليه، الشيطان غواني، يعني هتلاقي في شويه برضو حاجات كده ممكن تقعد تقولها تصدق نفسك فيها. طب حاجات زي ايه كمان؟ مثلا حاجات في الشغل، في مثلا ممكن حد ضايقك في الشغل، حد اشتغلت شغله وحتى ما فكرش يقول لك شكرا، حد عملت له حاجه في الشغل وما قدرهاش، كل الحاجات دي فمره في الثانيه في الثالثه في الرابعه. فطب يعني هي جت على دي؟ هو طبعا الاجتهاد حلو والقمر وكل حاجه، بس ما هو انت برضو حتى اللي قدامك ده ما حسستوش ان انت مثلا لما شلت شغله هو قال لك شكرا، ما قالكش شكرا، فبالتالي خلاص بقى بيشيلك شغله عادي، ما فيهاش مشكله خالص. صحابك مثلا مره كده خرجتوا قاعدين في مكان، فمره حد انت عارف ان هو مثلا النهارده مش معاه، يقول لك معيش فكه، وكلمتين اللطاف دول، نسيت الفيزا في البيت، نسيت الفيزا مش عارف الاوتوبيس، نسيتها في فادفع ادفع ادفع ادفع، تلاقي نفسك كل مره ايه متدبس في ارقام معينه، فتلاقي نفسك مع الوقت لو انت يعني من جواك يعني ما عندكش مشاكل يقول لك يعني هي جت على دي، ما هو التاني خلاص، ما هو التاني بيتعامل معاك على انك احد الاثرياء، فيعني ما هو ما انت كل مره بيعمل معاك كده ما فيهاش حاجه يعني. قول له يعني يا باشا نشيل بعض مره يعني، باصيها حتى ما تعرفش تلعب كوره يعني، نباصي لبعض مره ومره يعني اي حاجه يعني. في ناس بتاخد الموضوع ده استغلال. طيب الامثله كتير قوي هنرجع نقولها، بس انا دلوقتي عندي رسائل يعني محتاج اقعد اقراها لغايه اخر الحلقه، هقول شويه رسائل كده وبعدين هنرجع لسه هنكمل شرح في الموضوع، لان هو الموضوع شرحه كبير قوي. ازيك يا حسام، الف مبروك على الجائزه وفي التقدم دايما، وان شاء الله تحقق فوق ما تتمنى وربنا يكتب لكم الخير يا رب. دي داليا الهادي، ربنا يخليك يا داليا، بشكرك جدا جدا جدا. شيماء كمان بشكرك على الكلام الحلو، بتقولي الحمد لله على السلامه، الف مبروك على الجائزه تستحقوها بجداره، عقبال كل الجوائز، وكان نفسي بصراحه تاخد، ربنا يخليك يا رب، بشكرك. يعني انتوا والله عندي اهم من اي حاجه في الدنيا يعني، واعتبريها حصلت يعني، ولا كاني في اي حاجه. ام رحيم من الاسماعيليه بتقول لي في تاخير ربع ساعه بس هنعديها عشان فرحتنا بيكم وجائزتكم الجميله، ودي حاجه متوقعه منكم، انتم تستاهلوا اكتر من كده، والجائزه بتاعتي بقى انت عارفها، احلى اغنيه على ذوقك لجورج والصوف. دي الجائزه بتاعتي كده. طب حاضر، بس عايز اوضح حاجه عشان في ناس كتير بتابعت الموضوع ده. انا يا جماعه ما بتاخرش ربع ساعه في مسلسل اذاعي بيتذاع في اول حلقه بتاعت الاستاذ صفاء بالصوت، يوميات صفصف، ده جزء من البرامج بتاعتنا يعني، فاهم؟ فهو يعني هو عندي في اول الحلقه بس، لكن مش اللي هو جيت متاخر فحط هم مسلسل لغايه ما، لا مفيش، انا ببقى جاي هنا يعني، ما تقلقوش انا باجي بدري الحمد لله في مواعيدي، ما تقلقوش، ارجوكم ما حدش يخصمني لو سمحت بعد اذنكم. طيب الاغنيه دي اهداء ليكم عشان احنا دايما في حته تانية، دايما مستمعين راديو 90 90 في حته تانية، وبرضه عشان خاطر الجائزه بتاعتنا، جائزه احسن اذاعه في مصر، هنسمي اللي اسمع دلوقتي احنا في حته تانية، ورامي صبري. يلا النهارده بنتكلم وبنقول لو بطلت جمله يعني هي جت على دي، ايه اللي هيتغير في حياتك؟ فكر بقى براحتك خالص وابعت لي، احنا قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904 وانتوا بتسمعوا الساعتين.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين دايما من الحد للأربع على راديو 90-90 رجالة من جديد، لسه معاكم حسام عصام. والنهاردة بنتكلم وبنقول لو بطلت جملة وافتح قوس، الجملة دي بتقول يعني هي جت على دي، وبقى لازم بنقولها بأداء معين كده، يعني اللي هو ماشي بقى ماشي بقى معلش بقى معلش ما جاتش على دي، يعني ما فوتنا كتير قبل كده وبهدلنا الدنيا كتير قبل كده وباظت الدنيا كتير قبل كده، جت على دي يا سيدي. ان شاء الله باذن الله بعد كده مش هعمل كده تاني، يعني ان شاء الله هبقى كويس بعد كده، ان شاء الله هاخد بالي بعد كده. ايه اللي هيتغير في حياتك لو بطلت الجمله بتاعت يعني هي جت على دي؟ ايه اللي هيتغير في حياتك؟ انا لسه والله عايز اشرح لكم اكتر، يعني الـ القصص كتير، بس نقرا شويه رسائل. في مثلا ساندرا بتقول عندك مثلا ازمه الكراكيب في البيت المصري، ما بنرميش الشاي على اساس انه ما يجيش على حاجه زي دي، ممكن احنا نحتاجها بعد كده. وعلى فكره في موضوع الدايت ساعات لو انت ما قلتش الجمله دي لنفسك بتلاقي اللي حواليك هم اللي بيقولوها لك، اللي هو يعني هو اليوم ده اللي هيبوظ الدنيا، انت لازم تفاجئ جسمك. صح، دي في شويه جمل كده تحس اللي هو يعني الناس اللي هم اسسوا فكره الطب في العالم، يعني من اول بقى يعني ابن سينا لغايه اشهر العلماء، تحس ان هم يعني اللي هو يقعدوا يبصوا لك كده في منتهى، يقول لك لازم تفاجئ جسمك، اصل ما تعودوش، خد بالك لو تعود هيتمرع، فلا انت لازم يوم كده تخضه خلاص، فوق بقى الجسم يتخض فيكش منك فيقعد على جنب، فاهم؟ فيعني في شويه نظريات، احنا برضو بنطلع شويه نظريات كده اللي هو بس بنريح بيها ضميرنا، يعني الفكره ان احنا ننام ضميرنا مرتاح. عملت كده ليه حماده؟ فعملت كده عشان قال لك لازم افاجئ جسم. صح، برافو عليك. مساء بنفسك معطر، انا بدور على الاسم بس، ما تيجوا نبقى نكتب اسامينا بقى. دي نودي بتقول معطر بذكر ربنا يخليك يا رب، والف مبروك، الف مليون مبروك على تكريمكم وتكريم المذيعين المتالقين، ربنا يخليكي. وبتقول دي الفه وراحه ربانيه بين اصوات وود وحب ومرح المذيعين الجمال وبين ارواح وقلوب المستمعين بكل الاعمار والفئات، ودي مش حاجه سهله، ربنا يخليك يا رب. مرسي على كل دعواتك الحلوه يا نودي، ومرسي على الورود الحلوه اللي انت بعتها كمان. كمان عندي انا علي حسن، بسمع البرنامج بتاعك على طول، بمسي عليكم على جميع سواقين السياحه، اول مره ابعت لكم على الواتساب. حبيبي يا استاذ علي منور الدنيا كلها، يا اهلا اهلا اهلا بيك، خدوا بالكم كده من الطريق، وعايزين تنشيط جامد للسياحة كده ونعمل دايما شغل حلو. كمان عندي منى يوسف، بمسي عليكم على كل حبايبك، من حلقة يوم الأربعاء كانت جميلة، وطبعا حلقة النهاردة كالعادة، وربنا يسعد قلبك، ومرسي على كل الدعوات الحلوة، وألف مبروك على الجائزة، ربنا يخليكي. والبداية حلوة مع عمرو دياب وأغنية رامي صبري، صح، أنتوا قناة 90-90 في حتة تانية، وأنت بالذات ربنا يكرمك يا رب، بشكرك جدا جدا يا منى على بقية الكلام الحلو كمان. يا حس يا حلو أنا سو، يا أهلا يا أهلا. أختي لما بتفتح في التنظيف بتفضل تقول يعني هي جت على دي، وأنا ست بروت ماليش في الفرهضة، يعني فكفاية كده تعب في الدنيا. بصي، ما هي برضو أختك عملت حاجة حلوة قوي، خدي بالك إن اللي هي بتقوله ده دي بتبقى حلو، يعني مثلا قاعد بيذاكر فيعني طب فاضل لي حتة صغيرة وابقى خلصت الملزمة دي كلها، أو خلصت الباب ده كله، أو خلصت الشابتر ده كله، أو فماشي، دي حاجات إيجابية حلو. وتنظيف ماشي برضو خلاص، واقفه بتعمل اكل الاسبوع، طب يعني هي جت على اكل يوم الخميس، يلا خلينا نخلص، يعني هي برضو ساعات بتيجي في مصلحه. فكون بقى ان انت عندك الحته التانية اللي قلتي عليها دي مشكله، يعني بقى نحلها بقى بعدين، سواء يمكن الصيف بيخلينا كلنا في هذه المرحله من البروطه. مساء الورد والفل والطاقه الايجابيه، دي مايا عصام. اولا الف مبروك على الجائزه، وان شاء الله دايما من نجاح لنجاح، والسنه اللي جايه يعملوا جائزه مخصوص، ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي والله، انا كل يوم باخد جائزه، انا كل يوم معاكم والله العظيم، رب والله ما كلام راديو ولا كلام اعلام، والله العظيم انا باخد خمس جوائز في الاسبوع، اربع ايام ساعتين جامدين، ويوم ما فيش نوم كمان. وبتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما، يا رب تكون من نصيبك. ووالده مي بعتلي رساله نسمعها كده.
3: يا اول كان والدتي.
4: ايوه حسام، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟
3: ألف مبروك طبعا على الإذاعة، وإن شاء الله السنة الجاية كده تكون ليك بإذنك يا رب، بإذنك يا رب، وأشوفك على التلفزيون يا رب، على الشاشة اللي زي القمر زيك كده إن شاء الله، وخير يا رب ليك يا رب، يبعث لك الخير يا حبيب قلبي يا رب، عشان تستاهل كل خير. ألف مبروك يا روح قلبي، ألف مبروك يا نوراني
2: حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليك ليا يا رب. تسلميلي تسلميلي على كلامك الحلو دايما، والعيلة دي يعني انتوا عارفين عيلة دايما، يعني انا بحبها وهما بيحبوني. ازيك حسين عامل ايه؟ وحشتنا، مبروك للراديو 90 90 احلى اذاعه، ويا رب نشوفك عن قريب في التلفزيون، وممكن اغنيه عمرو دياب الساعه 12 بالليل، مامي بتسلم عليك وكل صلاه بتدعي لك. دي مين اللي بعتها؟ دي نهى. ربنا يخليك يا نهى، بشكرك جدا جدا جدا، وبوسيلي ايدين مامتك وقولي لها يعني ان انا بحبها جدا وتدعي لي جدا جدا. يلا نسمع روبي حته تانية ونرجع بعدها على طول عشان نكمل بس بقيه الحتت كلها، وبعدين ايه نخش على اغاني تانية. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. ولو بطلت جمله يعني هي جت على دي، ايه اللي هيتغير؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمان شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.
3: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57-357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
0: الراديو 90-90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه مكملين كلامنا مع بعض عن الموضوع بتاع النهاردة اللي زي ما قلت لكم كده من المواضيع اللي بحورها واسعة. لو بطلت جملة يعني هي جات على دي، ودي جملة بنقولها ممكن في اليوم مرة، وممكن نكون بنقولها في اليوم مليون ألف مرة، وممكن نكون بنقولها في مواقف بسيطة أو مواقف يعني ممكن تكون بتضحك، وممكن نكون بنقولها وإحنا في عز نرفزتنا. يعني هي جات على دي. السؤال بقى، لو حضرتك قررت دلوقتي ان انا مش هقول الجملة دي تاني، بمعنى ايه؟ مش هتنازل تاني، مش هاجي على نفسي تاني، مش هعمل كده تاني، ياني كل الحاجات دي، خلاص ايه اللي هيتغير في حياتك؟ هو ده السؤال. الصفية صاصة شميس منورة الدنيا كلها، مرسي على كلام القمر، والله والله العظيم ما عارف اقول لك ايه، ربنا يكرمك يا رب، ما حرميش منك ومن تشجيعك ابدا. كمان عندي هند حمدي مساء الورد، وبتقول لي يا رب تكون دايما بخير وفي احسن حال، الف مبروك ودايما من نجاح لنجاح، اجمل اذاعه في الدنيا، احنا كده كده رقم واحد، ودايما بقول هي جت على دي وادخل في دوره واخلصها وادخل اللي بعدها، وكل مره اقول اخلصها واخد بريك وما بيحصلش، لازم نضغط نفسنا. والله بص اقول لك على حاجه، في الدورات والكورسات والحاجات اللي هي علاقه بالتعليم او الحاجات اللي هي علاقه باي حاجه تفيد البني ادم يعني ماشي، لكن عارفة هي بتبقى الكارثة الأكبر هند لو في حاجة تضر البني آدم أو يعني أو تدين البني آدم، تخليه مديون طول الوقت، بيستلف طول الوقت، بقى يعني الديانة بيجي وراه في كل حتة طول الوقت، دي المشاكل. إيه أحمد بتقول أنا بتضايق واتغاظ جدا من الكلمة دي لما حد يكون بيعمل حاجة غلط ويقول على أساس إن هي مش إن هو مش لوحده، وليكن مثلا حد ماشي في الشارع رمى حاجة أو مش رابط حزام مثلا ويبرر لنفسه إن هي جت عليا، ما كله غلط، يسمع على كده أي حد بيعمل أي حاجة غلط يقولها كأسلوب تبرير، بجد ناس مستفزة. وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، إن الواحد بيقول الجملة دي عشان يريح ضميره، عشان لو ضميره يعني لسه هيبدأ يقوم كده ويشد حلو يعني يصلب طوله يقول والله ما انت قايم اقعد، يعني ما جتش على دي، اقعد ريح ريح ريح. مساء الورد والياسمين، مبروك على الجائزة، ودي رقم آخره 66، مش كاتبة اسمها بس أنا مشكور جدا جدا كمان على الكلام الحلو اللي انت كاتباه، ربنا يخليكي. مساء الورد، ألف مبروك على الجائزة، بجد الجملة دي لو مش موجودة الواحد هيخس 10 كيلو مثلا، ده كريم هشام. والمصاريف برضو، هو ما هو ما هي دي الفكرة، ما هي دي الفكرة، يعني تلاقي يقول لك مثلا عامل دايت، طيب هتغدى ايه؟ والله يعني بعدت اجيب حواوش، يعني مش معمول في البيت حتى، يعني مثلا عارف ازاي؟ لا ده بيقول لك بعدت اجيب حواوش. والدايت اللي انت عامله، عامل دايت ويحلف يقول لك والله عامل دايت، والله لا صادق ما انت هتروح النار، هتروح النار مع الحلفان ده، انت هتروح النار. مساء القمر، عامل ايه؟ رب تكون بخير، الف مبروك ومن نجاح لنجاح. بمناسبه الموضوع النهارده، كل لما اقول الدنيا تظبط حواليا ونفسيا هبقى تمام، برجع لنقطة الصفر تاني واقول يعني هي جت على دي، تحصل ايه؟ بقول بكل خزلان فعلا هي جت على دي، هي ما شاء الله كده كده بايظة. دي هاجر سعيد، ربنا يخليك يا هاجر، بس برضو ما هي الفكرة في كده، الواحد ساعات بيستحلى الجملة دي، وبعدين لما في الاول وفي الاخر مين اللي بيتضر؟ ما هو انت اللي بتضر. لما مثلا في حد من زمايلك في مدرسة في جامعة في شغل بيضايقك مرة واثنين وثلاثة بتصرف، ممكن خلونا احنا يبقى عندنا يعني شوية سلام نفسي ونقول مش قاصد، مش واخد باله، عشمه فيك زيادة، انت ما بتلفتش نظره، وبتقول بجواك معلش ما جاتش على المرة، معلش ما هو اصله حبيبي، معلش انا اصلي ما بحبش ازعله، ما بقولكش قوم اضربه، انا بقولك يعني الفت نظر حضرتك بعد اذنك، الموقف اللي انت عملته الطريقة دي معلش ممكن ما نتكلمش كده تاني، ممكن ما تكلمنيش بالطريقة دي تاني، ممكن وانت بتكلمني بلاش تقول الكلام اللي انت قلته ده، ممكن وانت بتكلمني بلاش تهرج بالايد، يعني بس نقطه صغيره كده بنحط تحتيها خط، بس انا بقولكش ان احنا هنقطع مع بعض، انا بقولك ان احنا بعد اذنك ممكن بس هنعدل الطريقه دي عشان نفضل صحاب، لان انا ممكن برضو ايه امد ايد يعني، فاهم انت؟ ليه نوصل للحته دي؟ خلينا حلوين ولطاف مع بعض. في برضو عايز اقول لكم، ودي بتحصل طبعا كل البيوت المصرية والعربية والعالمية، هي حته بقى العلاقات بقى، يعني اتنين مخطوبين، اتنين متجوزين، اتنين مرتبطين، اتنين مقري فتحتهم، اتنين متكلمين عليهم، اتنين بتاع، في شويه حاجات كده اللي هو يعني جت على دي. الدنيا بايظه من هنا والدنيا بايظه من هنا، ونفضل بقى نكوم وكله فوق بعضه بقى مرصوص. فتلاقوا كده ايه المواعين كده بتبقى عندكم كده عامله زي المواعين بتاعه، او الهموم اللي عندكم بتبقى عامله زي المواعين بتاع اللي هي بتاع بعد العزومه بتاعه اول يوم رمضان اللي بتبقى لغايه السقف دي، عارفينها بتبقى عامله ازاي؟ هي بتبقى نفس الفكره كده. ازيك يا مزينه الجميل، الف مبروك على الجائزه والله تستاهلها واكتر، وان شاء الله دايما في نجاح وجوائز وحلقه جميله كالعاده. دي اماني سعيد، ربنا يخليك يا اماني، انتوا اللي تستاهلوا مليون جائزه والله. ساندرا بتقول مبروك على التكريم ودايما متميزين، ربنا يخليك يا رب. ام روجي مساء الورد والياسمين غالي، وحشتنا والف مبروك على الجائزه ليكم، وانتم جائزتنا الكبيره والمره الجايه تكون ليك، ربنا يخليك يا رب. ما هي للراديو يعني لينا كلنا والله العظيم، كل مش بس كل المذيعين، كل العاملين كمان. عائشه منوره الدنيا كلها، عائشه بتقول لي يا رب كده دايما تكون منور، وميرسي على كل الكلام الحلو وعلى المباركات الحلوه، ومسائك هنا وسعاده. انا لسه معلش عندي رسائل، بس ايه هسمعكم اغنيه او يمكن اغنيتين، ولا سمعكم اغنية؟ تعالوا سمعكم اغنية حلوة، سمعكم اغنية حلوة بقالنا كتير ما سمعناش. والاغنية دي انا بهديها لكم، يعني في اغاني كتير قوي تقريبا كل الاغاني اللي اتذاعت النهاردة لغاية دلوقتي دي انا بهديها لكم، فالاغنية دي برضو هنكمل بيها الاهداءات. يلا بينا، هتبعتولي طبعا على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010-499-4. وزي ما قلتلكوا كده، احنا النهاردة بنتكلم على موضوع حلو جدا، موضوع مهم جدا بيحصل معانا طول الوقت، في حاجات مهمة وحاجات مش مهمة، حاجات بسيطة وحاجات مؤثرة في حياتنا، وهي جملة يعني هي جات على دي. الجملة دي لو حضرتك بطلتها، ما عليك بطلتها، ايه اللي هيتغير؟ هتلاقي عندك حاجات في شغل، في دراسة، في صحاب، في علاقات، في جيران، في مدرسة، في كل حاجة في حياتنا، من أول ما بنصحى الصبح لغاية ما بننام ممكن ينطبق عليها الجملة دي اللي هو يعني هي جت على دي. طيب مش هنقولها بقى، هنبطلها خلاص، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيتغير؟ طب ما تيجي نفكر كده، ما يمكن لو بطلنا نقولها وفي حاجة هتتغير، طب ما نبطلها. لكن ليه أفضل أحوش وأشيل وأحوش وأشيل؟ ليه؟ مش كده؟ يلا نسمع الاغنيه دي، بحبك يا صاحبي احمد سعد، وبس حفله يعني، انتوا عارفين بقى احمد سعد في الحفلات السلطنه كلها. بصوا العربه بقى لها قد ايه، نص ساعه بيعمل عربه واحده. المهم، وبعدين بعد النشر حاطط لكم حته مزيكا حلوه وبرده اهداء ليكم، ماشي؟ يعني اعرفوا هي اغنيه ايه وهتعرفوا ان هي اهداء ليكم. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: معاك يا صاحبي من وانا لسه بحبي
1: وانا مسنود
0: يا حبيبي.
1: بقول لكم ايه، اللي بيحب صاحبه بجد هيرفع ايده معايا وينط طول الصبح.
2: الراديو 90 90

بحبك يا صاحبي مش سامع يلا زي بحبك يا صاحبي وانا ما

0: Thank you.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية ومعالجة جذورها بصورة شاملة، بما يحفظ مؤسسات الدولة الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. من جانبه أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة العمل والتنسيق مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالدور المحوري الذي تطلع به مصر في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية وشاملة لأزمات المنطقة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع خلال لقائه مع محافظ

0: مشترك ميدوسا 15 نفذت بدولة اليونان على مدار عدة أيام، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة في اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا. شارك في التدريبات عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود والاستطلاع والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة المصرية. اقتصاديا، المهندس رافت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مع توقع ارتفاع صادرات الخدمات الرقمية في مجال التعهيد إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029. ورياضيا، ريال مدريد يواجه حاليا غريمه أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت نورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19. الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. والنهارده بنتكلم عن جمله لطيفه ظريفه بتنيم الضمير حبتين، بتريح البال مرتين، بتعمل كل حاجه فترتين. يعني كده الجمله بتاعت يعني هي جت على دي يا سيدي، ضم على اللي قبله مش جت على دي يا سي. الجمله دي يا بتودينا ورا الشمس يا بتودينا ورا الشمس برضه، يا ملهاش حل تاني بصراحة. لأن أنت في الأول وفي الآخر أنت بتيجي على نفسك، أنت بتتنازل عن بعض الحاجات اللي موجودة في حياتك أو عن الجودة أو الكواليتي اللي موجود في حياتك في حاجات كتير قوي. والكواليتي ده مش لازم تكون حاجة بتتاكل أو حاجة بتتشرب أو حاجة، لا لا خالص، ممكن أسلوب تعامل يفرق. عايز أقول لكم برضه من ضمن الحاجات اللي لو الواحد بطل جملة يعني هي جت على دي هتتغير في حياتك، الصحة. يعني مثلا تلاقي حد مثلا ظهره وجعه، رقبته وجعاه، وبعد كده عنده صداع، وبعدين مش عارف بدا يحس بوجع في جنبه، وبعدين رجليه الشمال ورمه، وبعدين يعني في شويه حاجات عماله تحصل تباعا كده. فكل لما تحصل حاجه هو بيأيدها عنده، خلاص بيكتب يقول لك يا سيدي جت على دي، ما انا عندي كده. ايوه ماشي، طب ما هو حضرتك المنظومه في حاجه بتحصل، تمام؟ فلو هنسيب الدنيا كده يعني هنبقى في الباي باي. طب ما تيجي نروح نلحق دي، طب ما تيجي نروح نسأل على دي، طب ما يمكن دي مرتبطة بدي، طب ما يمكن دي مسمعة بدي، يعني كده خلاص. من ضمن الحاجات برضو اللي الواحد ممكن يقول عليها الجملة دي يعني هي جت على دي، لا ما هو في بني آدم بيبوظ، فيعني لازم نلحق الحياة. في كمان نرجع بقى مرة تانية للرسائل. انت جاي متأخر النهاردة خلود من تبعتنا من أمريكا، انت جاي متأخرة ليه النهاردة؟ كل ده تأخير. تقول مساء الفل احلى حسين، منور الدنيا، مبروك على الجائزه والتكريم، ربنا يخليك يا رب. هو في صديقه ما تقدرش تتحكم في الاكل، كل ما يفيض اكل من على السفره تقول يعني هي جت على كده وتخلص كل الاكل، لدرجه ان هي بتاخد ابر للتخسيس مع ان الحل بسيط، هي الاراده. مش كل ما نحط اكل ناكله كله، ناكل على قدنا ونطبخ على قدنا. اما في الشغل فلازم اخلص كل حاجه، وفي الاخر بتعب واشتكي لو خليته لبكره هكون مرتاحه وبقيت اعمل كده دلوقتي. كنت اخلص كل الشغل وتاني يوم مش قادر اقوم من التعب. دلوقتي اتعلمت ان انا اوزع الشغل، لان هو ده ضروري، مش لازم ان هو يخلص في نفس اليوم. ما هو اصل صاحبتك دي، انا بس عايز ارجع لصاحبتك. طبعا انت بتعملي في الشغل مظبوط، انا عايز ارجع لصاحبتك. احنا بنبدا نغرس في ولادنا حاجه غلط بصراحه، يعني ما من البدايه، اللي هو ايه، لو ما اكلتش الرزايه دي هتجري وراك يوم القيامه. فاساسا الطفل اساسا بيبقى بياكلها وهو مش مقتنع، يعني خلاص ما هو متخيل نفسه يوم القيامه وبيتحاسب وفي رزايه عماله بتجري وراه، خلاص، وده بقى ملوخيه بتجري وراه، وده البانيه بتجري وراه، وقاعدين بقى يعني هو ده كلام، يعني ده كلام نقنع بيه الاطفال، يعني خلاص يا حبيبي مش قادر، خلاص ناكل وقت تاني شويه، وناكل تاني نشيلها حتى لو شويه ومعلقتين صغيرين. طب فاضل مش معلقتين، فاضل من ده معلقتين وده معلقتين وده حلو قوي، نجمعهم ونحطهم في طبق كده ظريف، ننزل تحت العمار هنلاقي قطط كتير قوي، ويعني عفوا كلاب كتير قوي جعانه، هتاكل الاكل ده وهتبقى مبسوط. طب هو اترمى؟ لا ما اترماش. طب في حد تاني استفاد بيه؟ في حد تاني استفاد بيه. طب احنا تخنا؟ لا ما تخناش. طب حلو قوي كده، طب ما نمشي على النظام ده، اكل فايض بتاع حاجه خلاص مش قادرينها، بدل ما نقول له هتجري الرزايه وراك يوم القيامه، والمكرونه هتجري وراك يوم القيامه، والعدسيه يعني، واللي احنا قاعدين بنرسم في خيال الطفل ده، خلاص في كائنات موجوده في الشارع ممكن تاكل الحاجات دي، مش لاقي حد يحط لها لقمه. وبحطوا ميه يا جماعه كمان، الله يبارك لكم، يعني اللي يقدر يحط طبق ميه، حله قديمه عندك حطها تحت البيت برضو، يعني حط فيها شويه ميه كده، ثواب الله يبارك لكم. المهم عندي الأستاذ لا ده محمد القهوجي، نور الدنيا كلها، بيقول لي ربنا يرضيك ويرضي كل مستمعينك، بيقول نفسي تلعب الأغنية دي بتاعت وحشتني ضحكتي، وبهديها لمكتي قلب قلبي وروح القلب فافي وصاحب عمري الوحيد أبو الأدهيم. وبعت لي بقى كمان فكرة للبرنامج بكرة. طب هستوعبها عشان انا مش مستوعبها، هستوعبها وهقول لك. حاضر حبيبي، منور الدنيا كلها. طيب عندي كمان الاستاذه يوستينا منور الدنيا، بتقول يا رب تكون بخير والف صحه والف مبروك لتكريمك انت وكل الزملاء، كل زملائك، احلى قناه راديو بجد واحلى برنامج دايما. واجابه السؤال اللي هيتغير في حياتي ان مش هبقى عليا ديون، وظهر لي شويه اوجاع جديده وطنشتها وقلت هي جت عليهم، اظن لو كشفت وتعالجت صح حياتي هتتغير، مش هبقى مكسحه كده. ده على حاجه تعبرها، انا بقرا الرساله زي ما قالت. طبعا موضوع مش هيبقى عليا ديون ده انتوا عارفين بقى، يعني مش محتاجين نقعد احنا كلنا بصراحه، يعني عشان برضو ايه ما فيش حد هيجي في النص يقول لك لا انا مستحيل، لا معلش كلنا ساعات بنورط نفسنا في حاجات كده وندين وبتاع، بس يعني بنقول معلش ما فيش حل، ما انا مش هعرف اجيبها غير كده، ما كنتش هجيبها غير دلوقتي، انا كنت لازم ما افكرش عشان اعرف اجيب الحاجه دي، غير كده كنت فكرت مش هجيبها. بنقعد نلاقي لنفسنا شويه مسكنات ومراهم يعني تداري اللي احنا بنعمله ده. المهم كل اللي احنا بنقوله ده هيودينا في حته واحده زي ما محمود العسيلي قال. والله هنسمعها دلوقتي بقى مع بعض. كده كده بايظه، يعني هي جت على دي الجمله دي لو بطلنا نقولها حياتنا هتتغير في ايه؟ هو ده السؤال يا اخوانا. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام ولسه بنشوف لو بطلنا الجملة بتاعت يعني هي جت على دي يا سيدي ضم على اللي قبله ايه اللي هيتغير في حياتك. تعالوا نفكر. طب لو لقيت في حاجة هتتغير يبقى لازم يبقى لنا هنا وقفة. والله لقيت ان مش هتفرق خلاص انت مكمل ومبسوط انت حر يا عم. انا هعمل لك ايه؟ انا عملت الموضوع وتتنصح تتنصح ما تتنصحش انت حر. في اماني سعيد بتقول انا بهدي وانا بحبك يا صاحبي اللي بتعمل شويه المرمر عبد الحليم ويا رب دايما اخوات واصحاب ربنا يخليكم لبعض دايما. في كمان عزه من المنيل بتقول اجمل برنامج واحلى مذيع ودايما موسيقى تحفه وانا دايما بدخل في الساعه الثانيه منور الدنيا عزه. طب الساعه الاولانيه بتبقى فين؟ هل في الشغل ولا في الطريق ولا في المطبخ؟ اصل هو دول الثلاث اماكن اللي الناس بتكون فيهم في اول ساعه. فقولي لي برده. في كمان ده أنا عايشة مع برشامة الصداع كل لما أقول مش هاخد مسكن وارجع أخد تاني وأقول ما جاتش على دي. دي ضحى هي اللي بعد. ما هي دي الفكرة. هي فكرة مش بس عشان الصداع، فكرة المسكنات في العموم. في حاجة بتقول لحضرتك أنا تعبان، أنا تعبان زي كده. إيه يعني بهاء سلطان قال يعني أنا تعبان. فبعد اذن حضرتك في انا بص اعمل لك وجع ازاي؟ لما تاخد بالك بقى ايه رايك تاخد بالك في حاجه وجعاك مر 2 3 4 5 ماشي ممكن ناخد مسكن لغايه ما يجي ميعاد الدكتور لغايه ما نحجز لغايه ما ميعاد الحجز يجي بتاع. لكن نفضل ماشيين كده ممكن تكون حاجه بسيطه. يعني دايما الناس تقول لك ايه يعني بقى انا بقى يعني هروح بقى يفتح بقى يقول لي بقى اعمل لي تحاليل. ما هو لازم يعمل لك تحاليل وش عارف ولا هيفتح المندل هيجيب البنورة المسحورة قدامه ويعرف انت عندك ايه. ما لازم يعملك تحليل واشعاعات. مش علم يا اخوانا، مش قاعد 7 سنين في كلية الطب ده عشان يكتب تحليل واشعاعات؟ مش نحترم التحليل والاشعاعات؟ هفضل اتكلم في الموضوع ده. المهم ازيكم واخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. الف مبروك على الجائزة. ممكن تجيب اغاني قديمة لعمرو دياب لو تقدر. حاضر. عين يا سلام. عينينا الاثنين اجيب حالا دلوقتي. ايوه صح عندك حق خصوصا في الصحه. عارف اللي هو رجلك بتوجعك يقول عادي يعني هي جت على رجلي ما كله بيوجعني. الف مبروك على الجائزه الجميله واحلى اجمل اذاعه واحلى واجمل مذيع ربنا يخليكي. دي ده محمد شفيق حبيبي يا محمد ربنا يخليك يا رب كلك ذوق. كمان صفيه بتقول لي فريد كان روعه. انتوا عارفين بعد النشر جبت لكم مقطوعه موسيقيه اللي هي بتاعت اغنيتي حبايبي يا غاليين لفريد الاطرش وكانت من عزف الاستاذ عمر خرشد. وانا قلت لكم الاغنيه دي اهداء ليكم او المزيكا دي اهداء ليكم. تقول المزيكا ملهاش حل ويعني معلقه على كل الاغاني اللي لعبناها النهارده. صفيه ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. ازاي الساعه الاولى خلصت وجزء من الساعه الثانيه كمان؟ ده انت لسه كنت بتقول مساء النور. ما هي الحمد لله يعني الحلقه بتعدي بسرعه واحنا كمان عشان ما اتقابلناش الجمعه فبرضو ايه وحشين بعض يعني. ام شهاب كمان منوره الدنيا تقول الف مبروك واجمل اذاعه واشطر مذيع ربنا يخليك. بص يا سيدي دي حاجة حلوة بقى في برنامج مفيش نوم. بكون سهران لغاية الساعة 2:30 كده ببقى خلاص مش قادرة وبعدين اقول يعني هي جات على الساعة دي. بيكون احلى واجمل وقت معاك. ربنا يخليك لأم شهاب وعجبتها برضو مقطوعة بتاعتي حبيبي غالين اللي جات بعد النشر. لا في الحاجات دي انا ما اقدرش اتكلم بصراحة يعني طالما ليها علاقة بالبرنامج سواء هنا او في مفيش نوم ما نقعد نص ساعة. اصلا انتوا عارفين دايما معروف ان في الاخر بيبقى فيه ايه البهاريز بالظبط كده خلاص يعني اخر البهاريز اخر الحلقه يعني اخر الحلقه البهاريز برضو خلاص. فدايما الساعه الاخيره دي في مفيش نوم ايه اللي بيحصل؟ نروح بقى لاعبين التورنيدو تقعد بقى تسمع ساعه كامله كده مطرب انت بتحبه اغاني بدون اي فواصل لايف ميكس بيتلعب قدامك على الهواء ممكن تشوفه صوت وصوره قصه يعني. فانا بشكرك جدا جدا يا ام شهاب على الفكره دي. عائشه ربنا يكرمك يا عائشه والله العظيم ثلاثه انا ما عارف اقول لك ايه على كل الكلام الحلو ده. اني احمد بتقول ممكن نلعب حاجه لمجد القاسم وعمر ما تتعوضش او ما تتغبش. مش عارف ليه دايما الناس لما بتيجي تطلب اغنيه ما بتغبش بيطلبوا معاها ما تتعوضش ولما بيطلبوا ما تتعوضش بيطلبوا معاها ما بتغيبش. معرفش عشان الاثنين على نفس الوزن ولا الاثنين ايه يعني معرفش ليه دايما الاغنيتين دول يطلبوا مني مع بعض. شيء عجيب والله شيء عجيب. عبير شميس منورة الدنيا وبتقولي الف مبروك على حفلة والتكريم والاذاعه الجميله ربنا يخليكي. وبتقولي انت بتعمل اي مشتريات عينيك بتقع على حاجات بسيطه سعرها قليل تقول يعني هي جت على دي. ومش واخد بالك ان ده فخ عظيم وعلى الكاشير هتتصدم. بس بصراحه لو الواحد عدى وفوت في حاجات وكلام بيأثر بعد كده على النفسيه ويقول يا ريت بس بتكون بعد فوات الاوان. انتوا عارفين اي سوبر ماركت كده يروح عامل لك حته كده اول ما تخش يقول لك قسم العروض. يبقى انت لسه داخل بقى فعندك احلام وطموحات خلاص، فيقول لك قسم العروض، فانت تروح معدي على دي عليها عرض، دي عرض اوفر. تفضل ماشي بقى كده تلاقي ايه الحاجات اللي انت جبتها قد كده وانت كنت داخل تجيب برطمان صلصه اصلا يعني، ما ولا كنت ناوي تجيب الحاجات دي كلها، وبتتبسط بقى بيحصل لك عند الكاشير. تلاقي نفسك بقى ايه بيلموا لك عند الكاشير حاجه بعيد عنك ما يعلم بيها الا ربنا. انتوا عارفين ان مش عارف انتوا عارفين الحكايه دي ولا لا، انتوا عارفين ان دايما بيقول لك ما تروحش السوبر ماركت تشتري حاجات وانت جعان، يعني دي حاجه علميه يعني دراسه معمول، يقول لك وانت جعان ما تروحش ابدا، لان كل حاجه بتشوفها بتتخيل انك تقدر وممكن تاكلها دلوقتي حالا، ولا ده انا هاكلها في العربيه كمان، ده انا مش هستنى، او هاكلها في الطريق، او هاكلها في المواصلات، او هاكلها وانا راكب الموتوسيكل، اللي هو مش هستنى اما اروح اصلا، يعني هنعمل كده. يقول لك دايما يعني اشبع املى التانك وروح، هتلاقي نفسك الحاجات اللي كنت هتجيبها دي جبت ربعها لان انت شبعان. فاهمين ازاي؟ يلا هي معلومه كده قلتها لكم على السريع برضو فيد واستفيد. عمرو دياب قديم طلب مني كتير النهارده، تعالوا نسمع كده اغنيه حلوه لعمرو دياب ونرجع بعدها على طول. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904 ولو بطلت جمله يعني هي جت على دي، ايه اللي هيتغير في حياتك؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد ولسه مكملين كلامنا في موضوعنا النهارده زي ما قلت لكم كده. اللي بحر واسع فيه قصص كتير، فيه امثله كتير، فيه حكايات كتير، وكل واحد ممكن يبقى عنده مثل واثنين وثلاثه في حياته بيقول عليهم الجمله دي. الجمله بتاعت يعني هي جت على دي. السؤال، لو بطلت الجمله دي ايه اللي هيتغير في حياتك؟ عندي محمد ثابت بيقول لي عامل ايه، انا سواء نقل عندي صاحبي قاعد معايا في الشغل، قاعد من الشغل، وكل لما يجي له شغل، بصوا قاعد من الشغل، كل لما يجي له شغل ينام ويقول هي جت على دي. والله عايز اقول لك على حاجه، هو ده صاحبك ده، معلش ما تزعلش مني، يعني هو صاحبك ده ليه ربي يحاسبه؟ والله يعني ربنا بيبعت له الرزق لحد عنده، لحد عنده بيخبط على بابه بيقول له لو سمحت افتح، وافتح حط الاسدال عليك وافتح. مفيش. زي برضو بستغرب جدا جدا الناس اللي تلاقيهم في مرحله بالليل ما بين القهاوي والكافيهات حاله من النشاط العارمه، يعني ما شاء الله، ومركز وذهنه حاضر والافيه حاضر والكلام والمواضيع واسترسال، عنده استرسال غير طبيعي وتركيز، يقعد قاعد بيلعب طاوله، قاعد بيلعب دومنه، قاعد تركيز غير طبيعي عشان مستحيل يتغلب. اتفرج عليه هو نفس البني ادم الصبح في الشغل. كل سنه وانت طيب، وانت طيب كل سنه برضه، يعني تقال كده وتتقال كده. هو مش انت اللي بتبقى بالليل قاعد صوتك قد كده وسبعين الف مشروب وانت بيتك محتاج فلوس اصلا وقاعد مركز قوي عشان فلان غلبك امبارح في الدومه فلازم النهارده تغلبه؟ طب شغلك لقمه عيشك بتاعت الصبح دي اللي هي اللي هتؤجر عليها، يعني غير انت بتاخد اجر عليها في الدنيا، يعني فلوس هتؤجر عليها في الاخر، دي وضعها ايه معاك عزيزي؟ ايه انت ايه بجد؟ انت ايه يعني؟ الدماغ دي متصنفه ازاي؟ فصاحبك ده يعني اقول لك ايه، لا يلوم الا نفسه. انا بقولها دايما في الشغل وعايز اغنيتي هاب توفيق دي انعام، هي اللي بعتها منوره الدنيا كلها. انعام حاضر، عايز حاضر هجيب لك حالا اغنيه لهاب توفيق دلوقتي. بتقول انا دايما بقولها في الشغل. ايوه بتقولها في الشغل عشان شغل متكون وراكي، فبتقعدي تخلصيه ولا بتعملي شغل ناس تانية؟ هو ده سؤال برضه. حنان بتقول هتبقى حاجه جميله قوي ومش هضطر اجي على نفسي وانا مش قادر اقول مثلا، وهقول يعني هي جت على النهارده ما اعملش اكل، ما انا كل يوم بعمل اكل. يا سلام، والنبي هتبقى حاجه حلوه. وجميل المسلسل بصراحه وبيناقش قضايا كتير. مسلسل ايه؟ مش عارف، انا قلت انا في حاجه قلت عليها في مسلسل مش عارف. واختيار موسيقى روعه كالعاده بتاع يا حبايبي يا غالي، بشكرك جدا جدا. والله بالنسبه للستات في موضوع الاكل ده، هو يعني برضو كل ست من حقها، وبصراحه يعني كل ست من حقها، يعني ممكن يوم في الاسبوع يعني نقضيها النهارده ناكل اي حاجه، نعمل سندوتشات جبنه بالطماطم، مالها الجبنه بالطماطم دي امر؟ والله الصبح تاكلها، بعد الدور بالليل تاكلها، حلوه بتحتوي البني ادم، مترطب على القلب كده، جبنه وبطيخ، في بطيخ حلو دلوقتي الحقوق قبل ما الموسم يخلص، يعني في شويه حاجات فعلا مش لازم كل يوم يعني حاجات ومسبك ومش لازم، لا يوم كده يوم اجازه لبطننا حتى. ده في برضه اختراع لطيف جدا لو عملتوه والله هتدعولي، يعني انا واخد الاختراع ده مش هقول ان هو ابداعي عشان ده والدتي الله ربنا يديها الصحه يا رب. فكره الشوربه النهارده، شوربه يعني النهارده، مش النهارده شوربه، لا يعني قصدي النهارده هناكل شوربه النهارده، شوربه لسان عصفور النهارده، شوربه بطاطس ورز ابيض كده بس، غير حاجه ولا فراخ ولا لحم ولا بتاع، فيه ولا ما فيش مش مهم، بس كده يوم كده اجازه للبطن، بنقول لها استريحي شويه، اقعدي اقعدي استريحي عنك يا ست الكل، ما فيهاش حاجه والله بنرتاح كلنا. مساء الورد عليكم، انا ابو رنا من المنيا، بمسي على حبيبه قلبي قلب باباها رنا، ومساء الورد عليكم، نور الدنيا كلها يا ابو رنا، وربنا يخليها لك يا رب وتفرح بيها دايما. اشرف كمال بيقول جائزه مستحقه يا حس حبيبي، ربنا يكرمك يا رب، وما تنساش الكينج اهداء لتوته ده. اشرف كمال حاضر، عايزين نجيب حاجه لمحمد منير، فعلا نجيب حاجه لمنير، حاضر. طيب معلش يعني اسمحوا لي بس ايه، هقرا كام رساله كده عشان في شويه حاجات متاخره جامد. غزل حسام الدين بتقول لما اروح اشتري حاجه واشوف عرض حلو فهو يعني هي جت على دي، وكمان لما بدفع فواتير دايما بيكون في زياده، بس هي ايه بتعديها وبتفوتها يعني. بصي موضوع الشراء ده ناس قليلة قوي اللي بتقدر تتحكم فيه وساعات احنا بنقدر نتحكم فيه كلنا يعني، بس لما بيكون الحالة جيم يعني ما فيش بقى الجنط كلنا يعني اللي هو انا داخل اجيب جبنة بيضة وخارج، لكن داخل اجيب جبنة بيضة ومربى وحلاوة وتيتيتي لا لا لا لا لا احنا انا كنت داخل اجيب جبنة بيضة اجيب شوكولاتة بالكنافة ليه دلوقتي؟ ما هوش وقتها ولا فلوسها ولا اوانها. فهي دي الفكرة، بس بنعملها امتى واحنا ما فيش واحنا خالص واحنا رحنا. دلوقتي الاغنية دي طلبتها مني يسرية، اختكم يسرية، في اول الحلقة، وانا بصراحة بحب الاغنية دي قوي قوي، هي بتوفيق كالعادة يعني مبدع، دكتور برضو يا جماعة، دكتور إيهاب، اسمه الدكتور إيهاب توفيق، راجل دارس ومذاكر ومتعلم ومتنور، أستاذ في المزيكا. شوف الغنى عامل إزاي، هجيبها لكم الأول تاني متقلقوش. يلا بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي على رقم الواتساب وهو 010-499-4. ولو بطلت جملة يعني هي جات على دي، إيه اللي هيتغير في حياتك؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: رجعنا عشان نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90. ساندرا بتقول على موضوع النهاردة اللي هو لو بطلت جملة يعني هي جت على دي ايه اللي هيتغير في حياتك. بتقول مش عارفة ليه افتكرت تحضير شنطة السفر لما بنحط فيها البيت كله ايا كانت مدة السفر وفي الاخر تلاقي نفسك مش قادر ترفع الشنطة من مكانها مع ان الحاجات دي او ان دي الحاجات الخفيفة اللي قلنا ان هي مش هتتقل الشنطة كأننا رايحين صحراء. والله يا اخت ساندرا هقول لك على حاجه. في الموضوع ده في مدارس في ناس بتكون ماشيه بمبدا اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. يعني ايه؟ يعني مره راح وما خدش معاه الحاجات ثلاث ارباعها فلما راح هناك داخل في السفر. وفي ناس ساعات بتاخدها يعني بشكل نفسي اللي هو فرحان ان هو مسافر. حته تحضير الشنطه دي لوحدها متعه لاي حد. ان شاء الله تكون رايح بص اخر الشارع صد رد بس في شنطه بتتحضر. الشنطه اللي فوق الدولاب او اللي تحت السرير طلعناها فتحناها وبتاع وبخرناها وعملنا كل الحاجات الحلوة. فبرضو طلعت الشنطة دي ليها فرحة كده. ليها فرحة كده. والله يعني ليها هيبة. لازم تحترم. وطبعا بيبقى عندنا النية اللي هو لا انا هاخد المهمة بس وبتاع. بص الاجانب يبقوا مسافرين من بلد لبلد واخد شنطة قد كف ايده. واخد فيها بدل واخد فيها. مش عارف بيعملوها ازاي. والله العظيم اروبا برضو. اروبا برضو. تلاقيهم تلاقي مثلا واحد مسافر من بلد لبلد رايح يحضر مؤتمر ماشي. فعنده فعاليات المؤتمر وعنده حضور المؤتمر تلاقيه ماسك شنطه. اي طفل عندنا احنا في اولى ابتدائي بيمسك شنطه اكبر منها خلاص والله. وتلاقي حاطط فيها حاجته كلها وشوزات وحاجات ومحتاجات وتعلفات كل حاجه حاططها فيها. ازاي ما اعرفش بيعملوها ازاي ما اعرفش. وبتقول لك بقى في شنطه بتتضغط بالهواء. لا لا لا لا لا لا لا ومش موضوع طريقه التطبيق معلش. لا ما احنا مش بنحط الحاجه كده يعني بنطبق برضه. بس هم بيعملوها ازاي مش عارف. لازم برضه الواحد يدرس الحاجات دي. وفاء بشكرك جدا جدا جدا على الكلام الحلو. وبتقول بستنى دايما تعليقاتك السكر ربنا يخليك يا رب. تقول اما عن فهي جت على دي بقولها كتير على لو باخد مثلا اي نوع من انواع العلاج ممكن افوت الجرعه واقول يلا هي جت على دي. يعني لو ما خدتهاش هموت واروح مطنشها على طول بعد الشر عليك طبعا. بس يعني هو لما مثلا بيقولك الدواء ده ثلاث مرات في اليوم لما بيقولك الدواء ده مره في اليوم مرتين في اليوم اكيد في حاجه علميه بتقول كده. يعني ممكن نفوتها. طب ما احنا ناخدها متاخر احسن ما ناخدهاش خالص بدل ما نستنى للجرعه اللي بعدها وبعدين اللي بعدها ننساها برضو وهلوم مجره. ويقول لك مش عارف ما بخفش ليه مش عارف والله. يعني باخد الدواء خدته مره والله بس ما بخفش ما اعرفش ليه مش عارف. الف مبروك ليكم. لو بطلت الجمله دي مثلا مش هخلص فلوسي واجيب المهمه بس برضو مش عارف ابطلها وبنزل اجيب حاجات مش اللي كنت نازله عشانها. دي ما هي اللي بعد. والله ما كلنا بنعمل الحركه دي بس هي الفكره بنعمل الحركه دي لحد فين. يعني في واحد ممكن يبقى باع جزء من الكبد عشان خاطر يجيب حاجه ملهاش لازمه فاهم. وفي واحد ممكن يكون صرف 100 جنيه زياده 200 جنيه يعني هو كان عامل حسابه هيخش يجيب حاجات مثلا برقم معين جاب يعني ماشي. بس في ناس لا في ناس يعني خلاص محتاجه ان هي يعني يشوف حل ياخد قرض يشوف حد يصرف عليه بتاع حاجه كده. يسري عمران ربنا يخليك يا رب يا رب دايما تكون مبسوطه بكل الاغاني الحلوه. صفيه كمان بتقول يا جمال الحلقه تحفه الوقت بيجري بسرعه. انا عايز اقول لكم ان انا اكتشفت دلوقتي ان انا لازم اختم يعني لازم اختم فورا دلوقتي. تقول انا غالبا بعمل كده على موضوع الاكل ومش قادره لو مش قادره اعمل اكل بعمل شوربه لسان عصفور وقطعه بطاطس عليها بتبقى روعه. والله ونصيحه من اخوكي بقى رز ابيض. انا احب الرز الابيض قوي والله. يعني بشعريه رز ورزه بس الابيض ده عندي تحسيه كده عارفه يعني اكل من الجنه كده والله. جاي لك طبق ابيض في ابيض كده مش عارفه حلاوته رايحه جايه منين وعليه بقى البطاطس يلا نقفل بقى الكلام في الحته دي عشان لو استرسلت فيها هروح ومش هعرف ارجع. دلوقتي النهارده كنا بنتكلم وبنقول لو بطلت جمله يعني هي جت على دي يا سيدي فوت يا سيدي ضم على قبله ايه اللي هيتغير في حياتك. لقينا ان من كل الامثله النهارده اللي اتقالت من اول بقى الفلوس للاكل للشرب للمعاملات للشغل للسلف للمشاوير للصحه لبتاع هنلاقي ان هي لا حياتك فعلا ممكن يحصل فيها تغيير حتى لو كان تغيير بسيط او تغيير طفيف بس هيحصل تغيير. طيب يا سيدي مش هتقدر تقولها على طول قننها قللها اظبطها، يعني ما هو ما يبقاش كده، يعني ما يبقاش كله كده، يعني مثلا حد يقول لك مثلا ايه ما هم دول زمايلي وشلت شغلهم وبتاع، حلو يعني في واحد عنده ظرف بتاع شيل شغل، لكن في ناس بيستعبدوا ناس اللي هو شيل شغل طول الوقت ومش هقول لك شكرا حتى. طب ما انت بتعمل كده ليه؟ وهو اللي بيقبض في الاخر، وممكن تلاقي يعني بيقبض اكتر منك اساسا. طب وليه؟ هو ده ما يرضيش ربنا على فكره، يعني عشان برضه نبقى واضحين. فالمهم اللي انا بتكلم فيه وقصدي ان انا ابلغه لحضراتكم ان فكر ممكن حاجات صغيره قوي ظبط دي وظبط دي ظبط يا سيدي. ان شاء الله حتى لو عندك 10 حاجات بايظين بتيجي فيهم على نفسك وبتقول يعني هي جت على دي، لو ظبطت منهم 5-6 هتلاقي حياتك فرق فيها حاجات، فرقت في صحتك واعصابك وابتسامتك وضحكتك وروقانك وكل حاجه كل حاجه. ومع الوقت تبدا تبقى عندك كده ايه اولويات، ويبدا يبقى عندك قوانين لكل حاجه بتعملها في حياتك. يلا مضطر اقول لكم باي باي، ماشي معلش حقكم عليا، هنقابل بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله نتقابل بكره قبل دلوقتي بساعتين وحلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام دقايق، وهيكون موجود معاكم زملائي الاعزاء رامي الحلواني وسالي سعيد، وحلقه جديده من رايح ولا جاي، واكيد هتكون حلقه قويه كالعاده لازم تسمعوها. نتقابل بكره على خير وساعتين جداد، ولكن زي ما احنا دايما متعودين ساعتين جامدين.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددا على أهمية تسوية الأزمات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عددا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وكذلك آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، كما شهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المرتبطة بإصلاحات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، وتناول اللقاء الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات لا سيما في قطاع غزة والسودان، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والمضي قدما في جهود إعادة الأعمار. المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 15 نفذت بدولة اليونان على مدار عدة أيام، وذلك بحضور الفريق أحمد

بالعام الماضي، وحفر 20 بئر استكشافية ونحو 5 إلى 6 آبار تقييمية خلال العام المقبل. رياضيا، مانشستر سيتي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه المثير على سندرلاند 5 أهداف مقابل 3. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: يا مساء الفل والسعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، رايح ولا جاي دايما كل يوم حد واتنين مع رامي الحلواني وسالي سعيد. مساء الفل عليك يا رامي.
2: مساء الفل عليك يا سالي. مساء الفل على احلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90 90. بدأنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 9، هندردش وهنغني وهنتكلم كتير، ومعانا النهاردة مسابقة بجوائز لحفلات بقى، يعني ايه لمطربين ومود هتعيشوا فيه خلال الفترة اللي جاية من خلال شي آرتس.
1: بالظبط كده، شي آرتس أو هي والفنون، هي يعني
2: هي الفنون،
1: هي الفنون.
2: أنت الفن يا سالي.
1: والله الستات دول
2: أنت اللي هتغني يا منى.
1: الفنون كلها بالعلاقة كمان بموضوع حلقتنا النهاردة بالمناسبة، فكرة إن إحنا هنتكلم عن الموهبة. الدورة الثابتة من مهرجان هي الفنون هتكون من 1 لـ 4 أكتوبر إن شاء الله، وهو طبعا مهرجان دولي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مخصص لدعم وتمكين النساء في مجالات الفنون المختلفة. وكمان المهرجان ده رامي عنده هدف مهم قوي، هو عايز يسلط الضوء على كل إبداعات الفنانات في الموسيقى والرقص والسينما والفنون البصرية، وده طبعا من كل دول العالم، ان هو عنده مشاركة دولية واسعة في المهرجان السنة دي.
2: تمام جدا. بالمناسبة دي بقى قلنا نعمل موضوع حلقتنا النهاردة في سكة الهوايات، ايا كانت الهواية ايه، هو هي والفنون، وهي الفنون وشي ارتس. فالموضوع النهاردة ان احنا كرجال ضيوف تقريبا في الحلقة هنسمع، بس لازم نشارك برضو على 2-18-10-8-66 رقم التليفون، والواتساب على 010-490-90-4. وخليني اسألك بشكل عام، راجل وست، هواية بتحبها وكنت بتمارسها زمان ونفسك ترجع لها تاني، شاركونا كده في الموضوع النهاردة. معنا مفاجآت لذيذة جدا، وحنقول برضو سؤال المسابقة علشان يكون في فايزين خلال الساعتين اللي جايين بدعاوي لحضور حفلات شي آرتس.
1: بالظبط كده، كل يعني عندنا النهاردة مسابقة وبكرة مسابقة إن شاء الله، كل حلقة يطلع 2 فايزين هنختارهم معنا، فجاوبوا بقى على الأسئلة. كمان شوية هنقول لكم السؤال كده عشان تفكروا فيه براحتكم، ونكلمكم أكتر عن شي آرتس، ونكلمكم عن فعاليات السنة دي من شي آرتس، وكمان هنتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة عن الهوايات.
2: المشاركات هي اللي بتدي طعم للحلقة. تاني بفكرك 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون، والواتساب على 010-490-90-4.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. الراديو 90 90، هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: شي آرتس هي فنون، حقيقة عاملين مسابقة معانا النهاردة في رايح ولا جاي، مسابقة مهمة قوي، واللي هيفوز معانا اختار اتنين، يعني بعتولنا بقى يلا على الاسم اس 199 او على الواتساب 010-490-904
2: او كلمونا على 2-18-10-8-6 كلمونا كده عشان ندخل في المود والمشاركات الحلوة. خليني اقول السؤال.
1: يلا.
2: تمام. وقبل ما اقول السؤال نعرف الناس الجايزة ايه. في اتنين هيكسبوا
1: بالظبط،
2: كل واحد ليه دعوتين لحضور حفلات شي آرتس اللي هيكون موجود ان شاء الله من 1 اكتوبر. ففي كتير جدا تفاصيل، اللي بيحب الفن، اللي
1: ممكن نقولهم فعاليات
2: محجوب، واللي بيحب فرح الديباني وغيرهم من النجمات والاصوات الرائعه. الاصوات دي تصدقي بقى بجد يا سالي، بقى بعيدا بقى عن المسابقه وشي آرتس والكلام من ده، سواء نسمه محجوب وفرح ديباني، احلى حاجه تسمعيهم على المسرح.
1: هم عاملين بقى السنه دي ميكس ومفاجاه، يعني خلينا كده اقول لكم على مدار الحلقه النهارده مفاجآت شي آرتس السنه دي. بس قلنا السؤال بقى شوقتنا،
2: نقول السؤال. مهرجان شي آرتس حلو
1: حلو.
2: اجابه السؤال ده ركزي معايا وركز معايا
1: قولها من شويه
2: يعني ركز معايا كده عشان ايه، الدنيا مش مستاهله ان احنا نفكر كتير. اجابه السؤال موجوده جوه السؤال. مهرجان شي آرتس متخصص في ايه؟
1: بالظبط،
2: فيش اسهل من كده،
1: سهل جدا.
2: هو خلاص اتجابوا
1: اتجابوا. احنا عندنا فعاليات مختلفه من يوم في شي آرتس، يعني هتلاقوا فيه فعاليات مختلفه، حفلات من كل حته في العالم. هتلاقوا مثلا في البرتغال في حفله الخميس يوم 1 اكتوبر، ده حفل الافتتاح بتاعه هي الفنون، نسمه محجوب وفرح الديباني، وميكس يعني مرعب على المسرح زي ما انت قلت من شويه يا رامي، مرعب على المسرح. فتخيلوا بقى الحفله دي هتكون الساعه 9 بالليل في قاعه ايوارت التذكاريه اللي هي في الجامعه الامريكيه، اللي هي
2: الجامعه الامريكيه في ميدان التحرير.
1: بالظبط، سهله وجميله،
2: وده فاكتوري في وسط البلد، وكمان في اسكندريه، يعني في كذا مكان هيكون في نفس الوقت فعاليات كتيره جدا جدا، وكلها من خلال مهرجان شي آرتس هي الفنون. هنقول السؤال مره تانية،
1: قول السؤال مره
2: تمام عشان وتلتة. خاطر المشاركات تيجي. عايز تاخد خطيبتك ومراتك، او خطيبتك او مراتك، يعني حلو قوي خطيبتك ومراتك دي. تمام. وتروحوا تحضروا حفله حلوه تسترجعوا فيها الذكريات باصوات يعني في منتهى الجمال. عندك فرصة انك تكسب ومش هتتكلف حاجة. اسمع مني، مهرجان شي آرتس متخصص في ايه؟ جاوب واكسب الدعوتين اللي معانا علشان تروح وتنبسط بالمزيكا والغناء.
1: احمسكم اكتر بقى عشان تجاوبوا على السؤال وتبعتولنا. خليني اقول لكم، من يوم الحد 4 اكتوبر حفل موسيقي من النجمة مروة ناجي وصوتها العظيم. الحفلة بقى الايه؟ الى وردة. يعني أغاني وردة العظيمة بصوت الجميلة الذهبي زي ما بيقولوا مروة ناجي، هتكون يوم 4 أكتوبر. شوقناكم ولا ما شوقناكمش أنا ورامي؟ يعني قلنا لكم حفلتين حلوين هم، فهتشجعوا كده عشان تكسبوا. هنطلع اتنين فايزين النهاردة هيكسبوا يعني تذاكر لحضور حفلة أو حفلات هي الفنون أو شي آرتس معانا في برنامج رايح ولا جاي مع رامي الحلواني وسالي سعيد.
2: طيب، بما اننا بقى ذكرنا كده من شويه نسمه محجوب ومروه ناجي وغيرهم من نجمات كتير هيكونوا يعني بنسمعهم وبنعيش معاهم نوستالجيا في منتهى الجمال من خلال فعاليات شي آرتس، تعالوا كده نبتدي كده بالمزيكا اللي جايه دي والغنوه اللي انا شخصيا بحبها جدا. نسمه محجوب قالت لك ايه بقى؟ هتقول لي ايه؟

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر يهزم إفريقيا الوسطى ويتأهل لربع نهائي إفريقيا لكرة الطائرة. 8 ميداليات حصيلة مشاركة المنتخب الوطني للريش الطائرة الهوائية ببطولة أفريقيا في أوغندا. روان العربي تتوج بكأس ناش للسكواش في كندا. تحديد حضور 40,000 مشجع في مباراة منتخبي مصر وأنغولا في 25 من سبتمبر بالجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027. مانشستر سيتي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه المثير على سندرلاند 5-3، وليفربول يفوز على بورنموث بهدف إيزاك. ختافي يفوز على مالاغا بهدف نظيف في الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد يفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة، هي الفنون في نسخة السادسة، ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروى ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت ايجيبت.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي.

أحوال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90 أكيد هتحب الغنى معاك.
1: رايح ولا جاي؟
2: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: صوت ملائكي، صوت مصري أوبرالي تسمعه على المسرح، تعيش حالة أيا كانت بتقول إيه، هتستمتع وتتمزج. معانا على التليفون حالا على هوا الراديو 9090 النجمة الجميلة نسمة محجوب. مساء الفل عليك.
1: مساء الفل. ذكرى
0: كله حلو.
2: ازيك يا نسمة، منورانا على الراديو 9090.
1: شكرا، بنورك، ربنا يخليك.
2: وايه الاغاني المختلفه رايحه له ومختلفه اغنيه برضه مود مختلف؟ ويمكن طبعا احنا متعودين عليك في الحفلات القوميه والوطنيه دايما معانا بصوتك اللي دايما بنفتخر بصوتك المصري الاصيل الرائع يا نسمة. اختياراتك بقى المختلفه الاخيره، يعني كلميني عن الاغاني المختلفه رايحه له او مختلفه الاغنيتين الجداد اللي بنسمعهم دلوقتي اللي نزلت في الصيف.
1: والله يعني انا كنسمة بحب دايما كده اجرب نفسي في حاجات جديده واشوف انا اقدر اعمل ايه، صوتي هيبقى عامل ازاي او ادائي هيبقى رايح فين في حته جديده. فلما جه الصيف يعني من قبلها كده قلنا طب نجرب نشوف ايه الاوبشنز اللي ممكن نعملها ويبقى الفايب بتاعهم سامر كده وابيت والناس بتديهم. ف يعني دول اللي جم قدامي لقيتهم فيهم فكره يعني غير العادي او غير الحاجات اللي بتنزل في الصيف واللي احنا متعودين عليها.
2: طب
1: فبدانا فعلا بمختلفه، نزلت في اول شهر 8 وهي من الحاني ومن كلمات احمد حسن رؤول وتوزيع اسلام مونتي. وبعدها يعني على اخر 8 او كده او لا مش فاكره 8 لا لا اول 9 نزلنا بقى رايحالو. رايحالو كانت تجربة برضو جديدة من نوعها جدا، لان الموزع بتاعها ايطالي اسمه ستيفان هوانكا.
2: اوكي.
1: ستيفان هو بعت لي الحقيقة يعني هو من كذا شهر كده بعت لي وقال لي انا معجب بالمزيكا بتاعتك وبصوتك وكده، طب ايه رايك نعمل كولابوريشن؟ فانا قلت تمام يعني تمام ليه لا. هو متخيل الصراحه ان الاغنيه فعلا هتتعمل وتنزل بالسرعه دي
2: بجد. طب ما خفتيش اصلا من حاجه زي كده؟
1: لا يعني هنخسر ايه يعني اغنيه يعني عادي، محدش عارف ان احنا بنعملها لو باظت ولا جرى لها اي حاجه محدش سمع.
0: القلب الجامد مطلوب يا نسمة في الوسط الفني.
1: يعني
0: الريسك ما فيهاش كلام.
1: يعني احنا علشان نطلع اصلا اغاني في كذا اغنيه يعني بتقع مننا عادي يعني علشان نشوف ندور على احسن حاجه عندنا يعني.
2: طب حسيتي في ايه ان هو مختلف كملحن ايطالي مثلا؟ ايه اللي حسيتي ان هو مختلف عنده؟
1: بصي هو التيست الموسيقي بتاعه يعني اكيد برضو مخلي الاغنيه ليها مود كده معين. الاصوات اللي بيستخدمها برضو في حته مودرن كده، وانا كنت بدور برضو على الحته دي لان الدنيا بتتطور برضو من حواليا. يعني الناس عماله دلوقتي بتعمل ساوند ديزاين يعني تختار اصوات.
0: يعني حاولتي ان انت ايه تواجبي التغيير اللي موجود، وده احنا شفناه وسمعناه سواء في اغنيه رايحاله او مختلفه، وكمان الالبوم اللي فات كان فيه اغاني تحفه وصوتك يا نسمة فعلا مش مجامله من اروع الاصوات اللي الواحد يسمعها لايف، وده يعني قلما وجد بمنتهى الصراحه بقولها لك. يعني اللي مجمد قلب نسمة محجوب ان هي تقول لك ايه دلوقتي زي ما جاوبتي كده على سالي قلت لها غنوه ممكن غنوه تقع مننا، ان انت اللي بتمولي وانت اللي بتنتجي شغلك.
2: مش همك حد.
0: بفلوسي لوسي لوسي.
1: لا والله الموضوع ده بالعكس، والله ده يعني لما بيبقى الواحد بينتج لنفسه بيبقى كل قرش يعني لو عايز يطلع منه اكتر استفاده ممكنه. واكيد بزعل يعني لو حاجه وقفت واللي هو دفعت فيها فلوس وبعد كده حسيت انه يعني لا ما طلعتش هي او مش عارفين نطلع منها احسن حاجه. لا طبعا يعني بيبقى خلاص فلوسي اختياري انا اللي
0: بس النجاح دايما محتاج ريسك.
1: كل قرش ببقى محوشاه عارفه بتعب قد كده برضو، عارفه الموضوع بيبقى مش احسن حاجه نفسيا بالنسبه لي ان انا اوقع الاغاني.
2: طيب هتكلم عن نقطه مهمه قوي، فكره ان انت يعني زي ما بيقولوا ايه يعني رئيس جمهورية نفسي، بدير اعمالي كلها، بشتغل شغلي وبيتي. وانا عايز منك نصيحة، يعني انا ممكن اكون زيك برضو ام وبعمل 100 حاجة، ازاي بتقدري توفقي؟ ازاي ما تحسيش ان انتي مقصرة مثلا ناحية البيت او مقصرة ناحية الشغل؟ البالانس ده ازاي او التوازن بتعمليه ازاي كأم بقى وكمرأة مصرية قوية؟
1: في الناحيتين لازم يبقى فيه سبورت سيستم. يعني انا لوحدي كده مع نفسي انا مش سوبر وومن، يعني حتى لو ممكن حد ابان له ان انا ممكن ابقى سوبر وومن، بس ده مش حقيقي. يعني لازم يبقى فين الناحيتين ناس شايلاكي وبتسندك علشان يعني تقدري توصلي لده. يعني في الحتة في البيت وكده لازم يبقى الزوج والاهل سبورتيف،
3: صحيح،
1: علشان يشيلوا معاكي والوقت اللي الشغل مثلا يناديك ويبقى خلاص لا احنا عندنا ريليس اغنية ولا بنقفل حاجة ولا تسجيل ولا بتاع، لازم حد يشيل وإلا مش هيحصل. والناحية التانية برضو نفس القصة، يعني لازم يبقى معايا تيم بيحبني وبيخاف عليا وبيبذل مجهود ان هو يخلي باله مني وينصحني واستشيره واستشيرني ونبقى كلنا مع بعض وإدارة لا لازم يبقى في تيم على بعضه شغال على الأسبكت المختلفة للفنان علشان أقدر أن أنا أنام في بيتي وأبقى مثلا مع أولادي ومطمنة أن الشغل بيتعمل. فمن الناحيتين بصراحة لازم يبقى في يعني ناس
0: الدعم لازم. الدعم النفسي فوق كل طبعا. شيء
1: طبعا لازم يبقى، ومش نفسي بس، لازم يبقى في دعم أي حد، يعني دعم جسدي، دعم فيزيكال، يعني أن حد يبقى موجود ويقدر يشيل الولاد مثلا كام ساعة، حد موجود الناحية التانية يقدر. أنا يعني أنا مثلا وقت نزول الأغنية كنا مسافرين، وقت نزول أغنية مختلفة أنا كنت مسافرة واختفيت تقريبا 5 أيام لأن المكان اللي رحنا فيه اكتشفت أنه فيه شبكة.
2: أوه فالشغل بقى مش عارفة التبعية
1: ولا عارفة عن حاجة كده بس. فأنا لو مش معايا تيم الأغنية ما كانتش تنزل، يعني وإحنا قايلين للناس هننزل كذا ومش عارف إيه وبتاع. فلما بحاول أوصل وأقول هيا يا جماعة نسمع كلمة وكلمتين لأ، فكنا بنحاول بأقصى إمكانياتنا إن إحنا نبقى شغالين وكده. فطبعا كل حاجة بتحصل والناحية والعكس، فلازم طبعا يبقى فيه هنا ناس بتدعم وناس بتدعم، ده لازم
0: بالتأكيد. طيب نسمع بقى، خلينا نروح لشي أرتس. وشي أرتس طبعا من أكبر الهايلايتس السنة دي، حفل الافتتاح اللي هيكون يوم 1 أكتوبر بإذن الله، واللي هيجمعك لأول مرة على نفس المسرح مع فرح الديباني.
1: بالضبط.
0: النهاردة احنا عاملين بقى مسابقة لمستمعينا، تمام؟ اللي هيفوز هيحضر حفلات شي أرتس، من ضمنها طبعا حفلة نسمة محجوب وفرح الديباني. توجهي ايه بقى الرسالة؟ انتم مقتصرين القصة كلها على الحضور سيدات بس ولا الرجالة موجودة؟
2: لا
1: لا
0: انا بس قلت اعمل هايلايت برضه يعني.
1: لا ازاي، الحفله بقياده مايسترو جورج كل سنه
2: بالظبط،
1: اوركسترا رجال وعادي رجال
0: وعادي. ايوه الرجال على طول موجوده برضه يعني، شوفي اهو هتعرفي تغني من غير المايسترو.
1: لا موجود. لا يعني هو لو جت على فيها احنا نقدر نقلب الموضوع كله نساء، بس هو مش دي الفكره.
0: شكرا يا نسمه.
2: وسمعت ان انتوا بتحضروا لحفله جباره بقى، يعني كلمينا عن كواليس الموضوع ده زي ما كان رامي بيتكلم معاكي في ده.
1: بصي هي الفكرة طبعا احنا بندعم شي ارت من الاول سواء انا او فرح، وطبعا في فنانين كتير بيدعموا الفكرة بتاع شي ارت ودعم السيدات او الستات عموما بالذات في مجال الفن في الوطن العربي كله وفي العالم شيء مهم، لان عادة بيبقى في مجتمعات مختلفة مش بالضرورة يبقى سهل للست انها توري موهبتها وتقدر كمان تاخدها لليفل اعلى من انها تبقى ليفل هواية. في مجتمعات مغلقة اكتر من كده، في مجتمعات ما يقدروش مثلا يسيبوا بنتهم تقدر تعمل كده.
2: صحيح.
1: ان دعم المرأة انها تبقى في مساحة امنة انها تقدر تحقق الحاجة دي من غير ما تتعرض لاي حاجة، من غير ما يبقى في اي شيء يضايقها او يبقى شيء غلط او بتعمله بشكل في ابتذال مثلا او حاجه زي كده، ده شيء مهم جدا. لان عاده برضو الرجال بالذات في المجتمعات الشرقيه بيعملوا اللي هم عايزينه اكتر، يعني منفتح ليهم الموضوع.
2: صحيح.
1: ده هم يخشوا في مجالات مختلفه وفي نفس الوقت مجالات ممكن يبقى مش مضمونه، يعني مش مضمونه اكتر كعائد وكان.
2: صحيح.
1: بيسيبوهم يجربوا اكتر من الستات. فكره طبعا دعم النساء عموما بشكل عام بالذات في مجال الفن لانه مجال مش ممسوك، يعني عموما ملوش رول.
0: بس كده. الفكره العامه برضو اللي عايزين نوضحها برضو يا نسمه، يعني كجانب اجتماعي من كلامنا، ان الرجاله خايفين علي، يعني احنا خايفين عليكم.
2: لا مش شرط. ارد عليه بقى نسمه عشان ايه انت رد عليه.
1: لا هقول لك حاجه. بص انا كمان اخاف على اولادي من الفن، هي صحيح. مش فكره كده بس، هي حاجات وحاجات. المهم انا هخاف لحد فين وهسيبه يجرب لحد فين ويتعلم ازاي. هي مش فكره الخوف مثلا ان انا اقفل بضبة ومفتاح، لا هي انا. طب ما انا ابويا كان بيخاف عليا، كان رجله على رجلي لحد ما انا كبرت وبقيت بنتج لنفسي ومش عارف ايه وبتاع. ما هو ده برضه خوف.
2: يعني عمره ما قفل الباب، ولكن كان انا معاكي يعني خطوه بخطوه لحد ما تحققي اللي انت بتحبيه.
1: طبعا بالظبط كده، عشان نشوف قاعده مع مين، بتكلمي مين المجتمع حواليهم، الحاجات دي كلها. ما لو كده بقى، عشان كده كناش بنودي بنات مدارس، مش كده كناش بنودي بننزل بنات تشتغل. ما هو هي نفس الخوف يقدر يحطم انسان ويقدر يبقى وقايه. فاحنا عايزينه في ليفل الوقايه، يعني مش عايزينه اكتر من كده، لان بقى غير كده خلاص الستات كده هتتحبس. او الرجاله على فكره، ما في رجاله، في اباء بيخافوا على ولادهم الرجاله برضه،
2: يقول لك اشتغل شغلانه مضمونه واتجوز وافتح بيت.
1: طبعا وده شيء طبيعي. يعني
0: تيجوا نتفق على حاجه كده في نهايه المكالمه، ان البذره الحقيقيه في التربيه والبيت من الام والاب هي اللي هتطلع النموذج، ايا كان البنت او الولد.
1: بالظبط كده. فهي الفكره من الحفله او من يعني طبعا وجودي انا وفرح في الحفله، غير ان احنا متحمسين جدا لان احنا اصدقاء من زمان من ايام المدرسه، وهي كانت الالماني اللي في اسكندريه دي اس بي اليكس، وانا كنت الديو في القاهره. كنا بنتقابل تقريبا كل سنه في المسابقات اللي بيعملوها المدارس الالماني حوالين البحر المتوسط، بنقعد مع بعض كلام، فعمرنا ما غنينا مع بعض فعليا.
2: فدي حفله بقى، عشان كده التميز هنا.
1: بالظبط. يعني فرح طبعا بعد ما خلصنا دراسه، هي سلكت بقى طريق الاوبرا وبقت التو ومالتي سوبرانو، وبقت في حته متخصصه جدا في الاوبرا.
2: صحيح.
1: غربيه يعني. وانا هنا خلاص رحت الطريق تاني بقى بتاع الشرقي وكده، وفي حفلاتي بغني انجلش وبوب وساعات اوبرا وكده، بس طبعا الاوبرا مش هي الاساس يعني.
2: صحيح.
1: البيت العربي هو الاساس.
0: لا بس احنا من الفانز يعني، اسمها من ايام فابريكا.
1: ايوه انا الحقيقه كانت فينا كل حاجه يعني
0: حقيقي. بجد يعني انت شخصيه محبوبه.
1: انا وفرح كمان يعني محبوبه، هي مدرستي انا وفرح. فاحنا ما اجتمعناش بس مع بعض بسبب ان كل واحده فينا كانت محافظه، وبعد كده كل واحده فينا هي سافرت وانا فضلت هنا، فخلاص الحياه بقى خدتنا يعني. فلما لقينا الفرصه دي الصراحه حبينا جدا ان احنا نجتمع فنيا مع بعض، وفي نفس الوقت نجتمع في ان احنا بنسبورت فيستيفال زي
2: شي ارتس
1: عربي، هي الفنون.
0: طب هنسمعكم في ايه بقى في الحفله؟
1: نعم
0: هنسمعكم في ايه في الحفله مع بعض؟ في اغنيه هتجمعكم مع بعض.
1: في اكتر من اغنيه، هي اساس الحفله الفيوجن اللي ما بيننا يعني. طبعا كل واحده فينا اكيد هتغني لوحدها، ولكن في حاجات احنا فكره الحفله ان احنا نجمع ما بين الاوبرا والبوب، سواء بقى الشرقي او الغربي.
0: طب قصصينا كده اغنيه هتتغنى بينكم انتوا الاثنين ان شاء الله في 1 اكتوبر.
1: بص انا يعني حاجات كتير يعني، انا وفرح هنغني، ما انا هغني معاها اوبرا يعني حاجات أرياز أوبرا كده يعني، مش عارفة اسم واحدة اسمها فلاور دوات حاجة كده. في هي هتغني معايا عربي، هنغني مع بعض دليدة.
2: حلو.
1: بعد كده هنبدأ نعمل فيوجنز بقى، دي أنا سايباها مفاجأة.
2: الله دي هتبقى
0: أنا جاي الحفلة دي
2: ليلة عظيمة.
1: بنلاقي عليها حاجة مصري وبندخل الموسيقى في بعضيها وكده، فالفيوجنز دي أحب بقى إن الناس تيجي يعني إيه
2: إن شاء الله
1: معها ان شاء الله في الحفله يوم 1 اكتوبر في ايورد هول اللي هي
2: في الجامعه الامريكيه. صح،
1: الجامعه الامريكيه في تحرير. بالظبط كده. واليوم طبعا بادئ من قبلينا يعني، الناس تقدر تيجي من بدري تتفرج على كل الفعاليات اللي بتحصل، انما حفلتنا احنا الساعه 9 في ايورد هول، والتذاكر من على تيكت مارشي. بس ومن عندكم بقى
0: ومن عندنا على راديو
2: اكيد. على طول النهارده شوف عايزين يكسبوا معانا ان شاء الله. بس عايز اقول لك كلمه اخيره تقوليها لكل ست وكل امراه وكل بنت عندها موهبه وخايفه تطلعها ومش عارفه اهلها هيقولوا ايه، المجتمع هيقول على اي كان الموهبه، في المزيكا، في الرقص، في الرسم، في التمثيل، في كله. كلمه واحده منك في واحده عانت في مشوارها وتعبت وشقت عشان تعمل اسمها، كلمه لكل بنوته او مراه او ست بمناسبه طبعا شي ارتس، عشان تطلع موهبتها وما تتكسفش منها.
1: بصي اي حد يعني حاسس ان هو عنده موهبه وعنده حاجه فعلا يقدمها، انا شايفه ان هم لازم اول حاجه يبداوا بيها، او غير يعني بعد ان هم يصدقوا في نفسهم ويستمروا، ان هم لازم يدرسوها او يتدربوا فيها. يعني لازم يبقى في حد ذو خبره بيدي السبورت ده ان الشخص ده فعلا مقيم نفسه صح وعنده حاجه فعلا يعني يوريها للناس. لان مش دايما احنا بنبقى يعني في ناس متخيله انها عندها حاجه بيبقاش عندها حاجه بنفس القدر اللي هم متخيلينه. فلازم الاول يبقى فيه تقييم من حد كريديبل يعني حد
2: ذو ثقه. بالظبط
1: بالظبط كده. بعد كده الاستمراريه. الاستمراريه هي نجاح اي حاجه. ان الواحد مهما كان ايه الحاجه اللي بيقدمها يفضل يستمر يقدمها. وفي المزيكا او في الفنون عموما بتبقى ارزاق يعني ده بيبقى نصيب كده من عند ربنا. ربنا بيقرر ان هو يطلع حد وينزل حد في وقت معين. فكل واحد ليه وقته ودي يعني ادانه.
0: نسمة انت مختلفة ووجودك في شي ارتس في النسخة السادسة منه يعني نقدر نقول عليه ايقونة من ايقونات السيدات المصريات اللي احنا بنعتز بيهم وتحديدا في مجال الطرب. ومش بقول الغنى العادي نسمة محجوب يعني طرب وبقولها في وشك وفي ظهرك. فعلا بجد انت شخصية جميلة جدا وانا سعيد ان انت معنا النهاردة في رايح ولا جاي بجد حتى بالمداخلة دي.
1: ميرسي جدا جدا. انا اللي سعيدة جدا بالمداخلة الجميلة دي ومتشكرة ليك واتمنى ان انا اشوفه في الحفل
2: ان شاء الله. ميرسي شكرا نورتينا.
0: نورتينا. باي باي.
1: ربنا
2: يخليك. باي باي. ميرسي نورتينا.
0: النجمة نسمة محجوب كانت معانا في رايح ولا جاي على هوا الراديو 9090. عايز تحضر الحفلة جاوب على السؤال مهرجان شي ارتس متخصص في ايه. ابعت لنا على 010 400 9090 4 هتكسب دعوتين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الراسخ والداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية. كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال ورفضها القاطع لأي مساس بسيادته أو وحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي جون رادكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عددا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وكذلك آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وشهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المرتبطة بإصلاحات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والحرص على تعزيز آليات التعاون المشتركة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية ممثلي عدد من المنظمات اليهودية الأمريكية وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 15 نفذت بدولة اليونان على مدار عدة أيام وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة باليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا. هذا وشارك في التدريبات عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود والاستطلاع والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة المصرية. اقتصاديا، شركة شيفرون الأمريكية أعلنت تكثيف استثمارات وأعمال التنقيب عن البترول والغاز في مصر خلال الفترة المقبلة وذلك بأكثر من 50%.

الراديو 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 هذا البرنامج برعاية مهرجان جي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني، سالي سعيد ورامي الحلواني لسه معاك في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90، وبندردش مع بعضينا عن هواية كنت بتعملها زمان وبطلت ونفسك ترجع لها تاني دلوقتي. انت كنت بتعملي ايه زمان كده تفرغي فيه طاقتك؟ تقوليش بقى انزل اجري وانزل اعمل رياضة وكده.
2: والرياضة
1: دايت ورياضة، يوضة ودايت على طول.
2: انا شايفة استهزاء من تحت لتحت يا جماعة، بس انا مش هسكت عليك وانسى جابني ادنى محب للرياضة.
1: عاوز بالله مش ناقصين
2: بعد عندنا والنبي.
1: والله طيب. لا بجد والله، كنت بتعملي ايه يعني هوايتك ايه؟ رسم، قراءة؟
2: كنت بقرا جورنان كتير قوي بجد، والمصحف بهزر، ودي والمجلات الفنيه كنت احبها قوي، والافلام كنت احبها قوي. طبعا بحب السينما يعني،
1: دي هوايتك؟
2: بحب جدا ده. واحب امثل، بس لا كنت عايزه ابقى مخرجه الاول. يعني كنت عايزه ابقى مخرجه، بس يعني
1: مخرجه برضو دلوقتي في البرنامج ده يعني.
2: مخرجه.
1: وانت اللي اخرجتي عندما يحكي شهريار في رمضان اللي فات على الراديو. أيوة. هنا برضو
2: يعني حاجات بسيطه.
1: حققتي طموحك؟
2: حققت طموحي. شوف
1: على ايه
2: الراديو خلاني او على ايدك فعلا. انا بقول لك ان انا نورت معاك يا رامي.
1: طيب تعالي نروح لصفحتنا
2: ونقول السؤال برضو بتاع مسابقه شي ارت، عشان خلاص احنا فاضل يعني دقايق كده ونقول على الفايزين. فابعتوا لنا علشان تكسبوا تيكتس لفعاليات شي ارت. وطبعا السؤال بيقول مهرجان شي ارت متخصص في ايه؟ احنا قلنا الاجابه في اول الحلقه على فكره، وشرحنا وطبعا لما كانت معانا ضيفتنا نسمة محبوب من شويه قالت الاجابه في النص، يعني الموضوع سهل خالص. ابعتوا لنا بس على الواتساب دلوقتي 0100 490 90 4، ده على الواتساب. والاسم اس 199 9. طبعا لو سايق او اي حاجه اقف على جنب من فضلك، اقف على جنب من فضلك علشان تبعتوا الاجابه. طبعا عشان رامي قفل الفيديو من شويه، بس الحضور مش ستات بس، رجاله وستات عادي جدا، بس ايه
1: كله موجود،
2: كله موجود.
1: خد المدام او خطيبتك او يعني خطيبتك، تمام، وروحوا احضروا الحفلات بتاعت شي ارتس تحفه من 1 اكتوبر، وهتبقى باديه طبعا قبليها كمان بالافتتاح الرسمي. طيب على فكره بقى، احنا خلاص دلوقتي حالا معناش 4 دعاوي، بقى معانا دعوتين بس، لان في حد فاز اوريدي.
2: خلاص
1: في حد فاز بالفعل، وهقول الاسم حالا. اقول
2: اتفضل يا فندم.
1: اقول سهى عبد الله.
2: سهى
1: العبد الله.
2: سهى العبد الله.
1: سهى العبد الله. هنكلمك يا سهى، تطلعي معانا هوا، وانت خلاص فزتي معانا بدعوتين لشي ارتس في 1 اكتوبر. لحد
2: هتبدا من 1 ل 4 اكتوبر، ده فعاليات هي الفنون.
1: معاكي بقى ايه التيكتس موجوده ان شاء الله، فانت كمان ابعت لنا، وانت كمان ابعت لنا عشان تكونوا من الحاضرين لفعاليات هذا المهرجان. انت الفنون.
2: هي الفنون. هي الفنون.
1: هي الفنون.
2: هي الفنون.
1: انت الفنون. هي الفنون.
2: كلكم زي بعض. انا حاسه برضه يا جماعه انا هوقع رامي في حفره دلوقتي.
1: انا بجز صح، انا بجز من اول حلقه بصراحه. يعني لا لا لا، انا
2: ايه ده، عاملين لي ستات فعاليه؟ ايه ده، انتوا في ايه يا جماعه؟ عادي عادي.
1: طب انا هعمل هي ارتس.
2: خلينا طيب نسمع غنى لاحمد سعد، وبرضه عندكم فرصه تبعتوا لنا، يلا الحقوا عشان تكسبوا. نقول اسم فايز كمان يكسب معانا تيكتس لفعاليات شي ارتس من 1 ل 4 اكتوبر. يلا بينا،
1: كلمونا على 2-18-10-8-66 والواتساب على 0-10-400-90-90-4. اول فايزه معانا سهى العبد الله، هنكلمك يا سهى ومبروك. ونروح لاحمد سعد.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة، ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 51%، ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 28، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 26. الغردقة نهارا 32، ليلا 26. بورسعيد نهارا 29، ليلا 24. وأسوان نهارا 38، ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: التسعين. هواها مصر. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: ولسه بنكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وعايز أفكركم بأن خلاص شوية بسيطة جدا ونختار اسم الفائز أو الفائزة اللي هيكونوا في كسبوا معانا دعاوي أو تذاكر لحفلات شي أرتس أو فعاليات شي أرتس اللي هتبدأ من يوم 1 ليوم 4 أكتوبر. السؤال بيقول مهرجان شي أرتس متخصص في إيه؟
2: بسيطة هي بسيطة يعني،
1: وقلنا الإجابة في مرة على مدار الحلقة أصلا،
3: وبعدين يعني قلناها كتير، وفي نفس الوقت هو السؤال نفسه الإجابة فيه شي أرتس، هي الفنون. بقولها بكل حب
1: بالظبط. فيعني في الكره اخترنا فايز ناقص فايز كمان في حلقه النهارده، فاختاروا كده معايا الاجابه وابعتوا لنا على حالا على الواتساب 010 490 90 4، رقم الواتساب والاسم اس على 199.
3: طيب انا عايز اصلح حاجه قلتها عشان اسم الفايزه الاولى، انا كنت قلت سهى العبد الله، ده اللي مكتوب على الواتساب، انا اتصلت بيها في الفصل اللي فات، هي اسمها سهاد احمد عبد الله. سهاد احمد عبد الله هي اللي فازت بدعوتين اللي كانوا موجودين في الجزء الاول.
1: ناخد بقى تليفون معنا احمد. يا احمد ازيك؟
4: ازيكم عاملين ايه؟
3: الحمد لله الحمد لله.
4: رامي حبيبي عامل ايه؟
3: كله عسل والله، طمني عليك انت يا احمد.
4: الحمد لله والله تمام.
3: هتشارك في المسابقه؟
4: لا لا لا، مسابقه ايه ده، انا في مسابقه تانية خالص.
3: ليه؟ نروح نحتفل إيه؟ نروح نحتفل.
4: فاكر لما كنت انت و الناس كتير، يعني انت وناس كتير بيكلموني في القصه بتاعت الضحى
3: ده هنا في البرنامج. انت كنت اجازه اليوم ده يا سالي؟ معلش.
1: هو الفات يعني ولا ايه؟
4: لا لا لا، سالي برضو كانت معانا على فكره من فتره كده لما سيبنا بعض انا وهي، وقعدت اقول انا حاضر هبقى لحد يعني لحد المنتهى يعني لحد
1: هو حصل ايه تخلص. قول لي حصل ايه.
4: لا لا، حصل صدمه جامده جدا. انا عندي واحد صاحبي اسمه خالد، ربنا يشفيه، عنده كانسر،
3: ربنا يشفي ويعافي يا رب.
4: فانا يعني رحت النهارده كده، المفروض في عينه بيبقى حد واربعة عينه كده، اتاخرت ولا فضل، فانا خدت وقت رحت النهارده لورامي اللي على الكورنيش عندنا تمام، عشان خاطر اشوف في ايه الموضوع. لقيت قاعد على الكرسي بعجل هناك.
3: لا اله الا الله.
4: انا بس اللي تعبني انا ازاي ما حسيتش بيها.
3: احمد، المداخله دي والمشاركه دي وان انت تشركنا في تفصيله دي،
1: انا بس انا عايز افتكر بس ان المستمعين او ايه اللي حصل.
3: انا افتكرت من
4: التليفون. انا مش هتكتف. انا لقيت اصلا مامتها موجوده، اللي هي كانت سبب في اصلا في ان احنا نسيب بعض، موجوده وجوز اختها موجود. انا ما لقيتش نفسي غير وانا نازل كده على ركبتي قاعد قدامها وبعيط قدامها.
3: ربنا يشفيها ويشفي كل مريض.
1: طب يعني حاسس ان هي اتاثرت نفسيا بعد ما سبتوا بعض؟
4: لا لا، هو اصلا يعني يعني ثابت الموضوع كله، حالتها بقى النفسيه اتدمرت، ان هو استحاله مثلا احمد هيبقى معايا لما يعرف ان انا تعبانه. طبعا غباء.
3: وربنا يجمعكم بالصدفه. شوف انت رايح تعمل ايه.
4: انا ازاي ما حسيتش بيها يا رامي؟ انا ازاي ما حسيتش بيها؟ تعبانه
1: عادي مفيش مشكله. هو ديك يعني ربنا جمعكم تاني زي ما رامي قال هو دلوقتي.
3: يعني صدفة. ما اعرفش الخير فين، بس خليني اكلمك بعد الهوا يا احمد كده. ايه يعني علشان المكالمة دي غالية ان انت تشاركنا في حاجة زي كده، ده معناه ان احنا قريبين ليك جدا، فده شرف كبير جدا لينا جدا.
1: انت قلت لها ايه بعد ما جات؟
3: فيعني
1: قلت لها ايه؟
4: لا ما قلتش حاجة. انا لقيت نفسي يعني مهتم بكل حاجة بقى هتحصل لها. رحت رايح زي اللحظة كده جايب بوكيه ورد جامد جدا، وده كان لها مستشفى بيه.
1: هي هتبقى كويسة يعني، حالتها الصحية طمنوك الدكاترة هتبقى كويسة؟
4: والله هو احنا يعني لسه شغالين، يعني انا بعت الحاجات للعميد بتاع المعهد ومستني الرد بتاعه.
1: ان شاء الله ربنا يطمنك عليها ويجمعكم
3: لكل خير.
1: يعني يمكن المداخله بتاعتك دي ممكن تبقى مش هقول رساله، ولكن انت طبعا زي ما رامي شكرك كده، انت شكرا ان انت اختصتنا بده، بس في نفس الوقت كمان دي ممكن رساله، عارف بساطتها ايه؟ انبسطوا وعيشوا حياتكم، مفيش وقت نضيعه في الخناقات او في المشاكل، لان الوقت اللي بيضيع ده كله فجاه بنلاقي نفسنا ما وصلناش. يعني طبعا وصلتوا لبعض، بس طبعا ليه الوقت اللي راح، وليه حزننا، وليه تعبنا، وليه ليه ليه ليه, ليه؟ وانا لسه والله بكلم ناس صحابي بالصدفه برضو نفس الفكره اللي كنت بتكلم فيها، لو احنا كنا ورده مفتحين في اي كان المجال اللي احنا شغالين، فجاه بنتصدم، فالانسان مش بيعرف يقوم بعد الشر يعني من كبواته النفسيه غصب عنه، الا بصعوبه،
3: الا بصعوبه، محتاج اراده قويه. اه طبعا
1: فبقى وقت ضاع كتير جدا.
4: صعوبه الوجع اللي الواحد حاسه النهارده انا ما توجعتوش قبل كده في حياتي،
1: ربنا يشفيها لك يا رب ان شاء الله،
3: ويفرحك
1: تبقى جنبها طول الوقت وتبقوا مع بعض. يعني
4: جنبها انا هفضل مش هغلي، يعني انا هفضل تحت رجليها لحد ما اموت.
3: ربنا يكرمك يا احمد يا رب ويطمنك عليها، ومش هقول حاجه زياده عن اللي ساري قالتها بجد، بس برضو مكالمتك دي ومشاركتك لينا على الهوا دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، فشكرا لك يا احمد.
1: شكرا.
3: ربنا يفرح قلبك ويطمنك عليها، وبندعي لك وكل اللي بيسمعونا يقولوا امين كده، كل واحد قلبه موجوع او حاسس باي ضغط
1: يا رب
3: يا ربنا يفكها عليه وعلينا جميعا يا رب، قولوا امين. شكرا لك يا احمد. شكرا لك.
4: شكرا.
3: مع السلامه.
1: وزي ما قلنا الوقت والله هي فكرة ان احنا ساعات بنضيع وقتنا في خناقات ومشاكل ورايح وجاي وانا هعمل وهسوي وبتاع
3: في الاخر ولا اي حاجة مستاهلة. مش دايما يقولولنا ما تقعدوش تتغروا في اللي انتوا فيه؟ ده الرئيس لسه قايلها الاسبوع اللي يعني من كام يوم، الاستعلاء بالمناصب والمكان حتى بالتدين الزيادة وحتى مش عارف ايه، مفيش حاجة دايما الا باذن الله، فحاول دايما تكون على قد المسؤولية بتاعت حياتك تجاه نفسك وتجاه اللي حواليك.
1: بالظبط.
3: هرجع برضه اكد على اللي انت قلتيها حلو قوي، ان فعلا فعلا فعلا مفيش اي حاجه مستاهله. نرجع تاني المود رايح ولا جاي، وكلموني على 2-18-10-8-66 والواتساب على 010-490-90-4. الوقت قرب يخلص والمسابقه
1: والفايز التاني مستنيين.
3: والفايز التاني تقريبا على وصول يا سالي.
1: على وصول.
3: الواتساب بدا يزغرط.
1: طيب نشوف بقى كده الاجابات بعد الغنوه دي.
3: يلا بينا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رايح ولا جاي، اسم كامل معاكم رامي الحلواني وسالي سعيد. وخلاص يعني قلنا خلاص طبعا نقول دلوقتي اسم او اخترنا اسم الفايز التاني اللي معانا في مسابقه شي ارتس النهارده، واللي كان السؤال بيقول شي ارتس متخصص في ايه او بيتعمل ليه.
2: السؤال كان بسيط جدا.
1: اجابته كانت ايه يا روميو؟
2: السؤال ايه
1: اجابته؟
2: اجابته دعم وتمكين المراه في المجالات الفنيه وغيرها.
1: بالظبط
2: صح كده،
1: بالظبط كده. طيب
2: احنا معانا بقى ايه؟ اقول اسم بقى الفايز. انا احب اقول لقطه بتاع طريق علام.
1: يلا اتفضل. ايوه والقرعه وكده.
2: اللي كسب معانا دلوقتي الدعوتين التانيين في حلقه رايح ولا جاي النهارده الاستاذ تامر اسماعيل. يا تامر مساء الفل.
3: مساء الجمال. مساء الجمال ليك يا رامي، ومساء الجمال ليك يا
2: سالي.
1: ولا يهمك عادي، احنا اخوات.
2: بتحصل ايه هو احنا حد بيفتكر اسم عياله دلوقتي يا ابني عشان تفتكر اسم المذيع مين؟
3: انا بالظبط
2: يا سيدي صلي على النبي. عادي
3: انا من شويه كنت بسمعكم مع الفنانه الكبيره نسمة محجوب، وكنت بحب جدا صوتها، فتوقعت كده لثانيه، والله يا رامي لثانيه، ان ممكن اشوفها او اوعد اسمع صوتها هتبقى لايف قدامي او الكلام ده كله. فقلت ايه السؤال بتاعكم بعد يعني قلت سبحان الله والله قلت يمكن يكلمني
1: وحصل.
3: فكتبت لكم وامانه لما بعت لي على الواتساب قلت لا ما مش ممكن
2: الارواح بتتلاقى في ملكوت الله يا تامر.
3: ولازم معايا المدام طبعا عشان كده الدعوتين ليا.
1: بالظبط
2: دعوه ليك ودعوه للمدام.
1: بس هي الدعوه
3: للمدام.
1: ايوه الدعوه كمان لحضور فعاليات شي ارتس، مش شرط تكون الحفله بتاعت نسمه حجوم، هم برضه هيتواصلوا معاك وانت برضه تتواصل معاهم برضه وتشوف ايه الافضل. ومبروك جدا جدا، وان شاء الله يعني تستمتع بفعاليات شي ارتس.
2: استنى احنا هنختم على كده، ربنا يخليك يا تامر. استنى احنا هنقفل على كده، اصبر بقى عشان بنختم البرنامج، فخلينا نرغي شويه مع بعضينا كده. شي ارتس هو يعني فعلا لدعم وتمكين المراه في المجالات الفنيه وفي المجالات كافه بشكل عام. يعني انت بتدعم زوجتك ازاي؟ ايه شكل الدعم؟
1: بشارك
2: في البرامج واجيب لها دعايه.
3: ما دي حاجه اروح اجعلها وتقول لها بص جبت لك انا
2: هديه جميله.
3: في حاجات بصراحه يعني في الحياه العائله، انا حد كبير مش صغير، والمدام برضو حد كبير مش صغير. في حاجات كتير. انا
2: انت عندك كام سنه يا تامر؟
3: انا بالظبط 50.
2: طب اقول لك استاذ تامر بقى. استاذ تامر
3: لا يا تامر يا باشا، انا بقول لك رامي. لا
2: ما انت تقولي رامي عادي مفيش مشكله، بس
3: لا لا لا بالعكس انت
1: تقولي رامي عادي اصلا اصغر منك بخمس سنين.
2: نعم
3: سوري يا تامر. ففي ساعات حاجات قرارات يعني انا بسميها دايما انا وهي بنقود السفينه بتاعت البيت، مش انا لوحدي.
1: صحيح
2: ما شاء الله.
3: انا مش لوحدي، في ناس تقول لك انا قائد السفينه، انا اللي عندي القرار، انا اللي مسؤول. انا لا، انا وهي. في حاجات مش عيب اقول انا اتعلمتها منها بامانه، وتعلمتها من ولادي، وخصوصا بنتي انها في اولى طب السنه دي، فبامانه مع انها صغيره والمدام عندي برضو اصغر مني، بس انا بامانه بيربوني، والله بيربوني من
1: جد. ايه اكتر حاجه اتعلمتها منهم؟
3: بصراحه القرار الصح في الوقت الصح.
2: ادينا مثلا
3: خلينا نتعلم بجد.
2: انا مبسوط بالطاقه دي ما شاء الله.
3: بامانه بتقول حاجات في وقتها بتقول لي انا قلت انا جربت كذا مره، قالت لي انا قلت لك اعمل كذا عن تجربه، بقيت امشي ورا كلامها من غير كلام. وبنتي بتقول انا قلت لك اعمل كذا، وفعلا برجع اقول نفسي يا جماعه انتوا صح، انتوا صح. فبسلم بيها بصراحه، فبدعمها، بمشي وراها في قرارها، بقيت امشي وراها في قرارها، خلاص مفيش فيه كلام. سواء كان بنتي او كان هي.
1: ربنا يخليكم.
3: دي اقل حاجه يعني اقدم لها يعني
2: بصراحه. دي يعني تدل على ان النفسيه سويه والعقل متفتح. ربنا يديمها نعمه عليك يا رب.
3: يا رب.
2: وبرضو انا دايما بقولها من يوم ما طلعت على الهوا وبقيت بحتك وبنتواصل مع مستمعينا على التليفون على الهوا، ان رساله انت ممكن تقولها او كلمه في مكالمه تكون رساله لحد تاني تنور له لمبه كده في تعاملاته وفي حياته بشكل عام. انت نورتنا ومبروك، وباذن الله باذن الله نشوفك في الحفله باذن الله ان شاء الله.
3: اكيد
2: الله.
3: انت تكونوا موجودين طبعا، اكيد مفيش كلام.
2: والله لو بعتوا لنا دعوه هنروح يعني اكيد. سامعين
1: ميرسي
2: شكرا ليك يا تامر.
3: تسلم ليك يا حبيبي. شكرا. مع السلامه.
1: حلقات تخصص بسرعة، بس كانت حلقة فيها جرعة فنية جدا جدا وجميلة جدا.
2: ما تكلمناش عن الموضوع بتاع الهوايات والكلام من ده،
1: هنعمله حلقة جاية مش مشكلة، على قد ما هو اتكلمنا في الفن وشي ارتس والمرأة، فكانت حلقة وكسبنا ناس النهاردة ودي حاجة مهمة جدا،
2: ومداخلة نسمة محجوب ومشاركتها معانا النهاردة برضو، يعني حلقة لذيذة دمها خفيف اللي حلها فعلا، سواء المشاركات بقى على الواتساب او المداخلات اللي كانت معانا على التليفون. كده بقى نأكد على اسمين، سهاد احمد عبد الله الفائزة الأولى، والفائز الثاني أستاذ تامر إسماعيل. فكده الأربع دعاوي
1: فازوا
2: لحلقة النهاردة لأستاذ سهاد وأستاذ تامر،
1: بدعاوي طبعا لحضور فعاليات شي أرتس من 1 لـ4 أكتوبر. بكرة في مسابقة تانية، اللي ما يعرفش يكسب النهاردة بكرة يسمعونا من 7 لـ9 على الراديو 90 90. رامي الحلواني وسالي سعيد دايما موجودين، خليكم دايما معنا.
2: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي جون رادكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. هذا وجدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات العمل لعدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمية، وذلك خلال اجتماع بحضور وزيري المالية والاتصالات وعدد من المسؤولين. وأكد رئيس الوزراء على الأهمية المتعاظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة الحالية التي تشهد طفرة نوعية في التحول الرقمي. على هامش الاجتماعات العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم بليشر، وأكد وزير الخارجية على دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ودوره المحوري في الاستجابة للأزمات الإنسانية، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف معاناة المدنيين في مناطق الأزمات. روسيا تعهدت بتكثيف الضربات على كييف ردا على هجمات بالمسيرات خلال انتخابات مجلس الدوما، وأشارت الدفاع الروسية إلى إسقاط أكثر من 1900 مسيرة وثمانية صواريخ كروز بعيدة المدى أطلقتها أوكرانيا فوق عدة مناطق. اقتصاديا، شركة شيفرون الأمريكية أعلنت تكثيف استثمارات وأعمال التنقيب عن البترول والغاز في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، وحفر 20 بئر استكشافية ونحو 5 إلى 6 آبار تقييمية خلال العام المقبل. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب الآن فياريال أمام ليفانتي ويلتقي فالنسيا ريال سوسداد في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو. أهلا بيكو وحلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 ل 11.

من احلى الحاجات اللي في شغلنا او في برنامجنا ان احنا كل اسبوع بنفتح معاكم باب على حكايات جديده، ترندات جديده، قصص نجاح، قصص ملهمه، حكايات حصلت حوالينا يمكن عدت علينا بسرعه لكن لما بنقف عندها شويه بنكتشف انها تستاهل انها تتحكي وان احنا نعرضها على حضراتكم وان احنا نقولها لحضراتكم في برنامجنا. الاسبوع ده الحقيقه كان مليان اخبار وترندات وحكايات، حابين النهارده نشارككم الكلام عنها. بقالنا فتره كمان ان احنا ما لعبناش مع بعض ميوزك حلوه، ما عملناش فقره هاشتاج ميوزك لان كان اسابيع اللي فات كان بيبقى عندنا ضيوف ما كانش الوقت بيسمح بده. فعشان كده النهارده معانا هاشتاج ميوزك ومعانا اتنين مطربين جامدين جدا جدا جدا، عملوا حفلتين جامدين جدا الاسبوع اللي فات، المطربه اصاله والمطرب الكبير كاظم الساهر. هنرجع نسمع اغاني النهارده ونعيش معاها كده شويه، واللي حابب يسمع اغنيه معينه طبعا يتصل بينا او يكتب لنا على البوست بتاعنا على السوشيال ميديا ويقول لنا محتاج يسمع ايه. قبل ما نروح لفاصل، يمكن او بما ان حلقتنا النهارده فيها اخبار حلوه، يا ترى ايه اكتر مفاجاه حلوه حصلت لك ولسه فاكرها لحد النهارده؟ ده سؤال حلقتنا النهارده، ايه اكتر مفاجاه حلوه حصلت او حاجه مفاجاه كده اتفاجئت بيها وما كنتش مصدق، يعني موقف كان جامد مش قادر تنساه؟ تتصلوا بينا وتقولوا لنا. هستنى تليفوناتكم على 218-10-866 SMS 199. في كمان عندنا واتساب 010-490-904. نروح لفاصل ونرجع نبدأ معاكم حلقتنا من برنامج ايه الجديد على راديو 9090 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. الجديد.
2: ورجعنا لكم من بعد الفاصل، ويلا بينا نبدأ برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. من أبرز الأخبار اللي محتاجين نقف عندها شوية، خاصة بعد ما تابعنا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية، بضرورة حماية الأطفال من السوشيال ميديا. الموضوع اللي شاغل بال كل الأسر، كلنا قلقانين على أولادنا من السوشيال ميديا، وطول الوقت خايفين من أضرار السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليها حاجات إيجابية وليها طبعا حاجات سلبية، عشان كده كان في توجيه من السيد الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، خاصة اللي تحت سن 15 سنة، من إيه؟ من إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. خاصة السوشيال ميديا بقت جزء أساسي من يوم ولادنا، يعني كلنا بنعاني من إن ولادنا طول النهار ماسكين الموبايلات وعلى السوشيال ميديا، احنا مش عارفين بيشوفوا ايه، بيعملوا ايه، بيقتنعوا بايه، ايه ممكن يأثر عليهم وعلى تربيتنا ليهم وعلى تفكيرهم وعلى آرائهم وعلى حاجات كتير. عشان كده أو بناء عليه التوجيهات دي أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات جديدة لحماية الطفل، خاصة تقسيم الأطفال لفئتين، كل فئة لها قواعد حماية مختلفة. فإحنا عندنا فئتين، فئة أقل من 13 سنة والفئة الثانية من 13 ل 15 سنة. طب إيه الفرق بين الفئتين، وإيه اللي هيحصل، الحسابات اللي موجودة بالفعل على السوشيال ميديا والمنصات هتقدر تتأكد إزاي من عمر المستخدم، طب إزاي نحقق توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على خصوصيتهم. عشان نعرف أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن الإجراءات الجديدة وإيه اللي هيتغير فعلا بالنسبة للأطفال والأهالي، إحنا معانا على التليفون دلوقتي مهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. مساء الخير يا باشمهندس.
3: مساء الخير على حضرتك يا فندم، ومساء الخير على السادة المستمعين.
2: أهلا بحضرتك، منورنا في برنامج إيه الجديد. زي ما تابعنا ان قرار بيتكلم عن فئتين عمريتين اقل من 13 سنة وما بين 13 و15 سنة، ممكن حضرتك تشرح لنا اكتر ببساطة كده يعني ايه الفرق في قواعد الحماية بين الفئتين؟
3: طيب، يمكن احنا اصدرنا يعني الفترة الاخيرة قرار بالتعاون مع المجلس الاعلى للاعلام بينظم دخول الأطفال إلى مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا والخدمات الرقمية. وزي ما حضرتك كده قلت، إحنا قسمنا الأطفال اللي تحت 15 سنة إلى فئتين. الفئة الأولى دون سن 13 سنة ألزمنا كل المنصات الرقمية إن الفئة دي يعني ممنوع إن هي تنشئ أي حساب أو تدخل على منصات التواصل الاجتماعي. الفئة الثانية اللي هي من 13 إلى 15 سنة يكون الاستخدام محدود، ويتم تفعيل السيف مود أو الانترنت الآمن لهذه الفئة العمرية، يعني يكون الأطفال في هذه الفئة في كنترول وتحكم من ولي الأمر، يستطيع أنه هو يتحكم في الحساب ده، يقدر يحدد التوقيت اللي يقدر الطفل يدخل فيه، ما يكونش فيه تواصل مع أي حد غريب من خلال هذا الحساب، ما يقدرش الطفل يبث بقى فيديوهات ويرسل فيديوهات وحاجات زي كده، وبالتالي يعني يكون استخدام محدود. طبعا الهدف من هذا القرار هو حماية طبعا أطفالنا، يعني وكل دول العالم على فكرة يعني بتتخذ مثل هذه القرارات. اللي أنا عايز أقوله إن ده استكمالا للقرارات السابقة اللي احنا يمكن خدناها من فترة، اللي هي كان يعرف إعلاميا شريحة الطفل، كنا قدمنا خدمتين مهمين جدا لها خدمة الطمن والطمن على الآخر، اللي يستطيع أي ولي أمر لو اشترك في يعني إحدى هاتين الخدمتين يستطيع أن هو يطمن على أطفال ويكون الإنترنت اللي على تلفون المحمول آمن.
2: طيب إزاي المنصة هتتأكد من سن الطفل؟ يعني أكيد هيبقى في تحايل على الموضوع ده.
3: طيب، يمكن إحنا القرار زي ما أنا قلت كده في سبقنا بعض الدول في هذا القرار، ويمكن المنصات العالميه اللي موجوده في مصر واللي احنا كلنا بنستخدمها موجوده في نفس الدول اللي بره. طبعا يعني احنا عارفين ان ممكن يحصل تحايل من بعض الاطفال ان هم ساعه عمليه التسجيل ممكن يسجلوا طبعا يعني
2: سن بيانات غلط
3: بالظبط كده. وبالتالي في طرق بقى فنيه تستطيع المنصه معرفه السن الحقيقي، واحنا يمكن ادينا وامهلنا كل المنصات ان هي يعني ترسل الى الجهاز الطريقه اللي هتقدر تنفذ بيها القرار، لان كل منصه بتختلف عن المنصه الثانيه. ولكن طبعا في بعض الحاجات اللي هي معروفه وتم تطبيقها في بعض الدول بتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، عن طريق طبعا الذكاء الاصطناعي تستطيع المنصات يعني من خلال طبعا تفاعل بقى الاطفال مع الفيديوهات مع الصور مع الاعلانات مع الاصدقاء، وبالتالي بيستطيع من خلال هذا التفاعل وطريقه تعامل الطفل مع المنصة بيتم طبعا تحديد بطرق فنية العمر الحقيقي للطفل.
2: طيب يمكن القرار بيتكلم عن مراجعة الحسابات الموجودة بالفعل، لو المنصة اكتشفت ان الطفل اقل من 15 سنة ايه اللي هيحصل للحساب ده؟
3: طيب احنا القرار بيتكلم على كل الحسابات اللي يعني الحالية والحسابات المستقبلية، وبالتالي احنا ادينا لكل المنصات العالمية 3 شهور فترة توفيق او ضائع. ما بيطلع قرار جديد او تشريع جديد دايما بيكون في فترة لتوفيق الوضع القائم، وبالتالي كل المنصات عندها 3 شهور لتوفيق الاوضاع وتدينا جدول زمني طبعا للتنفيذ، لان احنا عارفين ان طبعا في اطفال يعني في الفتره الحاليه ويمكن الفترات السابقه كانوا بيدخلوا على المنصات وعندهم حسابات، وبالتالي الشركات ملتزمه بتنفيذ القرار سواء للاطفال الاقل من 13 سنه او من 13 الى 15 على الحسابات الحاليه، وبالتالي سينفذ عليهم القرار.
2: عظيم. طيب هل القرار لوحده كفاية لحماية الطفل ولا محتاجين برضو دور الأسرة؟
3: بالتأكيد محتاجين دور الأسرة، يعني دور الأسرة احنا بنتكلم هنا الدولة يمكن قامت بالدور المطلوب منها من خلال يعني إصدار شريحة الطفل من خلال القرار الأخير اللي تم، وبالتالي محتاجين بقى دور هنا الأسرة. يمكن الخدمتين المهمين جدا واللي احنا بنتكلم عليهم خدمة الطمن والطمن على الآخر دول متاحين من فترة، في عشرات الآلاف من أولياء الأمور اشتركوا لأولادهم، بدعوا كل أولياء الأمور اللي ما اشتركوش في هذه الخدمات إن هم يشتركوا، وبالتالي يعني الاشتراك على فكرة سهل جدا مش محتاج يعني أي حاجة.
2: إزاي بقى حضرتك توضح لنا؟
3: من البيت عن طريق تطبيقات شركات التليفون المحمول، كل شركة من الشركات عندها تطبيق، التطبيق ده أقدر أنزله وأقدر أدخل على التطبيق بالحساب بتاعي وأختار رقم الطفل أو رقم ابني وأشترك في الخدمة بسهولة جدا. لو يعني أنا مش قادر أتعامل مع التكنولوجيا أو تطبيقات الشركات بسهولة جدا أي فرع من فروع شركات التليفون المحمول بروح للفرع اللي أنا مشترك أو يعني الخط بتاعي من عنده، خلال ثواني معدودة بقول لهم اشتركوا في الخدمة دي. الخدمة دي في الفترة دي التجريبية اللي احنا بنقيم فيها الخدمات مجانية. الميزة في هذه الخدمات ان انا يعني مش بس مواقع السوشيال ميديا، لا ده انا كمان بقدر يعني احجب واحدد كل
2: طبعا ونتابع ولادنا مع المنصة، يعني نسجل عشان نعرف نتابع ولادنا بجانب المنصة
3: بالضبط، يعني بقدر امنع عنهم كل ما هو مضر سواء تطبيقات خاصة العاب سوشيال ميديا تطبيقات مراهنات اي محتوى غير لائق وغير مناسب لأطفالنا بسهولة جدا بيتم منعه ومنع الوصول للأطفال إليه، وبالتالي أنا كولي أمر في البيت بكون مطمن على
2: طبعا. نشكر حياتك شكرا جزيلا المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نورتني.
3: شكرا يا فندم.
2: شكرا يا فندم، مع السلامة. يعني والله برضو أخبار كويسة، يعني دولة بتتابع مع أولادنا في حاجات كتيرة، بنحمي أولادنا. السيد الرئيس بنفسه أكد إن إحنا لازم نحمي أولادنا من السوشيال ميديا، بس برضو لازم متابعة الأهالي ولازم تبقى عنينا على أولادنا، ولازم يعني طبعا هو الحمل هيقل شوية بالمنصة دي، بس برضو لازم نتابع أولادنا ونشوف بيشوفوا إيه. السوشيال ميديا ليها أضرار وليها حاجات إيجابية كتيرة جدا. سؤال حلقتنا النهاردة، إيه أكتر مفاجأة حصلت لك ومش قادر تنساها، اتفاجئت بيها قوي قوي قوي قوي؟ كلمونا حكونا عنها على 2-18-10-866 او SMS 199-9، كمان عندنا واتساب 010-490-904، او اكتبونا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90 على بوست البرنامج. نروح لفاصل نرجع نكمل حلقتنا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب الآن نادي ريال أمام ليفانتي، ويلتقي فالنسيا ريال سوسداد في 10 مساء. وختافي يفوز على ملاغا بهدف نظيف، وأتلتيكو مدريد يفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد. مانشستر سيتي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه المثير على سندرلاند 5-3، وليفربول يفوز على بورنموث بهدف إيزاك. منتخب مصر يهزم أفريقيا الوسطى ويتأهل لربع نهائي أفريقيا للكرة الطائرة. 8 ميداليات حصيلة مشاركة المنتخب الوطني لريش الطائرة الهوائية ببطولة أفريقيا في أوغندا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90.90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. دايما بنشوف الحاجات اللي حوالينا كده بنعتبرها جزء عادي من يومنا، ممكن تكون بالنسبة لحد تاني حاجة كبيرة قوي بس احنا شايفينها عادية. فاحنا دلوقتي عايزين نروح لخبر مفرح جدا ويخلينا نبص كده لمصر بعين مختلفة شوية. يعني الناس اللي بتيجي من اخر الدنيا بيبقى عندها الحاجات اللي حوالينا دي تجربة تستاهل انها تيجي عشانها أو تستاهل السفر عشانها. مجلة فوربس العالمية اختارت مصر ضمن 3 مغامرات سياحية استثنائية حول العالم لعام 2027. الاختيار ده جه بالتزامن مع استعداد شركة باك رودز المتخصصة في تنظيم رحلات وتجارب سياحية حول العالم لإطلاق أولى رحلاتها في مصر. اللافت هنا بقى أن الرحلة مش مجرد رحلة تقليدية هرم متاحف ونرجع تاني على الفندق، لا، الفكرة ان السائح يعيش او يعيش في مصر اكتر، يشوف تفاصيلها، يتحرك في شوارعها، يكتشفها بنفسه. برنامج الرحلة هيجمع بين المشي وركوب الدراجات والتجديف، يعني جزء من الرحلة هيكون قائم على الحركة والمغامرة والاستكشاف، مش مجرد الانتقال من مكان للتاني. وكمان هيكون في رحلة نيلية متعددة الأيام من القاهرة للأقصر وأسوان عشان النيل نفسه يكون تجربة للسائح، مش مجرد منظر جميل بيشوفه من بعيد أو بيعدي من عليه أو بيسكن في أوتيل على النيل أو الكلام ده، لا، يعيش تجربة نيلية من مصر للأقصر وأسوان. يعني في رحلة واحدة كده السائح هيجمع بين الحضارة، تاريخ النيل، الطبيعة والتفاصيل البسيطة قوي قوي قوي الجميلة اللي موجودة عندنا في مصر. الأجمل كمان إن الفكرة مش واقفة عند الآثار، يعني التجربة هتخلي مصر تجربة مختلفة، إن يكون فيها تفاصيل كتيرة، شوارع، المباني القديمة الحلوة اللي كلنا بنحبها، الحياة اليومية اللي بنعيشها يعيشها معانا السائح. فده ياخدنا لمشهد لطيف جدا شفناه من كام يوم، شفنا أو الحاجة اللي بقت ترند قوي على السوشيال ميديا، العرسان الأجانب اللي اختاروا شوارع الزمالك عشان يحتفلوا بفرحهم فيها. تجربة كانت جميلة وكانت ترند، وكان السوشيال ميديا كلها مليانة بالفيديو ده وبالصور الخاصة بالعرسان الأجانب اللي اختاروا شوارع الزمالك. يمكن ما حدش فينا ممكن يعمل تجربة زي دي، انه ينزل يوم فرحه الزمالك ويلف في شوارعها وشوارعها القديمة جدا ويتصور فيها. خلي المكان نفسه جزء من ذكريات يومهم. يمكن هنا هنقف عند حاجة بسيطة قوي، ان انت كل يوم بتعدي في شوارع الزمالك بتشوفها حاجة عادية، لكن بالنسبة لحد تاني شوارع الزمالك دي حاجة عظيمة وعايز تفضل عايشة معاه وتكون ذكرى حلوة في ليلة العمر. رحلة في النيل ممكن تبقى مغامرة ممتعة، عشان كده ممكن تكون تفاصيل بسيطة احنا مش واخدين عليها، ممكن تكون بالنسبة للسائح سبب كافي انه يقع في غرام مصر. مبسوطة قوي بالخبر ده، وحاجة مشرفة جدا جدا جدا ان احنا نكون في مجلة فوربس من الثلاث مغامرات السياحية ل2027. وأنا دايما بكون متحمسة ومنحازة جدا جدا جدا لسياحة بلدنا. خبر حلو قوي، عايزين بعد الخبر ده نشوف مصر بعيون تانية ونشوف الأماكن البسيطة اللي حوالينا اللي احنا بنشوفها حاجة عادية، والشارع العادي اللي احنا بنعدي منه حاجة جميلة. نتصور كتير ونظهر مصر دايما، ونظهر الحاجات القديمة الحلوة قوي قوي قوي اللي موجودة عندنا في مصر نظهرها بشكل أكبر شوية. سؤال حلقتنا النهاردة، إيه الحاجة المفاجأة الكبيرة اللي حصلت لك مكنتش متوقعها ومش قادر تنساها لغاية النهاردة؟ احكولنا عنها في مكالمات على 2-18-10-8-66 أو SMS 19-09 أو WhatsApp 010-490-90-94، أو ممكن تكتبوا لنا كمان على بوست البرنامج على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: الملك وحش الشاشة، ملك الترسو، فريد شوقي عنده تاريخ في السينما متعدد ومتنوع، مش بس تاريخه التمثيلي، مع انه تقريبا مفيش حد عنده ربع التاريخ ده. فريد بيه زي ما كانوا بينادوله عمل افلام مع مخرجين كتير من كل الاجيال ومن كل المدارس، واشتغل على مدار 50 سنة من غير انقطاع خالص، وكل مرحلة عمرية كان بيعرف ياخد الادوار اللي تناسب هذه المرحلة، وقدر يغير لونه التمثيلي اكتر من مرة، وباختصار كان ابن البلاتو البار. استني بس يا مدام اسعاد، استني، انت قلتي ايه؟ عنده تاريخ متنوع مش بس تاريخه التمثيل، يعني ايه الكلام ده؟ اقولك يا سيدي، احنا بنقول ان تاريخه السينمائي اكبر بكتير من تاريخه التمثيلي لانه متنوع، لانه ما كانش بس ممثل، هو كان كمان مؤلف ومنتج وحاجات كتير اكبر من الحصر. والله العظيم زي ما بقولك كده. عايزين نقف بقى هنا شوية عند تجربة ليه في الكتابة مثلا، تجربة أكتر من مهمة. فريد شوقي كان له أخ ظابط اسمه أحمد شوقي، فالظابط حكى للفنان حكاية لواحد من المتهمين، حكاية كانت أكتر من مؤثرة الحقيقة، فيها تعاطف كبير جدا مع المتهم، حتى لو في اعتراف بأنه مذنب ويستحق العقاب، إنما كان ممكن جداً لو كنا أرحم شوية معاه ما كانش أساساً يرتكب الجريمة. الحكاية دي شغلت فريد شوقي قوي، وقال في عقل باله فعلاً إحنا محتاجين نغير شوية في القانون، بس هو كفنان يقدر يغير إزاي؟ يعني إنه يعمل عمل ناجح، والعمل الناجح مؤثر وصوته عالي، يعمل قضية رأي عام يعني. وبالفعل شاف إنها لو اتعملت سيمة ممكن تبقى عمل ناجح جدا، فاشترك مع المنتج المعروف رمسيس نجيب في كتابة هذه الحكاية، وكانت فيلم جعلوني مجرما.
2: زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

فعلا الفيلم اتعرض ونجح وكسر الدنيا، والكلام ده كان سنة 1954. اللي أخرج الفيلم عاطف سالم. ما اعتقدش بقى أن في حد فينا ما شافش الفيلم، لكن اللي عايزين نقوله أن الفيلم تسبب فعلا في تغيير القانون، وكان أول فيلم يعمل كده. شوف بقى الفن لما يعمل دوره، أو خلينا نقول دور من أدواره. الناس دخلت الفيلم واتبسطت بالحكاية، وشافت شوية أكشن على قد الفترة بتاعت الأكشن يعني ساعتها، وده طبعا دور مهم للفن اللي هو إيه؟ التسلية. لكن كمان جنب التسلية في أهداف تانية. خليني أحكي لك الحكاية. الحكاية أن مصلحة الأحوال المدنية كانت بتسجل السوابق الإجرامية للمواطنين اللي بنعرفه باسم إيه؟ الفيش والتشبيه، واللي كان لازم تقدمه لأي شغل أنت عايز تلتحق بيه، وعشان يتأكدوا من أن سجلك نظيف وما ارتكبتش جرائم قبل كده. جزء كبير من مأساة بطل الفيلم لو فاكرين أنه بسبب ظلم عمه ليه وقع مع شوية عيال ولاد حرام فارتكب جريمة، ولما طلع من الإصلاحية ملقاش حد يشغله فانحرف، وفي الآخر قتل عمه وبقى مجرم بجد. بعد عرض الفيلم وزارة الداخلية المصرية قررت شطب السابقة الأولى من سجلات مرتكبي بعض الجرائم، على أساس يعني تديله فرصة أنه يبدأ حياة طبيعية ونظيفة. فشوف بقى هنا فريد شوقي الملك، مش بس كممثل لكن كاتب ومنتج، بيفكر إزاي وبيعمل إيه ويحدد لنفسه وللناس كلها أكتر من هدف عظيم، ويحقق النجاح في الأهداف دي كلها في الفيلم ده. الله يرحمك يا فريد يا شوقي، يا مالك، يا جميل، يا ابن حواء وآدم، قادر يا كريم.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم.

0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. إيه
2: الجديد؟
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. المرة دي بقى أولين كده عندنا حكاية عن شخص يمكن ما يكونش مشهور ولا مستني تكريم، بس هو راجل عظيم جدا، وإحنا كان لازم نطلع ونكلمه على الهوا ونشكره على الهوا ونحكي لحضراتكم حكايته. الحكاية إيه؟ الحكاية إن على مدار أكتر من 30 سنة عم رمضان كل يوم يقف في نفس المكان بالصفارة بتاعته عشان يأمن عبور طلاب قريته البسيطة لمدارسهم، يقف كده يعديهم عشان يوصلوا بأمان لمدارسهم. عم رمضان إمبابي مهندس زراعي خرج عن المعاش، لكن قرر انه يكمل في مهمته الإنسانية اللي اختارها لنفسه عشان يحمي الطلاب من العربيات اللي بتعدي على الطريق الزراعي من غير ما يتقاضى أي مقابل. وبعد 30 سنة من الوقوف في الحر والبرد، الطلاب قرروا ان المرة دي الدور عليهم. عملوا ايه؟ عملوا ممر شرفي علشان يكرموه تقديرا لكل السنين اللي وقف فيها عشانهم، وان هو كان بيخاف عليهم، وان هو كان بيأمن لهم طريقهم. مشهد بسيط جدا، لكن يمكن يقول لنا ان احيانا اكبر تقدير ممكن ياخده الانسان انه يعرف ان الناس فاكره بالخير، او فاكره ان هو عمل لهم حاجة كويسة يعني يقدروا ويردوا الجميل. عشان نعرف حكاية عم رمضان أكتر هنعرفها بقى من صاحب القصة نفسه. عم رمضان منورنا على التليفون دلوقتي، ونقول له مساء الخير. أهلا بحضرتك ونورتنا في برنامج إيه الجديد.
4: أهلا وسهلا يا مرحبا، ربنا يبارك فيك.
3: احكي لنا بقى حضرتك كده، أول ما شفت الطلاب عاملين لحضرتك ممر شرفي وجايين يكرموك، كان إحساسك إيه؟ وكان الموضوع مفاجأة ولا حد كان قايل لك قبل كده عنه؟
4: لا والله هو كان مفاجأة بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ربنا وفقني لهذا العمل من 30 سنة، من 96 وأنا بقوم بهذا العمل
3: ما شاء الله،
4: ابتغاء ربنا سبحانه وتعالى ورضا ربنا سبحانه وتعالى، وتطوع مني لهذه البلد وأطفال البلد، لأن بقى حوالي بعدي 3000 طالب الصبح
3: ما شاء الله،
4: مدرسة ابتدائية ومدرسة اعدادية وزائد الحضانة. طبعا عارف انت سن الحضانة دي من 5 سنين، من 4 سنين ل5 سنين، وده التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وانا عملت العمل ده تطوعا لوجه الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد اكبرني في هذا العمل، ان ربنا توجهت والنيه ان هي خير، ان انا لازم احافظ على اولاد القريه من طبعا الحوادث، لان قبل كده كان بتحصل حوادث كبيره. طلبه طبعا انت عارفه العمر الصغير ده، وطبعا ضيف طريقين، طريق مبحر وطريق مقبل، وده طبعا طريق زراعي اللي هو بيوصل من مصر لغايه اسوان. كان هو ما فيش طريق صحراوي، هو الطريق الزراعي دي اللي كان على اساس البلد، وطبعا ده عبور مشاه كتير بقى بيعدي على المكان ده، هو من طلبه واطفال حضانه وفلاحين، ويعني مش بس على الاطفال بس او طلبه التلاميذ،
3: بتعدي اي حد، اي حد في الطريق ده حضرتك بتقف تامنه وتعدي.
4: بقف بامن الطلبه كلهم، وحتىش الفلاحين والطلبه وجميع والناس الكبيره ما يعدوا اللي هي السن الكبير ده، هو برضو ده كله ده الانسان. وانا تطوعت لهذا العمل برغبتي.
3: يعني الفكرة جات لحضرتك بسبب الحوادث اللي حصلت قبل كده على الطريق ده؟
4: ايه، بسبب حوادث كبيرة كان بتحصل بسبب الأطفال. طبعا سن الطفل ده طبعا سن صغير، ما تجاوز من 6 سنين إلى مثلا السن الإعدادي، وطبعا الأطفال الصغير برضو بتوع الحضانة، والطفل ده بيعدي طبعا ايه، بيعدي بسرعة وبتعدي كده، وفيه سواقين طبعا يعني ما بيعملش حسابه ان طفل معدي أو أي حاجة. فأنا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى انا عديت يعني اولاد ما شاء الله اصبحوا يعني عديت اطفال اصبحوا
3: بقوا شباب دلوقتي. طبعا طب في منهم بقى حد على تواصل بحضرتك او من وقت للتاني كده بيكلمك؟
4: من مين؟
3: من الاطفال اللي بقوا شباب بقى دلوقتي.
4: طبعا دكاتره ومهندسين
3: ما شاء الله،
4: وبيتصلوا بيا. حتى لما رحت عند مره كنت مريض كده ورحت عند الدكتور، فطبعا بره بيسالوه، بيقولوا كله من اللي بره، قالوا ان ده الشيخ رمضان، الباشمهندس رمضان. قال لي بس مهندس رمضان عداني وانا طفل صغير. والمدرسين بعض المدرسين كل يمكن عائلات المدرسين اللي عندنا في البلد انا بفضل الله سبحانه وتعالى قال له ده احنا كنا بنعد وانت واحنا
3: ما شاء الله. طبعا ده اللي خلى حضرتك تكمل 30 سنه طبعا.
4: ايوه ده شوف بقى يعني حتى بفضل الله سبحانه وتعالى انا قلت لهم ناس قناه سي بي سي صورت معايا وبعد المجلات الصحف برضه طورت معايا
3: حياتك تستاهل كل تقدير وحضرتك نورتنا على راديو 90 90 وبنشكر حياتك شكرا جزيلا.
4: الله يخليك ربنا
3: يكرمك. متشكرة جدا لحضرتك.
4: ان شاء الله
3: مع السلامة.
4: مع السلامة.
3: حاجات جميلة وإيجابية لازم طبعا نتكلم عنها وناس تستاهل التقدير لازم طبعا نقدمها لحضراتكم. احنا نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامجنا ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى توصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، وذلك بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وجدد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها. على هامش الاجتماعات العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس لبحث عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وليبيا واليمن والأزمة الإيرانية. وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لوحدة الدول وسيادتها وضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية وتعزيز أمن الملاحة البحرية. وبحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي أيضا خلال لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية السوداني وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، بحث تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لإنهاء النزاع. وأكد وزير الخارجية ضرورة خفض التصعيد ودعم الحوار والتفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، كما أشار ترامب إلى استمرار التواصل مع الحوثيين وتعهدهم بعدم استهداف السفن الأمريكية. روسيا تعهدت بتكثيف الضربات على كييف ردا على هجمات بالمسيرات خلال انتخابات مجلس الدوما، وأشارت الدفاع الروسية إلى إسقاط أكثر من 1900 مسيرة وثمانية صواريخ كروز بعيدة المدى أطلقتها أوكرانيا خلال الفترة الحالية فوق عدة مناطق. اقتصاديا، شركة شيفرون الأمريكية أعلنت تكثيف استثمارات وأعمال التنقيب عن البترول والغاز في مصر الفترة المقبلة، وذلك بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، وحفر 20 بئرا استكشافيا ونحو 5 إلى 6 آبار تقييمية خلال العام المقبل. رياضيا، مانشستر سيتي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه المثير على سندرلاند 5-3، وليفربول يفوز على بورنموث بهدف دون رد، بينما تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. النهاردة سؤال حلقتنا كان ايه اكتر مفاجأة حصلت لك مش قادر تنساها لغاية النهاردة او حصلت لك مش قادرة تنسيها لغاية النهاردة. والحقيقة جت لنا مسجات كتيرة جدا وحلوة قوي قوي كلها. يعني احمد سعيد بيقول احلى مفاجأة حصلت لي ترقية في شغلي مش في ميعادها وغير متوقعة. طيب ربنا يكرمك والكل مجتهد نصيب واكيد عملت حاجات كتيرة حلوة في شغلك عشان كده ادارتك او المكان اللي بتشتغل فيه قدرك، فطبعا دي مفاجأة عمرك ما هتنساها. منى ابراهيم الحمل بعد 15 سنة جواز. يعني منى ربنا يخديلك ولادك ويسعدك بيهم، وطبعا دي مفاجأة عمرك في حياتك ما هتنسيها. يعني سميرة سعيد حلو. اتقدم لي حبيبي اللي طول عمري بحلم بيه من غير اي مقدمات منه، جي طلب ايدي واحنا دلوقتي متجوزين بقى لنا 3 سنين. طيب ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض، وبتبقى حلوة قوي الراجل اللي بيحب في صمت ده، والله بتبقى جميلة. يعني هو اكيد انت بتحبيه وهو بيحبك بس ما جاش حكالك ولا قالك اي حاجة ودخل

بيت من بابه، ربنا يسعدكم يا رب. سارة شادي بتقول قبلت في الشغل اللي كان نفسي فيه، صيدلانية في شركة تكبير كبيرة، ما شاء الله. لا احنا محتاجينك بقى يا سارة. لا كل التوفيق طبعا، كلها مفاجآت احلى من بعض. واحنا لسه مكملين معاكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 هواها مصري، وسؤالنا النهارده ايه اكتر مفاجأة حصلت لك او حصلت لك مش قادره تنسيها؟ كلموني على 2 18 10 8 66، اس ام اس 1 99 9، واتساب 010 490 90 4. تقدروا تكتبوا لنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. نروح لفاصل نرجع نكمل.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. احنا النهاردة بنتكلم عن أكتر مفاجأة حصلت ومش قادرين تنسوها ويعني لسه بتفتكروها دايما. فأنا معايا التليفون دلوقتي عبد الرحمن هيحكي لنا على مفاجأة خاصة بيه. مساء الخير يا عبد الرحمن.
3: ازيك يا استاذ داليا؟
2: اهلا وسهلا بحضرتك.
3: والله انا يشرفني ان دي تاني مره اكلمك. انت مذيعه جميله وانا بحبك جدا والله.
2: ربنا يخليك. الف شكر لحضرتك.
3: لا بجد والله
2: شرف ليا يا فندم.
3: انا بكلمك دي تاني مره، وعلى فكره انا اول مره كلمتك كانت اخر حلقه في السنه اللي فاتت.
2: اهلا بيك، شرف ليا. اهلا بيك، دايما منورنا. قولي بقى ايه المفاجاه اللي حصلت في حياتك ومش قادر تنساها؟
3: المفاجأة إن أنا طلعت التالت على الثانوية الإدارية في المحافظة بتاعتي يعني وكده.
2: ما شاء الله، ألف مبروك. ما شاء الله. حياتك في كلية إيه دلوقتي؟
3: أنا درست كيمياء في لندن، داخل رابعة.
2: ما شاء الله، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. احكي لي بقى اليوم كان عامل إزاي، والمفاجأة كانت بالنسبة لك إزاي، كنت متوقع إن أنت تحقق النتيجة دي؟
3: ده اللي أنا بقول لك عليه، أنا مش متوقع ده خالص، لأن بصراحة بيني وبينك ما كنتش مقدر الأداء اللي هو يعني.
2: لا والله. توفيق من عند ربنا.
3: بالظبط كده.
2: طبعا طبعا
3: طبعا. نام الان وقايم لقيت رساله مبعوثه لي وفيها صورتي وفيها ان انا طلعت ثالث على الاديبيه عندنا يعني.
2: ما شاء الله، ربنا يكرمك ويوفقك كده دايما. وانا مبسوطه ان حضرتك نورتنا على الراديو 90 90.
3: انا اكتر، وزي ما بقول لك انا متابعك من اول حلقه، اسمع مني مرورا بست البيت، مرورا بالبرنامج ده يعني.
2: ياه، شرف ليا والله، شرف ليا. متشكره قوي يا عبد الرحمن، منورتني.
3: انت اللي منوره الاذاعه كلها وانا اتبسطت ان سمعت صوتكم.
2: الله يخليك، شكرا شكرا، ميرسي جدا لحضرتك، مع السلامه. حلو لما الواحد يسمع كده كلام جميل وايجابي، وإن هو تفاجئ إن هو كان التالت على الجمهورية، حاجة جميلة. ويا رب كده كل ولادنا. كمان معانا مسج جات لنا على الواتساب، اسمي بحر. الله، أجمل مفاجأة حصلتني، ربنا رزقني بأجمل حب في حياتي وعوضني عن كل حاجة، مريومتي. ربنا يخلي لك مريومتك يا رب ويسعدكم. ومفاجأة حلوة برضو دي أكيد حصلت لك يعني، وربنا يسعدكم إن شاء الله. احنا لسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري، لكن نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: الراديو 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: انتوا لسه تسمعوا ايه الجديد على الراديو 90 هواها مصري. المرة دي بقى او اللينك ده عندنا حكاية بدأت من غرفة العمليات وانتهت بلقطة خلت السوشيال ميديا كلها تتكلم عنها. مريض بيعاني من الرعشة لمدة 10 سنين، وطبعا كلنا عارفين ان المرض ده مفيش حد بيخف منه. نادرا ما نسمع ده، او يمكن ما سمعناش قبل كده ان حد تعافى من مرض الرعشة. وقت ما كان بيعمل العملية الرعشة وقفت وانتهت بعد معاناة 10 سنين. اللقطة دي خلت كل رواد السوشيال ميديا يستغربوا من اللي حصل، لدرجة ان كل الناس بدأت تكتب ان دي لقطة AI، استحالة ده يحصل، احنا عمرنا ما شفنا ده حصل قبل كده. لكن الحقيقة ان احنا عندنا دكاترة شاطرين جدا جدا جدا، لازم نتباهى ان احنا عندنا اطباء مصر، وتحية كبيرة لاطباء مصر، من اعظم الاطباء في العالم. عندنا دكتور علي صلاح استشاري جراحة المخ والأعصاب، اللي قدر انه يعمل عملية بواسطة تقنية دقيقة جدا جدا ويعالج المريض من الرعشة اللي فضلت ملازماء 10 سنين. وزي ما قلت لحضرتكم احنا ما سمعناش قبل كده ان حد يعني تم شفائه من المرض ده تحديدا. يعني ازاي بقى اتعملت العملية، او ليه المريض بيكون واعي، او بيكون المريض واعي ولا لا اثناء الجراحة، ازاي الطبيب يقدر يتأكد من النتيجة في نفس اللحظة، ده اللي هنعرفه من دكتور علي صلاح استشاري جراحة المخ والاعصاب، وهو معانا على التليفون دلوقتي. مساء الخير يا دكتور.
3: مساء النور واهلا بحضرتك.
2: اهلا بحضرتك يا فندم، والف مبروك نجاح العمليه، وبنوجه لحضرتك كل التحيه على مجهود حضرتك.
3: ربنا يخليك، والف شكر للتقدير ده.
2: عايزين نعرف بقى ايه اللي حصل داخل غرفه العمليات، ومريض بيعاني من الرعشه فجاه كده اثناء العمليه، بنشوف التغيير اللي حصل، احكي لنا حضرتك التفاصيل.
3: طيب، يعني هو في الاول طبعا المريض ده هو الاخ الأستاذ أحمد الزهراني، هو يعني أخ من السعودية، وكان جالنا العيادة بيعاني من الرعشة، وكانت الشكوى بتاعته طبعا كان بقالها أكثر من 10 سنين، ووصل طبعا لنهايته أنه هو يعني مع الأدوية والعلاج الطبيعي، وبعد كده سمع عن المركز يعني اللي هو عندنا والقسم اللي هو متخصص في جراحات شلل الرعاش، ف بعت لنا بقى فيديوهات الحالة، فعملنا لها تقييم مبدئي وقلنا له أنه هو ممكن ينزل القاهرة، وابتدينا بقى نعمل مجموعة من الفحوصات علشان ان احنا نحدد هنقدر نعالجه ازاي، او يعني خطوات الجراحة يعني اللي احنا بنمشي فيها. ببساطة كده الجراحة دي بتستهدف خلايا في وسط المخ، وهي يعني زي ما نقول كده مجموعة من الخلايا حجمها 1 ملي بالظبط. فاحنا بنعمل اشعاعات على المخ اللي هي اشعة المقطعية والاشعة الرنين المغناطيسي، وبعد كده بندخل الاشعاعات دهيت على برنامج كمبيوتر بيحول الاشعاعات دي زي صوره ثلاثيه الابعاد، يعني بيحولها كده لمجسم، يعني
2: تمام،
3: بيساعدنا ان احنا نختار الخلايا اللي هي المصابه او الخلايا اللي بتدي الاشارات الراكفه او الزفزفه اللي في الايد، وبتساعدنا في تحديد الاحداثيات بتاعه الخلايا اللي هي زي بالظبط الجوجل ماب او الجي بي اس اللي احنا بنستخدمه. فبعد ما بتدينا الارقام اللي هي الاحداثيات اللي في وسط المخ، احنا بقى بنركب في جهاز كده اللي هو اسمه الجهاز الملاحي، ده بنركبه على الراس وبنحط الاحداثيات دهيت، بهدف ان احنا اذا مسكنا ابره ومشيناها في طريق معين بالزوايا اللي هي موجوده على الجهاز، انها توصل للهدف دوت بدقه زي ما بيقولوا كده متناهيه الصغر، اللي هي اقل من 1/10 ملي. فمجرد ما الإبرة اللي هي إبرة التردد الحراري دي بتوصل للهدف، بيحصل تحسن فوري في الرعشة.
2: عشان كده الناس كانت مستغربة جدا وفاكرة انها لقطة AI.
3: ما هي يعني
2: لان ده انجاز كبير. طبعا طبعا
3: طبعا حاجة زي دي بتفرح غرفة العمليات كلها والفريق
2: طبعا،
3: لان يعني احنا بنقول مثلا يعني قبل اللقطة دي في ساعات من تحضير وايام زي ما بنقول كده للعمليه علشان نحدد البؤره ونخطط لها، فيعني يعني الفيديو القصير ده ممكن يكون هو ده النهاية بتاعت.
2: طبعا. طب هو ليه المريض في الحالة دي لازم يبقى صاحي؟
3: لأن المنطقة دي منطقة صغيرة جدا وفي وسط المخ وجنبها خلايا حساسة جدا، خلايا ليها علاقة بالحركة وليها علاقة بالاتزان وليها علاقة بالكلام وبالبلع، فاحنا ما ينفعش ان احنا نعمل كوي لخلايا فاسدة في وسط مجموعة خلايا مهمة الا لما نكون متأكدين ان احنا هنكوي الخلايا دي فقط، ومش هيبقى فيه يعني زي ما نقول معامل خطأ يضر المريض، احنا جايين عايزين نفيده مش عايزين نضره.
2: فلازم يبقى صاحي.
3: طبعا احنا بنختبر الكلام، وحتى يعني يمكن في الفيديو حضرتك شايفه بيرفع ايده،
2: ممكن في تفاعل. طبعا
3: بنختبر قوة العضلات بتاعة المريض، في مجسات عضلات بتقيس نشاط العضلات الموجود علشان ان احنا يعني نوصل لنسبة الامان اللي هي زي ما نقول كده نقرب من 100% الامان علشان ناخد النتيجة الكويسة من غير ما نسيب اي مضاعفات.
2: طيب سؤال اخير بس لحضرتك، هل العملية دي بتعالج مرض الشلل الرعاش نفسه ولا بتستهدف عرض معين من اعراضه؟
3: هي بتستهدف عرضين مهمين من المرض، ولكن ما ينفعش انها تشيل المرض من المخ، لان المرض ده بنسميه مرض تحلل، يعني هو خلايا تفرز مادة الدوبامين في المخ، الخلايا دي اتحللت، يعني ده المرض، فنسبة الدوبامين قلت في المخ، فنتج عنها ان في خلايا كتير في المخ حصل فيها اضطراب، يعني بدأ ان في خلايا تبوظ، منها خلايا الرعشة دي اللي احنا بنستهدفها، وفي حاجة اسمها خلايا التخشب اللي هي نواة تانية يعني برضو في المخ بتخلي الجسم متقشب أو متيبس، دولت اللي بنقدر نستهدفهم بالجراحات ونقدر نحسنهم.
2: يعني العرضين دول بس، الرعشة والتخشب.
3: بالضبط.
2: تمام.
3: أغلب مرض الباركنسون أو 80% منهم بيظهروا بالعرضين دول، إنما الأعراض التانية سواء بقى أعراض نفسية أو مشاكل في البلع أو الكلام العملية ما بتستهدفهمش، بيستهدفهم بقى علاج طبيعي وأنواع تانية من الأدوية.
2: الدكتور علي صلاح استشاري جراحة المخ والأعصاب، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ونورتنا، وألف مبروك نجاح العملية.
3: ألف شكر وتشرفت بحضرتك.
2: مرسي يا فندم. حاجات جميلة وحاجات يعني الواحد بيتشرف ان الطب عندنا بيتطور وبيجينا ناس من الخارج تعمل عمليات عندنا، لان احنا عندنا اعظم اطباء مصر طبعا، فحاجه جميله حبيت احكي لحضراتكم عليها. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من برنامج ايه الجديد على الراديو 90 هوا مصري.
1: احوال الطقس، حاله الجو في نسمه هوا على الراديو 90 اف ام.
4: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 21، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 51% ليلا 60%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 28 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26، الغردقة نهارا 32 ليلا 26، بورسعيد نهارا 29 ليلا 24، وأسوان نهارا 38 ليلا 25.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هوا مصري. جينا بقى للفقرة اللي وحشتني أنا كمان وأكيد وحشتكو، فقرة هاشتاج ميوزك. والنهاردة معانا نجمين جامدين جدا جدا جدا، نجم أصالة والنجم كاظم الساهر. عملوا حفلتين الأسبوع اللي فات عظمة. أصالة عملت حفلة في سوريا بعد غياب 15 سنة، والنجم كاظم الساهر عمل حفلة عندنا هنا في مصر وكسرت الدنيا. قلنا بقى نعمل ميكس ما بين الاثنين، واللي عايز يسمع أغنية معينة يكلمنا على 2-18-10-8-66 أو يبعت SMS على 199، كمان في واتساب 010-490-90-4. ويلا بينا هنبدأ حالا أول أغنية.

يعني أظن يعني صلحتك أهو، كل الناس اللي بتبعت تقولي فين فقرة هاشتاج ميوزك. يعني النهاردة وجبة دسمة زي ما بيقولوا، كاظم الساهر وأصالة وأحلى أغاني، وهتوحشوني جدا جدا جدا الأسبوع الجاي من 9 ل 11 برنامج إيه جديد على راديو 90 90. دمتم في أمان الله، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية. الرئيس السيسي يجدد التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها. وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وليبيا واليمن والأزمة الإيرانية. وزير الخارجية يؤكد دعم الحوار والتفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. روسيا تتعهد بتكثيف الضربات على كييف ردا على هجمات بالمسيرات خلال انتخابات مجلس الدوما. اقتصاديا، شركة شيفرون الأمريكية تعتزم تكثيف استثمارات وأعمال التنقيب عن البترول والغاز في مصر الفترة المقبلة بأكثر من 50%. رياضيا، ريال مدريد يخسر بهدفين مقابل هدف أمام أتلتيكو مدريد، وفالنسيا يلعب الآن أمام فياريال بالدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26 درجة.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: سياسة واقتصاد ورياضة، صحيح كل ده وأكثر هنتابع النهاردة مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم. ولكن في البداية مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مستمعين الكرام، مستمعي الراديو 90-90 في كل مكان، هواها مصري. برحب بكم في حلقتنا النهاردة من آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف الحقيقة ان احنا بنتكلم مع حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعة 11 مساء، وبنكمل معاكم تقريبا لحد منتصف الليلة لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعة، بالاضافة الى الصورة التحليلية اللي بيساعدنا فيها عدد من ضيوفنا اللي بينورونا على هوا الراديو 90-90 علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الاخبار الكتير او اللي احنا بنتابعها.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في القاهرة، وكمان هنتعرف على رسائل الرئيس السيسي حول القضايا الإقليمية والقارية. على الجانب الآخر هنتكلم مع حضراتكم حول فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية المصرية برؤية متجددة اللي هتنطلق فعالياته غدا بإذن الله في مكتبة الإسكندرية. أما في ملف وطن واحد واللي انتبعنا على مدار الأيام القليلة الماضية، كنا بنتابع مع حضراتكم أصداء زيارة وصفت بأنها تاريخية، زيارة هامة جدا بيقوم بيها قداسة البابا طودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى صعيد مصر. استهل قداسة البابا هذه الزيارة في الصعيد بمحافظة المنيا، ووصل قداسته لزيارة للمحطة الثانية في محافظة بني سويف. كمان دار الإفتاء عقدت مؤتمر حول عدد من الموضوعات، الفلك الشرعي هنتكلم أكتر حول هذا المؤتمر نتائجه، وأيضا ناقش إيه أبرز الحضور وغيرها من التفاصيل اللي هتكون معانا بإذن الله النهاردة. كمان متابعنا في آخر اليوم بنحاول كده إن احنا نروح مع حضراتكم بشكل يومي طول أيام الأسبوع في كل حلقة لمحافظة شكلها. ليه؟ علشان نعرف آخر أخبار المحافظة، كمان المشروعات التنموية والخدمية اللي بتشهدها هذه المحافظة بالتأكيد اللي بتعود بالنفع على أهالي المحافظة. عشان كده النهاردة قررنا إن احنا نخصص وقت في حلقتنا لمحافظة الشرقية، نتعرف عن القوافل الطبية المجانية اللي بيتم تنظيمها خلال هذه الأيام، وكمان المواجهة مع مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، إزاي تم التعامل مع هذه المراكز. هذا بالإضافة إلى بيانات وأخبار متعلقة ببيانات مصرية وعربية رافضة لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأيضا تحذيرات وزارة الصحة والسكان للأسر لحماية الأطفال من استخدام منصات التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي. كل ده وأكتر هنتابعه النهاردة مع حضراتكم، ولكن في البداية نطلع لفاصل، بعد هذا الفاصل نعود مجددا علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري.
1: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية. نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، والبداية هتكون باستقبال السيد الرئيس النهاردة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في القاهرة بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. هذا الاجتماع السيد الرئيس الحقيقة أكد على عدة رسائل متعلقة بنتكلم على السودان، الصومال، القرن الأفريقي، وأيضا الأزمة الإيرانية الأمريكية، وعدد من الرسائل اللي تحدث وأكد عليها الرئيس خلال استقباله لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. أولا الرئيس النهاردة أكد أن الولايات المتحدة هي شريك استراتيجي رئيسي، ودعم مصر لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، هذا بالإضافة إلى دعم أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة. هنعرف أكتر حول هذا الأمر، ولكن في البداية أرحب بضيفي الكريم اللي بينورنا على هوا الراديو 90-90 الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور مساء الخير يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك.
2: بخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل فندم.
1: اهلا بحضرتك. اذا في لقاء الرئيس السيسي النهارده مع مدير وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه اكد على الشراكه الاستراتيجيه والتشاور والتنسيق، دلاله هذه التاكيدات والرسائل من وجهه نظر حضرتك؟
2: ربما اكد السيد الرئيس انه في لقائه مع مدير الاستخبارات المركزيه السيسي على عده ثوابت متعلقه بالعلاقه المصريه الامريكيه في اطارها الاستراتيجي وفي إطارها أيضا الأمن والاستخبارات، وهو ما أكد عليه مدير الاستخبارات بالتأكيد على دور مصر ومكانة مصر في خوض التوتر في المنطقة وفي التنسيق المباشر في الملفات المهمة في المنطقة، ليس فقط في نطاقات استراتيجية الدولة المصرية، ولكن أيضا في مجمل قضايا الإقليم سواء من الخليج، البحر الأحمر، منطقة القرن الأفريقي، الصومال، السودان، والامتدادات الاستراتيجية للسياسة الأمريكية أيضا بتنسيقها مع مصر. أنا أعتقد السيد الرئيس كان اليوم حريص على أن يؤكد على نمط هذه الشراكة وعلى توجهات السياسة الخارجية المصرية في هذا السياق، في حرص أيضا من قبل المسؤول الأمريكي على نقل رسالة مقابلة، سواء كان بالتأكيد بطبيعة الحال على نمط هذه العلاقة ونقل رسالة من الرئيس ترامب شخصيا إلى سيادة الرئيس في يعني تأكيد على البعد السياسي والاستراتيجي في نمط العلاقة. احنا طبعا مقدرين بطبيعة الحال كما ذكر سيادة الرئيس اليوم في لقاء المسؤول الأمريكي للاستخبارات الكبير بأن احنا حريصين على مستوى الشراكة، حريصين على تنمية وتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية في إطارها، وأن هذه الشراكة ممتدة منذ سنوات طويلة من سبعات 1979 إلى اليوم. فأنا أعتقد أنه زيارة مهمة وجاية في توقيتنا طبعا، من حيث التوقيت، من حيث الأهداف، من حيث ما هو يعني تم التركيز عليه في هذا اللقاء.
1: صحيح، ومن حيث كمان ما تشهده منطقة الشرق الأوسط. يمكن دكتور حضرتك تفضلت وأشرت حول هذه الثوابت اللي أكد عليها السيد الرئيس بالنسبة للموقف المصري، يعني على سبيل المثال بنتكلم على ضرورة الحفاظ على الدول العربية وأهمية تنفيذ اتفاق غزة، وكمان الرئيس تحدث حول الحفاظ على استقرار السودان والصومال والقرن الأفريقي. كيف تنظر إذن لتجديد القيادة السياسية المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد التأكيد اليوم على هذه الثوابت فيما يخص التعامل مع الأزمات الإقليمية والقارية مع المسؤول الأمريكي؟
2: يعني هو التأكيد ما ذكرته هو دي الملفات الرئيسية محل النقاش بيننا وبين الإدارة الأمريكية، هي مجمل قضايا الإقليم إن صح تعبير، لكن بطبيعة الحال في توافقات كبيرة وفي تنسيق مصري أمني استخباراتي، وربما أشار المسؤول الأمريكي إلى هذا، جزء منه مرتبط بحدود التنسيق، بحدود التعاون، بحدود الشراكة بين البلدين. زي ما قلت لحضرتك مصر تربطها شراكة ممتدة ومستمرة مع الجانب الأمريكي منذ سنوات طويلة، وتترجم حضرتك في إجراءات، وتترجم في اتصالات، وتترجم في لقاءات متصلة. احنا تنسيقنا مع الجانب الأمريكي يأتي في إطار ما تحتل مصر من مكانة كبيرة في إطار الاستراتيجية الأمريكية، الاستراتيجية الأمريكية لها ثوابت ومحددات في التعامل مع في الشرق الأوسط، خصوصا تواصل مع شركاء. ففي طبعا تأكيد على طبيعة الدور المصري في هذا الإطار، وفي حرص أمريكي على نمط عزيز وتنمية العلاقات بيننا وبين الأمريكان. يمكن المسؤول الأمريكي ذكر هذا، لكن أيضا الملفات الرئيسية اللي بتهمنا وعلى رأسها معركة شرط الملف، يمكن ملف غزة في تنسيق مباشر، البحر الأحمر، باب المنتبل، طبعا الأوضاع في منطقة الخليج العربي.
1: الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، بشكر حضرتك دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: وفي آخر اليوم راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من أخبارنا في آخر اليوم. وسط رفض عربي واسع أعربت مصر عن إدانتها للهجمات اللي وقعت على العاصمة السعودية الرياض، وأكدت أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لأمن واستقرار المملكة وقواعد القانون الدولي. أكدت كمان مصر في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة العربية السعودية، وشددت كمان على تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
0: آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: الملف الآخر اللي هنتابعه النهاردة مع حضراتكم برعاية رئاسية، بكرة إن شاء الله هينطلق مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة في عروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية، وتحديدا في مكتبة الإسكندرية. هذه المناقشات هتكون على مدار 3 أيام، وهيتم تناول عناصر الهوية المصرية لدى الأجيال الشابة، وكمان التحديات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام هذا المؤتمر هيتم إطلاق وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية. أهمية هذا الأمر في هذا التوقيت دلالته كمان رسائله خلال هذه الأيام، ده اللي هنعرفه مع حضراتكم. ولكن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية الإدارية والبشرية. دكتور أيمن مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بيك.
2: مساء النور على حضرتك، ومساء النور على راديو 90 90 وكل المستمعين. وملف الهوية يعني ملف من أهم الملفات، يمكن عايزين بس نبسط للناس ايه هي.
1: صحيح، وده اللي كنت هسأل حضرتك فيه، يعني يا ترى دلالة إقامة هذا المؤتمر في البداية في خلال هذه الفترة من وجهة نظر حضرتك، خصوصا انه مش مؤتمر لمدة ساعات، ويعني هيتم مثلا إطلاق يعني بعض الرسائل في نهاية هذا المؤتمر، لكن بنتكلم على 3 أيام وهيتم إطلاق وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية.
2: خلينا أقول في البداية أن الهوية مش بس علم ونشيد وتاريخ إحنا شفناه في المدرسة أو في المناسبات الوطنية، لا، الهوية معناها هي قيم الدولة، لغة الدولة، تاريخ الدولة، ثقافة الدولة، ذاكرة الدولة، انتماء الدولة، سلوك الدولة. وطبعا مش هينجح أي إنسان في الدنيا غير لما يبقى عارف هو مين ودوره إيه ومسؤوليته تجاهه. مفيش تنمية حقيقية من غير إنسان عنده انتماء، ومفيش انتماء حقيقي من غير الإنسان اللي هو لازم يشعر إنه شريك في صناعة المستقبل. فطبعا إن إحنا نبدأ من الإسكندرية ومن المكتبة دي ليها دلالات كبيرة جدا، إن المكتبة هي الأساس، إن العلم هو الأساس. طبعا ده ما يفصلش دوره عن الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، كل ده شغال مع بعض. خليني اقول ان احنا امام يعني ملتقى حافل. احنا النهاردة لما نقعد نقول يعني فترة 3 أيام سيادة الرئيس متداخل في هذا الموضوع، كل قضايا بناء الانسان شغالين عليها، بنتكلم عن اللغة، احنا حضرتك عندنا ويمكن كل المستمعين بينا بنتكلم عربي مختلف، بقينا بنشوف شباب بيقول لك فرانكو عربي،
1: الفرانكو صحيح، والبعض لجأ ليه خصوصا يعني وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي يعني اظهرت هذه الافكار والكتابة، والبعض بيظن ان هو لما يكتب بالطريقة المعاصرة ديت فهو هيبقى مواكب للموضوع وينسى
2: مواكب للعصر.
1: صحيح كده. يجي بقى المؤتمر ده في مناقشة هذا الأمر، ومناقشة خصوصا أنه بيستهدف الشباب في المقام الأول في ملف الهوية الوطنية، ويترى مردودها على العمل مع تأصيل هذه الهوية الوطنية المصرية برؤية متجددة هكذا كما تم إطلاق هذا الاسم على هذا المؤتمر.
2: طيب خليني أقول أن الهوية زي ما سيادتك كنت بتتكلم دلوقتي، إحنا بنتكلم على جذور مصر، رؤية متجددة. إحنا لدينا أساس للتاريخ والثقافة، مش مش عايزين نفقدها. يعني خلينا نقول ان السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل والعولمة والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد وانماط الحياة اللي بقت بتتغير من تيك توك من يوتيوب من الذكاء الاصطناعي اللي احنا عايزين نشوفه ما بين شات جي بي تي وجيميناي، مش هي دي بس الادوات اللي موجودة، لا بالعكس احنا عايزين نقول للشباب كن وطني، كن وطني وشارك، شارك بإبداعك، شارك بهويتك، شارك بنشاطك الرياضي، احترم القانون، احترم العمل. أزمة المعنى برضو، يمكن احنا بنتكلم على الفرانكو عربي، احنا بنلاقينا ان ناس شباب كتير جدا بتكتب بهذه اللغة وبدأت تنتشر. لا احنا عايزين دور المدرسة ايه؟ دور المدرسة مش ان انا ابني منهج وخلاص واحاول ان المدرس اللي سمعني دلوقتي ان هو عايز يخلص المنهج بتاعه ويجري بسرعة، لا انت دورك في بناء الشخصية ان هو ازاي يفكر، ازاي يميز بين الحقيقة بين الشائعة، ازاي يدير القدرة على الحوار والاختلاف، ده امر طبيعي وصحي. مؤسسات التقليدية اللي موجودة عندنا الورقية وهذه المؤسسات ازاي تشتغل على الذكاء الاصطناعي، ازاي نناقش الخطاب الثقافي، اعتقد ان هذا الموضوع موضوع اهميته في نشره وبثه على الهواء لكي يستطيع المواطن المصري ان يستمع للشخصية المصرية. عايزين نحط ملامح للانسان المصري، ازاي نحافظ على الكلام ده في ظل ما يحدث من تدخلات كل يوم بنشوفها. اذا المشكلة ان العالم كله عارف، بالعكس عارف كل الشباب المصريين وعارف قد ايه رموز هذه الدولة، ما بين لما نقول زويل، لما نقول نجيب محفوظ، لما نقول عباس العقاد، انت امام حضرتك شيخ شعراوي، يعني عندنا يعني بنقول نماذج ورواسخ وجذور يمكن طبعا الشباب المشاركة بيها. وطبعا انا مبسوط جدا بقى بان في 450 شاب من 27 محافظة ما بين بقى النيل والسينا والصعيد والدلتا والاسكندرية، وبعدين فرصة ان الشباب دي تتلاقى مع بعضها البعض. خد بقى حضرتك بيبقى فيه حوار وتواصل. النهاردة الشباب عاملة منصات رقمية بيخشوا يشاركوا بيها مع بعض، بيتكلموا فيها مع بعض. انت النهاردة كدولة واعي عارف قد ايه الشباب بتفكر، عشان كده النهاردة انت كنت معاهم وحريص جدا ان انت تقعد معاهم، وبعدين اجيال تسلم اجيال. وطبعا قبل ما اختم بس انا عايز اقول احنا مش عايزين نعيش في الماضي، ومش عايزين الشباب يقطع علاقته بالماضي، ولكن المؤتمر اعتقد ان هو ليس يعني جدارا نعزل بيه انفسنا على العالم، ولازم لازم نشوف العالم بيفكر ازاي.
1: صحيح.
2: والتغيرات السياسيه اللي احنا شايفينها حضرتك لسه قايلها من شويه، اذا الهويه ليست ثقافه بس، ولا هي الهويه ان انا افتكر الجذور وخلاص، لا دي صحيح. مكونات راس المال البشري والفكري للمجتمع، وهو ده اللي ممكن يبني الانسان ويحول لنا الهويه من شعار الى سلوك كلنا نشارك فيه وكلنا نجتمع فيه، ونشوف تحديات العصر ايه ونتكلم عليها ونبقى كلنا.
1: صحيح. هو مؤتمر مهم بالتأكيد، وخصوصا ان هو بيجي بالاشتراك وبتنظيم مشترك بيجمع ما بين مكتبة الاسكندرية ووزارات زي التعليم العالي والشباب والرياضة والثقافة وطبعا محافظة الاسكندرية. على كل حال نتابع مع حضراتكم بإذن الله على مدار الأيام الثلاثة المقبلة تفاصيل هذا المؤتمر اللي هيتم انعقاده غدا بإذن الله في مكتبة الاسكندرية. الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية الإدارية والبشرية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا.
2: شكرا يا فندم.
1: شكرا لك. بعد الفاصل راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: رجعنا مع حضراتكم لاستكمال حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، والملف اللي هنتابعه مع حضراتكم خلال الدقائق اللي جاية. خلال الأيام القليلة اللي فاتت كنا بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي أصداء وأخبار زيارة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في صعيد مصر، وبدأ قداسته هذه الزيارة اللي وصفت بالتاريخية لأبناء الكنيسة في محافظة المنيا. وبعد كده كانت المحطة الثانية اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة مع حضراتكم في محافظة بني سويف، هنعرف اكتر حول هذه الزيارة. ولكن كالعادة من زميلتنا وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة في الراديو 90-90. وفاء مساء الخير واهلا وسهلا بيك.
2: اخير يا ابراهيم،
1: اهلا وسهلا. وخلينا في البدايه، يا ترى اجواء ومحطات زياره قداسه البابا تودروس الثاني في بني سويف اخبارها ايه واصدقها ايه من خلال متابعتك ليها؟
2: يعني عايز اقول لك بين منذ قليل تعتبر انتهت احتفاليه رسميه لاستقبال قداسه البابا في بروشيه بيبا والفش. الحقيقة كان في المسرح اللي موجود في مقر المطرانية، وكان موجود المحافظ اللي هو سيادة اللواء عبد الله عبد العزيز والنواب والقيادات الدينية الإسلامية والطائفة طبعا المسيحية اللي موجودة هناك. أول حاجة نتكلم يبقى إن خلال زيارة البابا الفترة اللي فاتت إحنا بنتكلم على استقبالات شعبية تاريخية مش عادية، محبة غير عادية ولا توصف لقداسة البابا في الصعيد. لكن طبعا نتكلم النهاردة على استقبال رسمي. كلمة يعني قداسة البابا أهدى لسيادة المحافظ لوحة العائلة المقدسة، النهاردة المحافظ أهدى لقداسة البابا درع المحافظة. طبعا كانوا يعني بنتكلم كل الحوار كان بيدور عن المواطنة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، مش بس مجرد كلام لكن احنا بنعيشها. فكانوا كل واحد في كلمته بيعبر عن المواطنة الحقيقية اللي هو بقى شايفها. وطبعا يعني احنا كان الكلام كله ان المواطنة دي بتتحقق يعني حاليا بمبادرات متعددة بتعاون
1: فيها
2: لتحسين حياة المصريين. خليني اقول لك كمان ان احنا يعني قداسة البابا اكد انه من المهم جدا ان احنا نزرع المفاهيم، خاصه كمان تحدث عن مصر ومكانتها في قلوب المصريين. حقيقي قداسة البابا اكد انه من المهم جدا ان احنا نزرع المفاهيم دي في قلوب الاطفال والشباب، وان دي تعتبر مسؤولية الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلامية والاجتماعية وكمان مدارس القبطية طول فرقها بتخدم كل المصريين، ما هيش أي أبعاد طائفية لكنها بتعمل لأجل إعداد المواطن. طبعا احنا الصبح النهاردة كان قداسة البابا كان ليه لقاء مع مجمع كهنة أبروشية بابا والفشن وسمسطة. طبعا كان ليه كلمة روحية بتحمل عنوان الحياة المتوازنة، وكان بيتكلم فيها طبعا عن نجاح الإنسان. خليني أقول لك على حاجة تانية إبراهيم، إن إحنا إن شاء الله يعني الكنيسة الكاثوليكية
1: صحيح البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك كان بيترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي لافتتاح السنة الرعوية الجديدة 2026-2027. تفاصيل هذا الأمر وفاء معك.
2: طبعا بس في البداية عايزين نعرف المستمعين إيه هي السنة الرعوية. هي باختصار عارفين إن إحنا يعني في شهر 9 بيتزامن مع بداية السنة القبطية الجديدة، وده في أغلب الكنائس بتبدأ فيها الخدمات الجديدة ويبتدي الأطفال في مدارس الأحد أو الشباب كل واحد بيروح السنة الجديدة بتاعته. فالكنيسة الكاثوليكية بتبقى اسمها السنة الرعوية وبياخدوا شعار واحد بيبتدوا يشتغلوا عليه طول السنة لغاية شهر 8 اللي بعد دي بتبقى ختام السنة الرعوية. فطبعا السنة الرعوية السنه دي في الكاثوليك اسمها أسرار التنشئة، وده مهم جدا لانه قدس يعني بطريرك الكاثوليك اكد على أهمية تنشئة الأطفال على المواطنة ومحب والدين، وان هم الحياة الروحية والحياة كمان الاجتماعية. فطبعا نتمنى ان هم بيشتغلوا عليها طول السنة، لان احنا دايما بنقول ان يعني الشغل على النشأ هو ده اللي بيدينا بعد كده شباب واعي لكل اللي بتحيط بيه، واحنا حقيقة وقت صعب بنبقى محتاجين كل حاجة لتوعية كل الناس اللي حوالينا.
1: صحيح، بشكرك يا وفاء، شكرا جزيلا الحقيقة على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. زميلتنا العزيزة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة في الراديو 90، شكرا جزيلا ليك يا وفاء. بعد هذا الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: وفي آخر اليوم راجعين ومكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90 حلقتنا النهاردة. ويعني كل يوم الحقيقة كده بنحب ان احنا نتكلم ويا حضراتكم من محافظة معينة علشان نعرف آخر أخبار المحافظة ديت إيه، المشروعات اللي بتتم بالتأكيد اللي بتعود بالنفع بالنسبة للمواطنين في كل محافظة. عشان كده النهاردة قررنا خلال الدقائق اللي جاية نتكلم مع حضراتكم عن محافظة الشرقية. هنروح معاكم للشرقية ونعرف آخر أخبار القوافل الطبية المجانية اللي تم إطلاقها وتنظيمها في الشرقية كحال الجمهورية، ولكن خلال هذه الأيام تحديدا نتكلم تحت مظلة حياة كريمة، وأيضا المبادرة الرئاسية الصحية الأهم 100 مليون صحة. هنعرف أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلنا الأستاذ محمد الجريتلي مراسل موقع مبتدأ الإخباري وأيضا الراديو 90-90 في محافظة الشرقية. يا محمد مساء الخير وأهلا بك.
2: أهلا بك أستاذ إبراهيم، ويوم جميل إن شاء الله على كل مستمعي
1: يا رب علينا وعليك بإذن الله. نبدأ كلامنا فيما يخص القوافل الطبية المجانية في قرى الشرقية ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة و100 مليون صحة والمجتمع المدني بالتأكيد اللي بيشارك في هذه المبادرات. يا ترى مردودها على الأهالي في الشرقية، وإيه هي أبرز التخصصات أو الخدمات الصحية اللي بيتم تقديمها لأهالينا في الشرقية؟
2: طبعا أستاذ إبراهيم، أثر هذه المبادرات على المواطن بالسعادة، لأن هي قوافل مبادرة حياة كريمة و100 مليون 100 يوم صحة يعني بيتم بالمجان، وبيتم الكشف على أبناء المحافظة بالمجان. وطبعا بتتوالى هذه المبادرات أسبوعيا ضمن خطة اللي وضعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف على المحتاجين بكل المحافظات، لكن بالأخص في محافظة الشرقية في كل أسبوع مبادرة لحياة كريمة ومتن الصحة. في هذا الصدد انطلقت مبادرة حياة كريمة بحافلة سمعان أول، اللي هي طبعا مركز خط صقر محافظة الشرقية.
1: تفضل. لا معاك، تفضل يا محمد.
2: طبعا قامت الخدمه بتقديم هذه المبادره بتقديم الخدمه لاكثر من 1600 مريض وحاله ثلاث حالات جراحات مستعجله استملت القصر.
1: هي مبادره بيتم الكشف الاولي على المواطن، ولو بعض الحالات محتاجه لتدخلات جراحيه وما الى ذلك بتكمل معاه لنهايه المشوار، ويتم احاله هذه الحالات او تحويلها للمستشفيات المتخصصه لاجراء هذه العمليات، وطبعا كل هذا الامر بيكون بالمجان. طب محمد، ايه رايك لو اتكلمنا كمان فيما يخص مراكز علاج الإدمان غير المرخصة؟ يعني بنشوف من وقت للتاني في بعض المحافظات بيظهر كام مركز بيكون غير مرخص، ولكن بيكون في تصدي لهذه المراكز. يا ترى ايه اللي حصل في هذا الملف تحديدا في محافظة الشرقية؟
2: طبعا استاذ الفاضل، طبعا دي التوجهات القيادة السياسية برضك، اللي هو الضرب بأيدي من حديد على كل المخالفين بإنشاء مراكز أي مركز صحي مخالف وغير مطابق للشروط. بهذا الصدد قامت الأجهزة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بتسمى حملة للمرور على مراكز الإدمان بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمشاركة فريق من الإدارة العامة لمكافحات المخدرات، طبعا دي بوزارة الداخلية ومكتب مكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، وبالتعاون مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والسادة مفتشي العلاج الحر برئاسة الدكتور محمود أبو النصر. طبعا أثرت الحملة عن ضبط 12 مركز خاص علاج الإدمان والصحة النفسية بمدينة العاشر من رمضان ومركز ومدينة بلبيس. طبعا الحاجات دي كلها بيها نقص من الشروط والاستراتيجيات الصحية وبيعملوا بدون ترخيص ويقوموا بمزارة مهنة الطب بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على الموافقات والترخيص اللازمة من وزارة الصحة. طبعا ده كله طبقا للقانون رقم 71/3/2009.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ وأيضا الراديو 90 في محافظة الشرقية. شكرا ليك أبو حميد, بشكرك شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: ليك. كمان من أخبارنا, تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالحفاظ على الأطفال وحمايتهم من منصات التواصل الاجتماعي, وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة توعوية للأسر بشأن الاستخدام المتعلق بالألعاب الإلكترونية لدى الأطفال. الوزارة قالت في رسالتها التوعوية اللي أطلقتها إن حماية الأطفال مش بس معناه أن احنا نمنعهم من اللعب للألعاب الإلكترونية, ولكن نساعدهم كمان على تحقيق التوازن ما بين ممارسة الألعاب الإلكترونية وما بين الدراسة والنوم والحياة الأسرية والتواصل مع الأصدقاء. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع علشان نكمل معاكم حلقتنا النهاردة من آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: ودلوقتي جه معادنا مع أخبار ما قبل الساعة 12 واللي بنطلع فيها حضراتكم عن آخر الأخبار اللي حصلت النهاردة وكمان الأخبار اللي احنا هنتابعها على مدار بكرة بإذن الله. البداية هتكون من الأخبار الرسمية، حيث نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين وترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. أما عربيا، رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أعرب عن إدانته واستنكار البرلمان بأشد العبارات الهجوم الحوثي الإرهابي اللي استهدف مدينة الرياض، وقال إنه بيمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي وكمان تهديد للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة. حكوميا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع النهاردة لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، من بينها المؤتمر اللي دعا لي الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. كمان الدكتور مدبولي عقد اجتماع آخر لمتابعة جهود تحفيز الانتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات. وزارة الإسكان فتحت النهاردة باب التقدم للحصول على 25,000 وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة بنظام الإيجار ونظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9، والخاص بالوحدات بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر المقبل. أما وزارة العمل أعلنت عن توافر 101 فرصة عمل بشركة للحبوب بمقرها في منطقة العبور في محافظة الأليوبية. صحيا، دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقد اجتماع لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة للعام المالي الجديد. أما تعليميا، وزارة التربية والتعليم أرسلت خطاب للمديريات التعليمية بشأن إطلاق المسابقة الثقافية اللي نظمتها الإدارة العامة لمتحف التعليم ومكتبة الوثائق سنويا بهدف تنمية الوعي الثقافي. زراعيا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ولواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف شهدا اللقاء الجماهيري مع مزارعي وأهالي قرية الفو اللي عقد ضمن فعاليات مبادرة القرية المنتجة. محليا، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تابع نتائج أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقتنا كانت من أعداد زميلتنا العزيزة أريد مصطفى، رئيس التحرير محمد صنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت من القاهرة. تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى توصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية. الرئيس السيسي يجدد التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها. رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل لعدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمية. رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وزير الخارجية يؤكد لنائبة رئيس وزراء هولندا السابقة اهتمام مصر بتسوية كافة النزاعات القائمة في المنطقة عبر الطرق السلمية. وزير الخارجية يستعرض مع ممثلي منظمة جي ستريد الأمريكية ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية. الرئيس الأمريكي يجدد طلبه لنظيره الأوكراني بوقف مهاجمة مصافي النفط الروسية كونها ترفع أسعار الوقود عالميا. اقتصاديا، وزير التموين يؤكد توافر السلع الأساسية وانتظام إمدادات القمح والسكر والزيت رغم التطورات المتلاحقة بالأسواق العالمية. رياضيا اليوم، المنتخب الوطني يواجه نظيره الجزائري في دور الثمانية لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شكرا.
1: I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عارفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق قلت لي مع الجبال دق، قال لي افتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي دق دق دق قلت لي مع الجبال دق، قال لي افتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعبني يا زمن جيني يا زمن تعبني يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.